الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله

still. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.

ألا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: هل قراءة دعاء الاستفتاح في قيام الليل في كل ركعتين أم في الركعتين الأولى فقط؟ صلاة القيام أو التراويح هي صلاة واحدة، فيشرع الاستفتاح في أولها فقط لا في كل ركعتين، لأن الاستفتاح هو استفتاح للصلاة، وهذه كلها صلاة واحدة تتعدد ركعاتها، فيستفتح في أول صلاته فقط ولا يستفتح في كل ركعتين. وأخن يقول: هل ذكر أخطاء الزوجة لمن تثق به من أصحابك يعد من الغيبة؟ إذا كان يذكر على سبيل الاستشارة يستشيره في شيء، يستنصحه، يستفتيه، فهذا جائز، وإلا فلماذا يذكرها؟ فلا يجوز. إذا كان بغير فائدة ومصلحة شرعية فهذا غيبة. نعم. والذي ينبغي للإنسان أن يكتم، خاصة ما يكون بينه وبين زوجته وبين أهله، حتى لو حصل خلاف أو قيل وقال، كل شيء يعلم به غيره سيندم عليه، ومهما استطاع أن يصلح حاله بدون أن يعلم به أحد فهذا أفضل. ففي الغالب أن مشاكل وخلافات الزوجين إذا خرجت تتوسع، ولا سيما إذا خرجت إلى الأهل، أهل الزوجة، وكانوا ليسوا بأصحاب حكمة، ليسوا بعقلاء، يكونون سببا في الفراق. وكم من خلاف يسير بين الرجل وزوجته دخل فيه أهل الزوجة فزادوا تعقيدا حتى وصل إلى الفراق. فمن المصلحة للزوج وزوجته إذا اختلفوا، وهذا شأن الناس يحصل خلاف، ألا يعلم بخلافهم أحد، فلا يذهب يشكي زوجته عند الناس، ولا تذهب زوجته تشكوه عند الناس أو عند أهلها، فهذا له أضرار سيئة. والملاحظ هذا كثير، الخلاف ما دام بين الزوجين حله قريب، فإذا دخل فيه الأقارب والأهل اشتد الخلاف أكثر. ولا فائدة من أن يذكر الإنسان شيء من ذلك للناس. هناك حكمة من بعض الأعراب أنه اختلف مع زوجته فقال له الناس: ما سبب خلافك مع زوجتك؟ قال: لا أتكلم في عرضي. فعرضي كيف أتكلم فيه؟ فطلقها، فقال له الناس: قد طلقتها، فما الذي دار بينكم؟ قال: لا أتكلم في أعراض الناس. أولا كانت عرضا له فلا يتكلم فيها، بعد أن طلقها صارت عرضا للناس فلا يتكلم فيها، فيسلم في الحالين. فالنصيحة أن الإنسان لا يتوسع بذكر أخطاء زوجته للناس، وكذلك المرأة لا تشكو أخطاء زوجها للناس، فهذا مدعاة الخلاف أكثر، مدعاة حصول الشقاق أكثر. ويقول أيضا: قال رجل زوج لا يريد لزوجته الوظيفة وأبوها يريدها، ويطلب منها الأب أن تحضر إلى مكان صرف البطائق من أجل تعمل بصمة وتتصور، وزوجها لا يريد، فهل يجوز أن تطيع زوجها وتعصي أباها؟ بل هذا الواجب عليها، أن المرأة المتزوجة طاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أبيها، إذا استطاعت تجمع بين طاعة الجميع بدون معصية الله تعالى، وإذا تعارضت طاعة زوجها مع طاعة أبيها فطاعة الزوج مقدمة. وكيف إذا كان في معصية لله الذي يأمر بها أبوها، تصور تتوظف، قد يكون وظيفتها مع الرجال، فيجب عليها أن تطيع زوجها في هذا الحال، وليست بآثمة إذا خالفت أباها. أخ يقول: هل زوج الأم يعتبر محرما للزوجة؟ قال: زوج أمي هل هو محرم لزوجتي؟ لا، ليس محرم لزوجتك، زوج أمك أجنبي عن زوجتك. أخ يقول: هل سجود التلاوة لا بد أن يكون الساجد على طهارة؟ لا يشترط ذلك، فإذا كان يقرأ مثلا القرآن من حفظه وليس على طهارة ومرت به آية فيها سجدة وسجد فليس عليه شيء، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة. أخوني يقول: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم 10 ذي الحجة؟ جاء في حديث ضعيف عن حفصة رضي الله عنها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10، ولكنه ضعيف. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10، فلا أعلم دليلا صحيحا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10. بقي: هل يشرع صوم 10، أي 10 ذي الحجة؟ والمراد بقول العلماء 10 أي 9 الأيام الأولى، أما اليوم 10 فيحرم صيامه لأنه يوم العيد، لكن مرادهم بالعشر أي 9 الأيام. جمهور العلماء على أنه يستحب صيامها، وأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه 10. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصيام داخل في العمل الصالح الذي يرغب فيه ويستحب في هذه الأيام، وعلى هذا فمن أحب أن يصومها فيستحب له ذلك، وهي من العمل الصالح. وأخ يقول: أيهما أفضل في 10، الصوم أم التفرغ لطاعات والأعمال الصالحة؟ لأنه من المعلوم أن الإنسان حين يكون صائما يكون متعبا. يختلف الناس، بعض الناس إذا صام ينشط أكثر، إذا صام يشعر براحة ولذة، يصلي، يستطيع يصلي أكثر ويقرأ قرآن أكثر ويراجع أكثر ويشعر بخشوع في قلبه وانكسار ولذة للعبادة. وبعض الناس كما ذكر السائل إذا صام تعب، ربما لا يستطيع يقرأ القرآن ولا يستطيع يراجع ولا يستطيع يصلي. فالإنسان أبصر بنفسه، إذا كان الصيام يحول بينه وبين طاعات كثيرة، يحول بينه وبين الصلاة، بين قراءة القرآن، بين طلب العلم، بين المراجعة والذكر، فليستغل هذه الأيام بهذه الطاعات أفضل، فإنها أكثر ومنها ما يكون نفعه متعدي. وإذا صام بعض هذه الأيام فهو حسن، وإذا كان لا يؤثر الصيام فيه بل ينشط للطاعة أو يكون حاله عاديا فهذا الأفضل أن يصوم، يصوم ويجتهد في سائر الطاعات. ومجرب أن الصيام في الغالب ينشط الإنسان، ينشط للطاعة، فترى في صيامه يتفرغ للعلم أكثر، ليس هناك شيء يشغله، يبحث أكثر ويراجع أكثر، لأن أوقات الطعام التي تصرف في الطعام يقضيها في طلب العلم. هكذا ينشط للصلاة أكثر، صلاة الضحى، صلاة النوافل، يجد لذة لها. فالإنسان أبصر بنفسه، والقصد هو أن يحرص على الطاعة وأن يرتب وقته في هذه الأيام، فهي أيام فاضلة جدا. نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر أنه ليس هناك أيام يكون العمل فيها بمنزلة العمل في هذه الأيام، ولعل الليلة هي أول ليالي العشر، إذا لم يتم الشهر تكون الليلة هي أول ليالي عشرة الحجة. وعلى هذا فالذي له أضحية لا يجوز له بعد أذان المغرب اليوم أن يقصر شعره شاربه ولا إبطه ولا يقص أظفاره، وإذا تم الشهر وغدا تمام الثلاثين فيجوز له أن يفعل هذه الأمور إلى غروب الشمس غدا، وبعدها فلا يجوز إذا كان له أضحية. ومعنى إذا كان له أضحية إذا كان يريد أن يضحي ولو لم يشتري الأضحية بعد، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره ولا بشرته شيئا حتى يضحي. أخونا يقول هل صح هذا الأثر عن بعض السلف من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؟ هل قاله جماعة من السلف ونحفظه عن أبي حاتم الرازي قاله في عقيدته المشهورة وعن غيره، وقد ذكر الصابوني رحمه الله فصلا في هذا في كتابه اعتقاد السلف وأهل الحديث، وأن من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وذكر هذا عن جماعة من السلف. أخن يقول هل صح هذا الحديث خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم؟ نعم صح هذا الحديث، جاء عن أكثر من واحد من الصحابة، عن ابن عباس وعن جندب، وهو حديث صحيح. أخ يقول هل صح هذا الكلام عن ابن حزم أنه لما سئل عن مسألة وذكر فيها الإجماع قال له قال قد خالف الرافضة، قال هم عندنا ليسوا من المسلمين؟ نعم هذا ثابت عن ابن حزم، وغالب ظني أنه في كتابه الملل والنحل ذكر كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر من مسألة من مسائل العقائد، ثم قال وهذا أمر مجمع عليه، قال وقد يأتي أحد يحتج علينا بخلاف الرافضة فليسوا عندنا بمسلمين. هذا ليس كلام ابن حزم فقط، هذا كلام جميع السلف، ونقل عليه السمعاني في كتابه الأنساب إجماع الأمة، قال أجمعت الأمة على كفر الإمامية الاثني عشرية. ومن سمع كلامهم أو قرأ شيئا من عقائدهم لا يشك إطلاقا في كفرهم وخروجهم من الملة. أشد الشرك الأكبر عندهم من عقائدهم أن عليا هو الله، وأنك حين تقول يا علي إنما تقول يا الله، وأنه الذي يصرف في الكون وهو الذي يحاسب الخلق وهو الذي يسير السماوات والأرض. واسمع وقرأ هذا كثير، فليس هذا كلام ابن حزم فقط، هذا كلام أهل العلم. وأخني يقول هل صح هذا الحديث نعم الإدام الخل وما معناه؟ نعم صح، هو في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام، قالوا ما عندنا إلا خل، قال هاتوا، فجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل. والإدام هو الشيء الذي يؤكل عليه الخبز، يؤتدم به الخبز، يغمس فيه الخبز، يرطب، أي شيء كان. والمراد بالخل في هذا الحديث خل التمر، فإنهم كانوا في المدينة وكان خل التمر معروفا عندهم، أي أنه ينقع التمر يخلل في ماء، فإذا ذاب أو مضى عليه وقت أذيب في ذلك الماء ثم يؤكل مع الخبز، وهو إدام جيد. أخني يقول هل صح هذا من أدعية الاستفتاح؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. نعم، وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بذلك. ويقول الشاة المكسورة التي تبين كسرها هل يجوز أن تذبح في الأضحية؟ وإذا كان لا يجوز أن تذبح في الأضحية فهل يجوز أن تذبح في غير الأضحية؟ أما في غير الأضحية فنعم يجوز أن تذبح، وأما في الأضحية فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، ومنها العرجاء البين ضلعها، بين عرقها، والمكسورة هي عرجاء بين عرقها فلا تجزئ. فإذا كانت مقطوعة الرجل من مرة ليس عندها رجل هل تجزئ في الأضحية؟ ها؟ هذا من باب أولى لا تجزئ. مثله العوراء البين عورها لا تجزئ. فإذا كانت عمياء أيضا من باب أولى لا تجزئ. ودرى قبل أن يضحي بها، هذا أمر ضحى بها وهو لا يعلم ما عليه شيء، لكن إذا كان علم بها قبل أن يضحي فهي لا تصلح، يبيعها يستبدلها بأخرى إذا كان غش بها. ويقول هل صحيح أن الشيخ الفوزان رمى الإمام الألباني بالإرجاء؟ ونريد نصيحة لطلبة العلم فقد أصبحوا يدندنون بهذا الخبر كثيرا. هو هذا قد انتشر وأنه تكلم فيه بهذا الكلام، وقد رد ذلك كثير من أهل العلم وأن هذا كلام غير صحيح، ويعتبر هذا خطأ من الشيخ العلامة صالح الهوزان حفظه الله. والحمد لله طلاب العلم الصالحون المقبلون على الخير لا يدندنون بهذا ولا يشغلون به، إنما قد يدندن بهذا أناس من الفارغين أو أناس في قلوبهم مرض على أهل العلم فيفرحون بمثل هذا الكلام، وأما طلاب العلم الصالحون فيعتقدون أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من علماء هذا العصر الأفاضل وأن هذا الكلام منه غير صحيح، ويعتقدون أن الإمام الألباني رحمه الله إمام من أئمة السنة في هذا الزمان ومن أشد من دعا إلى منهج السلف وقرره وحارب البدع منها الإرجاء وغير الإرجاء، يقول بأن الإيمان يزيد وينقص ويقول بأن الأعمال من الإيمان، وهذا خلاف مذهب المرجئة من الجذور، وكما سبق أنه لا يشغل بهذا إلا أناس من الفارغين. وتقدم معنا قرأنا قبل ليالي أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله أن يحرم طالب العلم بركة العلم شغله بمثل هذه المسائل، وجاء عن الحسن قال شرار عباد الله الذين يتتبعون شرار المسائل يضللون بها على الناس أو نحو ذلك، فما يتتبع هذه المسائل إلا من حرم بركة العلم. وفي قلبه مرض على أهل العلم فيفرح بمثل هذا الكلام ليطعن في العلماء. وأما طلاب العلم الصالحون الحريصون على أوقاتهم فهم بعيدون من هذا الفعل. الحمد لله ما سمعنا أي انشغال بهذا الكلام ولا دندنه به. يقول في سؤاله الأخير قال: هل صحيح أن الشيخ يحيى كان في بداية الأمر يقول بأن قتال الرافضة فتنة؟ لا أعلم هذا أبدا، وكان يفتي بالقتال، أفتى الجيش بالقتال وأن قتال الرافضة جهاد مشروع. ثم لما وصلوا إلى دماج اعتدوا اعتداء، تحرشوا تحرشا، وأهل السنة كانوا يطلبون العلم فكانوا يأتون إلى السوق الذي في دماج، سوق صغير، يشترون أشياء ومعهم الأسلحة، ولم يصر بينه وبين طلاب العلم حرب، ويؤذون بعض طلاب العلم بالكلام. ثم في يوم من الأيام جاءوا في رمضان وقتلوا واحدا من أهل دماج أمام الناس، قتلوه، فمنها نشبت الحرب. قام أهل البلد يطالبون بقتيلهم، وقتلوا من يسر الله منهم في ذلك الوقت، ثم قامت حرب هم وقبيلة وادعة، وشارك معهم طلاب العلم، ولم يقل الشيخ يوم من الأيام فيما أعلم أنه فتنة. ثم لما اشتدت الحرب بينهم وبين أهل الوادعة، واعتدوا على أيضا بيوت طلاب العلم، صارت الحرب واسعة بينهم وبين طلاب العلم وبين أهل البلاد. وخطب الشيخ تلك الخطبة التي دعا فيها إلى الجهاد، وأيضا أخرج ذلك الكتاب، وهو أصله درس بين مغرب وعشاء الذي سمى التصريح بأن جهاد الرافضة وبأن قتال الرافضة جهاد شرعي صحيح، هذا في أول الأمر. ولا أزال أعلم من شيخنا حفظه الله أنه يشجع على قتال الرافضة ويدعو إلى ذلك، بل كلما واصلنا بشيء شجع على ذلك، بل هو الذي أفتانا في هذا البلد نقاتل. الحوثي حين وصل إلى هذه الألوية لم يصل باسم حوثي، دخل إلى هذه البلاد باسم جيش، تنكروا في لباس الجيش، وما زالت هذه الألوية القريبة منا كان يرمى إلى هذا المكان ربما بالسلاح العادي، فدخلوا باسم جيش حتى ملأوا الألوية. فما تفاجأ الناس يوم إلا وهم في النقاط، أصبحت النقاط من أطراف مدينة الضالع إلى قعطبة فيها نقاط للحوثي. فواصلنا الشيخ قال قاتلوهم، قلنا ما زال في بعض المعسكرات عساكر، قال كل من قاتلكم باسم الرافضة قاتلوه كائن من كان. ولعل الإخوة يذكرون ذلك، اتصلنا له بعد صلاة الجمعة والناس موجودون بكثرة. فالقول بأنه يقول أنه فتنة هذا قول غير صحيح. نعم الشيخ حذر بعض الإخوة من الانهماك في المناصب في المسؤوليات، حذر من أن السني ينجرف يلهث وراء الدنيا، تتغير نيته، يبحث عن منصب، يهرع إلى السعي إلى الرتب، هذا خطأ، وكل أهل السنة يحذرون منه. وأما قتال جهاد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله فلا يقول إنه فتنة إلا إنسان لم يوفق. الشيخ يحيى قاتل الحوثيين وما زال أغلب أهل اليمن ينظرون إليهم، ما زال أغلب أهل اليمن يقولون لماذا تقاتلونهم وهو يقاتلهم، قد ضربوا إلى بيته، وصلت القذائف إلى بيته إلى مكتبته، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أخوني يقول: هل صحيح أن المالكية يجيزون أكل لحم الكلب؟ مشهور هذا عنهم، وليس الاطلاع كثير على قولهم في هذه المسألة، هل يقيدون بقيود أم يبيحونه مطلقا؟ وإلا هذا هو في مذهب المالكية، إجازة لحم الكلب، تجويز أكل لحم الكلب. حتى إن الزمخشري المعتزلي الضال طعن في المالكية بذلك، طعن في جميع الأئمة، وكان مبتدعا منحرفا، بل يطعن في الصحابة، في بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو. فله قصيدة طويلة يذم فيها أتباع الأئمة، قال: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب والكلب يحرم أو نحو ذلك. قال في أبياته: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم أي النبيذ، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلب والكلب يحرم أو قال وهموهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، يطعن في الأئمة الحديث، يطعن في الإمام أحمد وأتباعه، في الشافعي وأتباعه، في المالكي، في الإمام مالك وأتباعه، في أبي حنيفة وأتباعه. الشاهد أنه عاب على المالكية هذا، أنهم يبيحون لحم الكلب. الزمخشري يحذر من كتابه، له كتاب مشهور ترى حتى بعض في بيوت بعض العوام، كتاب الكشاف عن أسرار القرآن أو نحو ذلك. هذا التفسير تفسير الكشاف مما حذر منه العلماء، ومما أدخل فيه محمود الزمخشري عقيدة المعتزلة، ومما تطاول فيه على بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو، حتى رد عليه الشوكاني بكلام جميل في تفسير آخر سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. وكان مما قال له: يا محمود، ما لك ولعابد الصحابة، أتريد برجلك العرجاء ويدك القصيرة أن تتناول نجوم السماء؟ أخي يقول: هل هذا صحيح أن حيوة ابن شريح كان يقعد في حلقته يحدث، فتأتي أمه وتقول: يا حيوة قم وألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك الحلقة؟ مشهور هذا عنه، والله أعلم هل صح عنه ولا هذا مشهور عنه، وهذا جاء عن غير واحد ليس عن حيوة فقط. أخي يقول: هل صحيح أن كل الرواه العدنيين المذكورين في الأمهات الست ضعفاء إلا الحكم بن أبان؟ لا، بقي أوثق من الحكم بن أبان محمد بن أبي عمر العدني، وبقي غيره أيضا من الثقات. فالذين في الأمهات من أهل عدن عدد لا بأس به أكثر من 10 من ثقاتهم الحكم بن أبان ومن ثقاتهم محمد بن أبي عمر وهناك آخرون أيضا ثقات وبعضهم صدوق أخن يقول هل صحيح أن لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لأن بعض المشايخ قال ذلك أي في حق المأموم هذا قول لبعض العلماء أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ شيئا بل يسكت واستدلوا بمثل الحديث وإذا قرأ فأنصتوا أي قرأ الإمام فأنصتوا مع أن هذه الرواية قد حكم عليها بالشذوذ وهي في صحيح مسلم والقول الصحيح أنه يقرأ الفاتحة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وصلى بعده أصحابه فكان رجل يقرأ في الصلاة بغير الفاتحة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم كان يقرأ في الصلاة قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقرأوا بأم القرآن في الصلاة الجهرية فالصحيح أن المأموم يقرأ بالصلاة في الصلاة الجهرية بفاتحة الكتاب وفي الصلاة السرية يقرأ بالفاتحة وغيرها من السور وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث معل وهذا من أقوى ما استدل به بعض الأئمة كالشيخ الألباني رحمه الله في أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ شيئا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هو حديث معل ومن صححه حمله على من سوى الفاتحة أخني يقول هل صلاة الجماعة بين الساريتين صحيحة إذا كان المراد أن السواري تقطع الصف إنه قد يصلي بين ساريتين ولا تقطع السواري الصف بحيث لا يكون خلف الساريتين أحد لكن إذا وقعت السارية في أثناء الصف وقطعتهم فهذا يكره في حال السعة كما قال أنس رضي الله عنه كنا ندفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري فإذا كان هناك سعة ويجد المصلون مكانا للصلاة فيكره أن يصلوا بين السواري بحيث أن السواري تصير مقطعة للصفوف وأما إذا لم توجد هناك سعة وكان هناك ضيق على المصلين في المسجد واحتاجوا للصلاة بين السواري فهذا جائز وهذه ضرورة يحتاجون إليها وأيضا يسأل يقول هل على المجنون حج رجل مختل عقليا له تركة وليس له ولد لا ليس عليه حج وتركة هذه تقسم بين من بقي من ورثته فالورثة الموجودون تقسم بينهم وليس عليه حج فإن من شروط التكليف العقل وهذا فاقد العقل أخني يقول هل يجب على المرأة أن تغسل شعرها كاملا إذا اغتسلت من الجنابة أم كيف تصنع يكفيها أن تفيض عليه الماء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة إلى ذلك حين أخبرته أنها تشد شعرها فأرشدها إلى أنها تحثو على رأسها ولا يلزمها أن تفك ظفر شعرها أو ما كان مشدودا، بل تصب عليه وتدلك شعرها حتى تظن أن الماء قد وصل إلى بشرتها، إلى أصل الشعر، ولا يلزمها نقض ذلك. أخوني يقول: هذا سؤال أرسله بعض الناس، قال: هل علي إثم فإن أمي تطلب مني أن أحضر لها البطارية من أجل تشاهد بعض المسلسلات الهندية، فنصحتها أن هذا حرام فغضبت عليها. لا، ليس عليك أي إثم إذا كانت تطلب منك أن تحضر لها البطارية. قال: أطلع لها البطارية من أجل تشاهد المسلسلات، فلا تفعل ذلك. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. والشرك أي المعصية، الشرك وما دون من المعاصي، كما يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فهنا هي تعصي الله جل وعلا بهذا، فلا تعينها على ذلك وانصحها. وإذا نصحتها استبدل لها ذلك بالخير، استبدل لها ذلك بالقرآن، بالمحاضرات النافعة، والتوفيق من الله. أخن يقول: قول الصحابي أو فعله إذا اشتهر ولم يخالف هل هو حجة؟ هذا يسمى بالإجماع السكوتي، والصحيح أنه ليس بحجة. لأن بعضهم قد لا يوافق وهو أيضا لا يخالف، قد يسكت وهو غير موافق، يرى المصلحة في ذلك، أو قد ينكر بعضهم ولا يشتهر إنكاره ولا يعلم إنكاره. فالإجماع السكوتي يستأنس به ولا يكون حجة، هو أرفع من مجرد قول الصحابي. بعضهم قد احتج بقول الصحابي، والإجماع السكوتي أقوى منه، ومع ذلك فالصحيح أنه ليس بحجة ولكن يستأنس به. وتجد مسائل كما مر معنا اليوم، ابن قدامة رحمه الله يقول: اشتهر القول هذا عن عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف، مع أنه قد خالف ابن الزبير رضي الله عنه وصح عنه. وأخ يقول: هل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على

0: أخوني يقول هل كان هناك أحد من العلماء ضعيف الحفظ؟ إذا كان كذلك فكيف بقول الشافعي ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة إلى آخره؟ لا تنافي، هو قد يكون ضعيف الحفظ ولكنه قوي الفهم، يستطيع يفهم ويستنبط، والحفظ موهبة من الله. وقد يكون ضعف الحفظ له أسباب، فبعض المحدثين كان يحفظ فلما شغل بأمور ضعف حفظه، كشريك ابن عبد الله النخعي القاضي الإمام الجليل رحمه الله، كان مهابا صاحب سنة، قاضيا عادلا من خيرة أهل زمانه، ولي القضاء فساء حفظه، تولى القضاء فانشغل عن الحديث فساء حفظه، وهكذا يزيد الرقاشي تلميذ أنس بن مالك، كان من خيرة أهل زمانه عبادة وبكاء وخشية لله ورقة قلب، وقال في بعض المحدثين متروك، أي من حيث حفظه شديد الضعف. إسماعيل بن رافع المكي كان واعظ أهل مكة خطيبهم، وقيل فيه متروك وغيرهم، فقد يكون الحفظ ضعيفا ولكن عنده علم وفهم استنباط، أو يكون سبب سوء الحفظ إما انشغال بالقضاء، أو بعضهم يصاب بمصيبة فيسوء حفظه، فلا تنافي بينها. أخني يقول هل كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء حتى المني والمذي وإن خرج في الصلاة؟ نعم ينقض الوضوء سواء خرج في الصلاة أو في غير الصلاة. بقي هذه القاعدة، الخارج من السبيلين من نواقض الوضوء، هذا عليها عامة العلماء كإجماع بين أهل العلم، فقالوا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء. بعضهم استثنى قال قد يخرج من السبيلين ما لا ينقض الوضوء، كان يكون إنسان عنده ترسبات أملاح يخرج حصى من ذكره، أو بعضهم يكون في بطنه ديدان يخرج من دبر بعض الديدان، فهل هذا يكون ناقضا للوضوء؟ فاعترض بعضهم بهذا، وأجاب عامة العلماء قالوا غالبا هذه الأشياء ما تخرج إلا وفيها آثار نجاسة فيناقض الوضوء. فعلى كل هذه قاعدة ذكرها الفقهاء ليس عليها دليل صريح، ولكن هي كإجماع بين أهل العلم، بعضهم عارض فيها بمثل هذه الأمور، أيضا بعضهم عارض بما يخرج من المرأة الحامل من مياه، فإن في أيام حملها، في أيام حملها الأخير، في أشهر الحمل الأخير ربما يخرج منها مياه، وربما يخرج منها في الصلاة إذا سجدت وركعت أو مشت، فهل هذا يكون ناقضا للوضوء؟ عامة العلماء أنه ناقض الوضوء، اختار بعضهم أنه لا ينقض الوضوء.
1: أخوني يقول هل لبس الثوب الأبيض في صلاة العيد من السنة؟ السنة أن يلبس أحسن ثيابه، جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الحلة التي كانت تباع على باب المسجد، حلة من حرير، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة ويوم العيد وللوفد إذا قدموا عليك، فقال إنها لا تحل، إنها من حرير، إنما يلبس هذا من لا خلاق له. والشاهد أن عمر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ليلبس هذه الحلة يوم العيد، فالسنة في يوم العيد أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه.
0: وأخ يقول هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟ نعم لها أن تصلي على الجنازة سواء كانت مع الرجال أو كانت النساء منفردات، فيجوز أن تصلي المرأة على الجنازة خلف الإمام.

0: أم من الرجال. ويجوز أن يصلي النساء منفردات على الجنازة وتكون تصلي بهن إماما واحدة منهن سواء كان الميت رجلا أو امرأة. ولما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيحين طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به إلى المسجد إلى قرب حجرهن ليصلين عليه. صلينا عليه نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأن بعض الناس أنكر ذلك وقال كيف تصلى على الجنازة في المسجد؟ فقالت عائشة وما تنكرون، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على بعض الجنازة في المسجد، والشاهد منه صلاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص، فهذا جائز. أخوني يقول هل لي أن أعق عن نفسي؟ عمري الآن 20 عاما. الأصل أن العقيقة تكون على الأب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه. فإذا لم يعق عنه أبوه واستطاع أن يحث أبا أن يعق عنه ولو بعد كبره له ذلك، فإن لم يعق عنه وعق عن نفسه طلبا لفك رهانه فإن كل مولود مرتهن بعقيقته فله أن يفعل ذلك، فإن العقيقة فيها خير للإنسان فهو في رهن الشيطان. كل مولود مرتهن بعقيقته، أن يكون للشيطان عليه تسلط أكثر من الذي يعق عنه. والشيء الرهين أي المحبوس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بذلك، وكل مولود مرتهن أي محبوس بعقيقته. حتى ذكر ابن القيم أنه في انشراح صدره وسعة صدره لا يجد ذلك كالذي عق عنه، فيشعر بالضيق أو الحبس، فمن فعل ذلك لفك هذا الرهان إذا لم يعق عنه والده فله ذلك. أخني يقول جاء في الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخره، فما معنى غسل واغتسل؟ وهل العازب داخل في هذا الحديث؟ بعض العلماء قال معنى غسل واغتسل، اغتسل أي هو واضح، وغسل أي تسبب في اغتسال أهله، بمعنى أنه جاء مع زوجته قبل أن يخرج للصلاة فتسبب في أنها تغتسل، فيكون غسل زوجته واغتسل في نفسه. قالوا وهذا في حكمة أن يذهب إلى صلاة الجمعة غاضا بصره ليس ملتفتا إلى الحرام، والحق أن هذا المعنى ضعيف وفيه تكلف، فإن معنى غسل واغتسل معنى اغتسل بنفسه، وإنما هذا من التنويع اللفظي كما في التي بعدها بكر وابتكر. وقد فسره بهذا جماعة من الأئمة من رواة الحديث نفسه أنهم سئلوا عن ذلك غسل واغتسل قالوا كما تقوله العرب يأتون باللفظ مرتين للتنويع للتوكيد، كما قال بعده في اللفظ وبكر وابتكر، فبكر وابتكر معناها واحد، فإذا معنى غسل واغتسل واحد، أي اغتسل غسل جسده وبكر إلى صلاة الجمعة. وأما المعنى الأول الذي قالوا تسبب في غسل غيره فهو معنى ضعيف. إذن على هذا التفسير كما قال السائل الذي ما عنده زوجة معنى محروم من هذا الفضل، تفسير ضعيف هذا. أخ يقول: هل من رمى شخصا بعمل قوم لوط يقام عليه حد القاذف إن لم يأتي بأربعة شهود؟ نعم، هو كالزنا في هذا الأمر، في إثباته بالشهادة وفي القذف به، فإما أن يثبته بأربعة شهود وإلا كان قاذفا استحق الحد، لأن العلماء يسوون ثبوته في الشهادة بثبوت الزنا في الشهادة. أخ يقول: هل إذا صام الإنسان عشر ذي الحجة يكون مبتدعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ لا، لا يكون مبتدعا، النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها، ومن العمل الصالح الصوم، وبذلك فهم أهل العلم. فتجد العلماء من المحدثين يبوبون بهذا الباب، يقولون باب صوم عشر ذي الحجة، ويذكرون هذه الأحاديث التي في فضل العشر، فضل العمل فيها، ويبوبون على الصيام كما صنع أبو داود في سننه وغير أبي داود، وكذلك الفقهاء، جمهور الفقهاء على أنه يستحب صيام العشر. أخ يقول: هل من مس ذكره يفسد وضوءه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فقال بعضهم إن مس الذكر ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وقال بعض العلماء إنه لا ينقض الوضوء لحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن الرجل يمس ذكره هل ينتقض وضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك. والحديثان ثابتان. ولأهل العلم كلام كثير في الجمع بينهما، منهم من ذهب إلى أن أحدهما ناسخ للآخر، وأحسن ما جمع به بين الحديثين وجهان: الوجه الأول أن الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب وليس للوجوب، من مس ذكره فليتوضأ استحبابا، وهذا اختاره جماعة من العلماء، من اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني في الجمع بينهما أن الحديث محمول من مس ذكره فليتوضأ، أي من مسه بشهوة. قالوا: وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك، أي إذا مسسته كما تمس أي جزء في جسدك بدون شهوة، كما تمس اليد، كما تمس الرجل، كما تمس الوجه، فليس في وضوء. وحديث بسرة بنت صفوان في المس بشهوة. قالوا: فقول إنما هو بضعة منك إشارة إلا أنه إن كان مسه كما يمس سائر الجسد لا وضوء فيه، وما على ذلك فيه الوضوء. وعلى كل فليس هو ناقضا للوضوء على الصحيح لذلك هذا الحديث، ومن توضأ استحبابا فله ذلك. أخ يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له، وقرأوها على موتاكم، حديث ضعيف. فيه عدة علل، فيه جهالة أبي عثمان الراوي عن أنس لا يدرى منه، وفيه اختلاف واضطراب وأخ يقول هل هذا القول صحيح أن الحق والباطل في صراع إلى قيام الساعة؟ نعم صحيح، قال الله سبحانه ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لا يزالون تقتضي الاستمرار، وهذا من حكمة الله، وبذلك يتبين حسن الحق وجماله. فإذا لم يكن للحق معارض ربما يغفل الناس عن جمال الحق وحسنه، لكن إذا وجد له معارض ورأوا الناس شؤم الباطل والشر الذي في الباطل والقبح الذي في الباطل وعرفوا الحق بعد ذلك تبين لهم حسنه وجماله، حتى قال القائل والضد يظهر حسنه الضد. أخن يقول هل هذا القول صحيح من نصح أخاه سرا فقد نصحه ومن نصحه جهرا فقد فضحه؟ هذا جاء عن الشافعي بإسناد صحيح أو حسن عند أبي نعيم في الحلية، من نصح أو من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن وعظ أخاه جهرا فقد فضحه، وكان كثير من السلف يقولون ذلك، ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن جماعة من السلف، عن معمر بن راشد وعن الشافعي وعن غيره منهم، كان يقولون من وعظ جهرا فقد فضح، فالوعظ جهرا أمام الناس هذا فضيحة، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذا من كلام الشافعي رحمه الله. قد يكون النصح جهرا في حال ما إذا جهر المخطئ بالخطأ ونشره بين الناس ولم يرجع عنه هو، أما إذا أمكن أنه هو يرجع عنه، يعني أخطأ ونشر خطأه وأمكن أنه هو يرجع عنه، تنصح سرا لأجل يرجع عنه ويبين للناس أنه راجع عن ذلك الخطأ، فهذا أفضل، لأن المقصود هو ألا يعتقد الناس ذلك الخطأ صوابا، فإذا أمكن أنه هو يرجع عنهم فلا بأس، وإذا لم يرجع عنه أو كانت المصلحة تقتضي أن الإنسان ينصح جهرا لأجل الخطأ فهنا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، مصلحة عموم المسلمين مقدمة على مصلحة ذلك الشخص فينصحه جهرا، لكن ما دام هناك خطأ يمكن أن يتلافاه الشخص، يمكن أن يرجع عنه، أو خطأ في خاصة نفسه، فالأصل الذي هو فعل السلف أن ينصحه سرا فيما بينه وبينه. أخ يقول هل هذه المقالة صحيحة أنه ما من عبد صالحا كان أم طالحا إلا وهو مبتلى بذنب بينه وبين الله ما بين مستقل ومستكبر؟ لا، ليست بصحيحة، هكذا على العموم ليست بصحيحة، فرب إنسان لا يرضى لنفسه بالذنب ولا يقر نفسه على ذلك، وإن حصلت منه زلة لا يعود إليه أو لا يستمر فيه، فالقول بأنه ما من إنسان إلا هو مبتلى بذنب أي مستمر فيه هذا غير صحيح. أخ يقول هل هناك حد في كمية الخمر التي يجب فيها الحد؟ ما هو الذي سبق معنا؟ ها؟ ليس هناك حد، بل لو شرب قليلا منها يقام عليه الحد. أخ يقول هل هناك حديث في صلاة 4 ركعات بعد طلوع الشمس؟ جاء في حديث قدسي اختلف أهل العلم في معناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا ابن آدم صلي لي 4 أول النهار أكفك آخرة، صلي لي 4 أول النهار أكفك آخرة. فمن العلماء من قال إنها 4 أول النهار أي بعد طلوع الشمس، ومن أهل العلم من قال إنها 4 أول النهار أي ركعتا الفجر الراتبة وركعتا الفجر الفريضة، وهذا هو ظاهر الحديث، فإن أول النهار هو طلوع الفجر. فمعنى الحديث صلي 4 أول النهار يعني ركعتي الفجر الراتبة وركعتي الفجر الفريضة. والصلاة بعد طلوع الشمس فيها فضيلة في من قعد يذكر الله ثم إلى أن تطلع الشمس وصلى، جاء في الحديث كتب له أجر حجه وعمره تام. وأخ يقول هل هناك حديث في صلاة 4 ركعات بين الأذان والإقامة؟ نعم هناك أحاديث ولكنها ضعيفة. حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 قبل العصر، وهو منكر كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. والحديث الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم هو حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وأيضا هو حديث ضعيف بل شديد الضعف. وله أن يصلي بعد أذان العصر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين أي الأذان والإقامة، فهذا الدليل يدل أن بين كل أذان وإقامة تشرع صلاة أن يصلي المسلم، فلو أن يصلي في ذلك الوقت. أخ يقول هل هناك حديث في أن من مات له صبي صغير يوم القيامة يسحبه ولا يدعه حتى يدخله الجنة؟ هو بمعنى ما ذكرت حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين يقال له أبو حسان جاء أبا هريرة فقال له إني قد دفنت ولدين، فهل أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تسليني به؟ قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغارهم دعاميص الجنة، ودعاميص الجنة أي ملازمون لها، فالدعاميص هي دويبة صغيرة تلازم الماء ولا تخرج منه، فمعنى دعاميص الجنة أي ملازمون لها، يتلقى أحدهم أبويه فيأخذ بيده أو بصنفة ثوبه فلا يتركه حتى يدخله الله وأباه الجنة، وهذا في من احتسب ذلك. أخ يقول هل هناك دليل من السنة على التكبير المطلق في 10 ذي الحجة؟ دليله في القرآن والسنة، قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأيام معلومات في أيام العصر. وحديث ابن عمر وبنحوه عن أبي هريرة وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، ويؤيد ذلك فعل السلف كما تقدم ذكرناه. أخ يقول: هل هناك صحابي أفضل من أبي بكر؟ وهل عيسى بن مريم صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء؟ لأني سمعت بعض الناس يقول إن أفضل صحابي هو عيسى بن مريم، فنريد التوضيح. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أرفع من صحابي، بعضهم عده من الصحابة كما ذكر السائل، قال لأنه ينطبق عليه تعريف الصحابي، هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قالوا هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لأنه حي في السماء ويموت على ذلك فهو صحابي، قالوا هو أفضل الصحابة. وهذا كما ترى على هذا الاصطلاح وهذا الكلام ينسجم، وإلا فالصحابي بالمعروف بالمعنى المعروف المصطلح عليه الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه في الأرض، لأن هذا رأى في السماء، أفضلهم أبو بكر الصديق. وعيسى كلمة الله وروحه، وهو أرفع من مرتبة الصحابة، رسول من الرسل أولي العزم، من أفضل رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام.
1: أخي يقول: هل هناك كتاب يشرح ألفاظ الأذكار المشروعة ويبين معانيها؟ نعم، هناك كتاب جيد في المكتبة اسمه فقه الأدعية والأذكار، فقه الأدعية والأذكار، شرح فيه الألفاظ ألفاظ الأذكار وبين معانيها، حتى يكون الإنسان في حال ذكره لله عارفا بما لما يقول ومتدبرا له، فهذا الكتاب مما يعينه على ذلك، وقد نقل منه عن ابن القيم كثيرا، ومن كلام شيخ الإسلام يلخص فيه. وأخ يقول: هل هناك محدثون من أهل عدن ثقات؟ نعم، إنه ذكرنا في الدرس الماضي ضعف رجلين منهم، إبراهيم بن الحكم بن أبان وحفص بن عمر، وإلا فيهم أئمة ثقات، فيهم محمد بن أبي عمر العدني صاحب كتاب الإيمان إمام ثقة، فيهم الحكم ابن أبان أيضا العدني أيضا من الثقات، وفيهم غير ذلك من الثقات. وفي التقريب جماعة منهم من الثقات، والقول بأنه لا يوجد في أهل عدن ثقات إلا محمد بن أبي عمر ليس كذلك، بل فيهم ثقات كثير. أخ يقول: هل هناك مقدار معين للجزية تؤخذ من الذمة؟ سيأتي إن شاء الله ذكرها في كتاب الجهاد. والجزية في حق الذمي لو نظرت هي مثل الزكاة في حق المسلم، بل الجزية أقل من مقدار الزكاة، فالزكاة يؤخذ منها ربع العشر، أما الجزية يؤخذ شيء يسير. كان بعض السلف يفرض على الواحد دينار أو أقل من دينار في السنة، فالجزية شيء يسير، ويعيش في بلاد المسلمين ويأمن ويدفع عنه ولي الأمر. فبعض الكفار وبعض العلمانيين والطاعنين في الدين يطعنون في الإسلام بأنه فرض جزية. قد كان الكفار يأخذ الكفار أموالهم قبل الإسلام، بل ذكر العلماء أن اليهود كانوا قبل الإسلام يؤدون الجزية إلى المجوس، وكانت جزية طائلة وأموال كثيرة، بخلاف الجزية التي فرض الإسلام فهي شيء يسير، بل الزكاة التي على المسلم أكثر من الجزية التي على الكافر. فهذا من محاسن الإسلام وليس من المطاعن فيه كما يطعن في ذلك بعض الزنادقة.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة وما تقدمها من التنبيه على فضل الاجتماع في بيوت الله لتلاوة القرآن الكريم ومدارسته والاستفادة مما دل عليه. وكان موضوع المحاضرة أثر تطبيق الحدود في الفرد والمجتمع، ولقد أحسن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان في هذه المحاضرة وأجاد وأفاد وبين الكثير من آثار تطبيق الحدود الشرعية وفوائدها العظيمة للفرد والمجتمع، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، والله عز وجل إنما شرع إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية إنما شرعها لحكم عظيمة وفوائد جمة وعواقب حميدة لعباده، للمكلف، ويتبع ذلك انتفاع غير المكلف حتى الحيوانات. فإن بتطبيق الشريعة يحصل الأمن والخير وصلاح القلوب وانتشار الخير وكثرة النعم في الأرض، فيحصل بذلك انتفاع الجميع المكلفين وغير المكلفين، ويحصل بذلك أيضا الدعوة إلى دين الله وتوجيه العالم إلى الإسلام لما فيه من الخير العظيم لمن اعتنقه واستقام عليه ونفذ أوامره وانتهى عن نواهيه. فالكفار إذا رأوا آثار تطبيق الشريعة وفوائد ذلك رغبوا في الإسلام وعرفوا عظمته، عرفوا المصالح التي ترتب على دخوله فيه إذا كانوا ليسوا أصحاب هواء ولا عناد. أما المعاند والضال على بصيرة فهذا لا حيلة فيه، نسأل الله العافية، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية. لكن طالب الحق والجاهل الذي يريد الخير إذا رأى حال المسلمين المطبقين للشريعة ومطبقين لأحكامها ومطبقين لحدودها، إذا رأى صلاحهم واستقامتهم وما عندهم من الخير والأمن والتعاون والتكاتف في كل خير وضد كل باطل، إذا رأى ذلك انفتح قلبه للإسلام وبادر بالدخول فيه. كان في صدر الإسلام آمنت أمم بسبب ما ترى من حال المسلمين وصدقهم وإخلاصهم وفسد أخلاقهم وفسد معاملتهم، فعندما رأوا ذلك بادروا بالدخول في الإسلام من دون قتال ولا دعاة بالقول، بل بمجرد الفعل. لما رأوا أعمالهم هم لا يفهمون لغاتهم، لغاتهم لا يفهمونها، ولكن لما رأوا حالهم الحسنة وصدقهم في المعاملة وإخلاصهم وقيامهم بشرائع دينهم رأوا العجب العجاب. وهذا واقع في دول كثيرة وأقاليم كثيرة، دخل كثير من أهلها في الإسلام لما رأوا من حال المسلمين من التجار الذين عندهم وغيرهم من سار إليهم ومن اتصل بهم. فكيف بحال المسلمين في بلادهم إذا طبقوا الشريعة؟ ينشأ أولادهم على الإسلام ويعرفون ثمراته ومصالحه وفوائده، وتطمئن قلوبهم لذلك، ويزداد إيمانهم وتقواهم، وينشطون في المبادرة والمسارعة إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه. فالواجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء والأعيان وشيوخ القبائل وكل من له كلمة، وعلى كل من له نشاط في تطبيق الإسلام وتطبيق الحدود، أن يبذل ما يستطاع في ذلك، وأن يهتم بهذا الأمر، وأن يعلم أن الخير كل الخير في ذلك، وأنه لا يرضع السفيه والمجرم وضعيف الإيمان إلا الله سبحانه ثم الوازع السلطان، لأن الوازع الإيمان ضعيف في القلوب إلا من شاء الله. فإذا جاء الوازع السلطان ارتدع الفاسق وارتدع الكافر وقوي الإيمان في القلوب وزاد ونمى. اشتهر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجاء ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه، والمعنى صحيح. فإن كثيرا من الناس لا تهمهم مسألة النار، وربما لم يؤمنوا بها، وكثير من الناس لا يؤثر بهم الوعظ والتذكير والترهيب والترغيب، لكن متى علموا أنهم متى فعلوا هذا الشيء جلدوا أو قتلوا أو قطعت أيديهم ارتدعوا خوفا من الوازع لا من الله. وربما هداهم الله بعد ذلك ودخل الإيمان في قلوبهم وانتفعوا بعد ذلك. ولهذا شرع الله الحدود الرادعة، لأنه أعلم بخلقه من الناس، وأعلم بخلقه، وأعلم بمصالحهم، وأعلم بما ينفعهم وبما يردعهم عن الباطل وبما يعينهم على الخير، وأعلم سبحانه وتعالى بعباده ومصالحهم. ومن محاسن الشريعة أن شرع الله فيها إقامة الحدود، ومن رحمة الله لعباده أن شرع بذلك إقامة الحدود. فالسارق يقطع، وقطع الطريق يقتلون أو يصلبون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والقاتل يقتل إلا يعفو صاحب الحق. والذي يتعدى على الناس بلسانه ويقذفهم بالفواحش يجلد 80 جلدة حد القاذف، حتى يرتدع الناس، حتى يمسكوا ألسنتهم عن الوقوع في أعراض الناس. والذي يتعاطى ما يفسد عقله من المسكرات يقام عليه الحد حفظا لعقله وحفظا لدينه فيجلد. ردعا له عن هذه الجريمة التي تفسد عقله وتضر مجتمعه فردا وجماعة. فمسكرات لها خطر عظيم وشر كبير في إفساد الناس. فمن رحمة الله أن حرمها، ومن رحمة الله أن جعل بها العقوبة. فالتساهل بها ممن له القدرة جريمة عظيمة وخطر كبير. ولما أخلت الحكومات المنتسبة للإسلام بهذا الأصل الأصيل انتشر في بلادها الشر والفساد والشرك بالله ونهب الأموال وهتف الأعراض وانتشار الفساد في الأرض جهرة بدون مبالاة. وهذا غير مستنكر، لأن الناس إذا أهملوا وصاروا كالبهائم ليس لهم رادع عثوا في الأرض فسادا وأظهروا المنكر وسعوا وراء تحصيل شهواتهم بكل ما يستطيعون لما يغلب عليهم من الجهل وقلة النظر في العواقب وقلة البصيرة بالدين. فلهذا تقع منهم المنكرات والشرور ويفسدون في الأرض بجميع أنواع الفساد. والله يقول سبحانه: ولا تفسدوا بعد إصلاحها. قال كثير من السلف: إصلاحها ببعث النبي عليه الصلاة والسلام. فالله أصلحها ببعثه صلى الله عليه وسلم وما نشر من الدين وما جاء به من الهدى. هذا صلاح الأرض، طاعة الله ورسوله ونشر دين الله وإقامة أمر الله والكف عن محارم الله والجهاد من خالف ذلك، هذا هو صلاحها. فمن أراد إظهار الشر في الأرض فقد سعى فيها فسادا، إما بفعله وأما بقوله وإما بعدم قيامه بما يردع عن ذلك وهو قادر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل. وكما سمعتم أن المعاصي قسمان: قسم له حدود عاجلة في الدنيا مقدرة كالزنا والخمر والسرقة واللواط، فإن الصحيح أن صاحبه حده القتل. اللواط هو إتيان الذكور الذي عليها المحققون من أهل العلم قامت عليه الأدلة أن اللائط يقتل والملوط يقتل، كلاهما يقتل إذا كان مكلفين وثبت ذلك في الإقرار أو البين. هذه حدود مقدرة. أما المعاصي الأخرى ففيها اجتهاد ولي الأمر، عليه يجتهد ويعاقب بما يراه رادعا، كالعقوق الوالدين أو أحدهما يعاقب الولد على العقوق بما يراه ولي الأمر الأمير أو الحاكم الشرعي بما يردع الولد عن عقوبه. وهكذا آكل الربا والمعامل بالربا، هكذا من عرف بالغيبة والنميمة، هكذا بقية المعاصي كالتأخر عن صلاة الجماعة وعدم والإفطار في رمضان بغير عذر والتأخر عن الحج الفريضة بدون عذر وما أشبه ذلك، فيها العقوبات الرادعة التي يراها ولي الأمر إما بنفسه وإما بتفويضها إلى تفويض ذلك إلى لجنة من العلماء أو إلى المحاكم الشرعية حتى تقدر هذه العقوبات الرادعة وتنظر في ذلك وتجتهد في ذلك. وكلما كثر الفساد وجب أن تزاد العقوبة. فإذا عاقبوا العاق مثلا بعشرين جلدة ثم عاد يعاقب بثلاثين، وإذا عاد يعاقب بأكثر وهكذا. يعاقب أهل المعاصي بما يردعهم، وكلما عادوا زيد في العقوبة التي لم يقدرها الشارع، أما المقدرة فيوقف عندها. والمقصود من هذا ليس إيلامهم وليس إدخال الضرر عليهم، وإن المقصود إصلاحهم وتوجيههم إلى الخير وكف شرهم عن الناس. وتعلمون أن العضو من الإنسان إذا رأى الأطباء أن قطعه أصلح لبقية الجسد قطعوه، وهو عضو الإنسان نفسه يقطع حتى يسلم بقية الجسد. فكيف بالمجتمع؟ كيف بالمجتمع؟ المجتمع تعاقب أفراده بما يردعها عن الفساد حتى يصبح المجتمع وحتى يسلم من شر أولئك الأفراد المفسدين. وهكذا إذا كانوا جماعات تواطؤوا على الشر يعاقبون أيضا حتى يردعوا عن ما تواطؤوا عليه من أنواع الشر والفساد. فالشريعة العظيمة الإسلامية كاملة والحمد لله، جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وجاءت بكل ما يقطع دابر الفساد ويقضي على أسباب الشر ويعين على أسباب الخير. فنسأل الله يوفق جميع المسلمين للالتزام بها والفقه فيها والاستقامة عليها، ويوفق ولاة الأمر للفقه فيها وتنفيذ أحكامها، ويوفق جميع المسلمين في كل مكان وولاتهم للقيام بحقه وتحكيم شريعته وإيثار ذلك على ما سوى ذلك، وأن يعيذهم من طاعة الهوى والشيطان ومن تقليد أعداء الله المجرمين، وأن يرزقهم البصيرة والفقه في الدين وإيثار الحق على ما سواه، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن ريان عن كلمته ومحاضرته خيرا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ مناع القطان الشيخ عبد الله الريان في موضوع عظيم خطير، ألا وهو موضوع آفات اللسان. وقد أجاد وأفاد وبين الكثير من آفات اللسان وأغلاطه، وبين الخطر العظيم في هذه الجارحة لمن لم يتوق شرها، فإن أهل اللسان له وظائف كما سمعتم شرعية عظيمة يجب أن يلاحظها المؤمن وأن يعنى بها وأن يؤديها بهذا اللسان. عليه أن يؤدي ما هو واجب ويحرص على شغله بما هو مشروع وما هو مفيد، وعليه أن يكفه عما يضره أو يضر غيره. وهكذا جميع الأعضاء لها وظائف كما سمعتم شرعية، بعضها واجب وبعضها مندوب، ويقع منها أعمال تضر صاحبها وتضر غيره، فكل عضو له آفات وله وظائف. وقد أجاد الشيخان فيما بينا وأوضح فيما يتعلق في آفات اللسان وفيما يتعلق بالأعضاء الأخرى، جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا وضاعف مثوبتهما ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن الأمر كما قال الشيخان في موضوع آفات اللسان، والمهم أن يستفيد المؤمن مما يسمع من هذه المواعظ والتوجيهات والتذكير، وأن يكون حريصا على أن ينفذ ما ينفعه مما يسمع، وأن يحذر ما يضره. إذ هذا هو الواجب على المؤمن فيما يسمع من الخطباء والوعاظ والمذكرين، وفيما يعلم من آيات الله وكتابه العظيم، وفيما يعلم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب عليه يعمل كما علم، عليه أن يؤدي الواجبات ويحذر السيئات حسب ما علم من شرع الله عز وجل، كما أن عليه يبلغ أيضا حتى ينتشر العلم وحتى تعم الفائدة. كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وذكرهم يأمرهم أن يبلغوا، ويقول فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. هكذا المؤمنون في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده يبلغون ما يسمعون من العلم لأهليهم ولإخوانهم وأصحابهم في مجالسهم ولغيرهم من الناس حسب الإمكان، نشرا للعلم ودعوة إلى الله عز وجل، وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وتبليغا عن الله وعن رسوله ما كان عند المؤمن من ذلك. ولما خطبهم عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بما هم في أشد الحاجة إليه ومما ذكرهم به، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله، وفي رواية أخرى: وسنتي. ولا شك أن الوصية بكتاب الله وصية بالسنة، لأن القرآن أمر بالسنة، أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والحذر من خلافه، وأمر بأخذ ما جاء به والانتهاء عما نهى عنه. فالأمر بالقرآن والوصية بالقرآن أمر بالسنة ووصية بها. ثم قال بعدما أنهى خطبته: فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى النار فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. هكذا أنتم سمعتم وملغتم من طريق إخوانكم الدعاء إلى الله والموجهين إليه، فعليكم أن تعملوا وتبلغوا هكذا في كل مكان، في هذا المسجد وفي غيره. على المؤمن أن يبلغ ما سمع من العلم النافع بعد أن يحفظ ذلك، عليه يتثبت وأن يجتهد في حفظ ما يسمع وأن يؤديه كما سمع حتى لا يغلط على من نقل عنه، عليه يتثبت حتى يبلغ ما سمع تبليغا مضبوطا محفوظا ليس فيه كذب ولا تقول على من نقل عنه. واللسان كما سمعتم خطره عظيم وآفاته كثيرة. يقول عز وجل: ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. فصنف الإنسان وقلة كلامه من أعظم الأسباب للسلام، ومتى تكلم فهو على خطر. ولهذا سمعتم أن من الحكمة ومن أعظم الفائدة ومن أعظم أسباب السلامة قلة الكلام، وأن كثرة الكلام من أعظم أسباب الخطر والوقوع فيما حرم الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. ويقول لمعاذ: وهل يخب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: في اللفظ الآخر: إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا أيضا خطر عظيم. والواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بهذا اللسان، الحذر من آفاته، والحرص على إشغاله واستعماله فيما ينفع، لما شرع الله من قراءة القرآن الكريم، فإنه أعظم الذكر وأكبر الذكر، أعظم الذكر وأفضله كتاب الله عز وجل. وينبغي الإكثار من تلاوته وعمارة الأوقات بالتلاوة مع التدبر والتعقل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

هذا خير عظيم. هكذا الدعوة إلى الله من طالب العلم يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير، هكذا المؤمن والمؤمنة كل منهما يعلم الخير ويدعو إلى الخير حسب علمه، وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل هذا من الخير ومن الذكر، كما قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة إلى الخير والنصيحة والتوجيه إلى الخير من أعظم وظائف هذا اللسان، ومن أعظم نعم الله على العبد وعلى الأمة على المرأة، حتى يستعمل هذا اللسان فيما ينفعه وفيما ينفع غيره من المسلمين وغير المسلمين. ومن أعظم آفاته أن يستعمله في معصية الله من السب والشتم والقذف والكذب وشهادة الزور والدعاوى الباطلة والأيمان الفاجرة والغيبة والنميمة وغير هذا من آفاته. فعلى العبد أينما كان أن يحذر ذلك، وعلى المرأة أيضا أن تحذر ذلك، على كل إنسان أن يحذر آفات هذا اللسان، وأن يصونه عما حرم الله، وأن يحذر إيذاء الناس بهذا اللسان وظلمهم بغيبته أو نميمته أو سبه وشتمه أو كذبه عليهم أو شهادة الزور أو غير هذا من آفاته الخبيثة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخي يا عدو الله أو قال يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه إن شاء الله. يقول لأخي يا عدو الله أو يا كافر أو يا خبيث أو يا ظالم، وهو كان غلطان ظالم لأخي بهذا الكلام، فيعود عليه هذا الكلام الخبيث. فمن أهم المهمات أن تصون هذا اللسان وأن تحذر شره. واللسان الثاني المؤلفات والكتابات، فإن القلم هو اللسان الثاني. كثير من الناس قد يسلم الناس من شر لسانه الطبيعي المعروف الذي هو قطعة منه، ولكن قد يضرهم بلسانه الآخر وهو قلمه بكتاباته ومؤلفاته التي تضر الناس. فليحذر أن يكتب إلا ما ينفع المسلمين، وليحذر أن يكتب ما يضر المسلمين، لا في الصحف ولا في المؤلفات التي يؤلفها، بل يجب عليه يصون لسانه وقلمه عن كل ما يضر المسلمين وعن كل ما يغضب الله عز وجل. وهكذا ما يلقي في وسائل الإعلام يجب أن يحذر أن يلقي في وسائل الإعلام ما يضر المجتمع ويدعو إلى الباطل وينفر من الحق. فمن كان متكلما فليتكلم بالخير والدعوة إلى الخير في خطبه، في ما يذيعه، فيما ينشره في القلم وبغير القلم، لعله ينجو. ولا ريب أن وسائل الإعلام فيها الخطر العظيم، سلاح ذو حدين، فعليك أن تحذر شر هذا السلاح، وأن لا تسمع إلا ما ينفعك، وأن تحذر ما يضره، وعليك أن تحذر أيضا أن تلقي في هذا السلاح ما يضر الناس في أخلاقهم أو في عقائدهم أو في أعمالهم. أما ما ينفعهم فعليك أن تجود به وأن تفعل ما ينفع الناس. والخلاصة أن ما ذكره الشيخان في أمر اللسان وآفات الأعضاء أمر جدير بالعناية. فعينك عليك أن تحفظها، وسمعك عليك أن تحفظه، وهكذا يدك، وهكذا قدمك، هكذا جميع جوارحك عليك أن تصونها عما حرم الله، وأن تستعملها فيما أوجب.

0: الله ويشرع لك استعمالها في كل ما ينفع وفي كل ما ينفع الناس. فهذه الجوارح لك أو عليك، لك ولغيرك من المسلمين إن استعملتها في الخير وما ينفع العباد في دينهم ودنياهم، وعليك إن استعملتها فيما يضر أو فيما يضر إخوانك المسلمين أو يضر غيرك. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، كما نسأله سبحانه أن يحفظنا جميعا من شر هذه الجوارح، وأن يعيننا على استعمالها فيما يرضي الله ويقرب لديه، وأن يجزي الشيخين عن ندوتهما خيرا، وأن يضعف مثوبتهما، وأن يجعلنا وإياكم وإياهما من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أما الأسئلة فتكون بعد الصلاة إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، يوجد لي بنت عم أريد الزواج بها، وهي راضعة مع الأكبر من إخوتي من أمي وليس من أبي، علما بأن الحليب لرجل قبل أبي كانت أمي مطلقة منه، وأمي لا تعرف كم رضعة أرضعتني، ثلاث أو سنتين أم أكثر، فما أدري يا سماحتكم بذلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر في الحولين، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نصحنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي والأمر على ذلك، وفي حديثها أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. فلا بد من خمس رضعات، فإذا كانت المرضعة لا تدري هل أرضعت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر، فإن هذا الرضاع لا يعتبر، ولا يكون به الرضيع ولدا لها، ولا أخا لأولادها، ولا ولدا لزوجها صاحب اللبن، حتى يكون الرضاع خمسا فأكثر، وحتى يكون الطفل الراضي في الحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا في الحولين. نعم.
1: أنا رجل أحب الخير وأريد أن أعمل الخير مهما كان، وأنا أقوم بطبع بعض الكتيبات، وقد فكرت بطبع كرت أضع فيه أسماء المشايخ وأرقام هواتفهم، ولقد استأذنت بعضا منهم فوافق بعضهم رفض، والذين رفضوا هم أكثر علما من الذين وافقوا، فماذا تنصحونني؟ هل أطبع بدون إذنهم أم ماذا أرشدوني؟ جزاكم الله خيرا.
0: ترك هذا أحوط، لأنك قد تكتب أناسا لا يصلحوا للفتوى، وقد لا يكون عندك العلم الكافي بمن يصلح، فتكون مغررا بالمكتوب لهم والمعطاء الكرت، وقد يسأل من لا يصلح للسؤال. أما من كان عنده بصيرة من أهل العلم وكتب أسماء من يعرف أنهم أهل الفتوى فهو مثاب في ذلك إن شاء الله، لأنه أعان إخوانه على مكالمتهم وعلى الاستفادة من علمهم، فلا أعلم في هذا بأسا. بل يقول الله عز وجل: وتعاون البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن الخطر في هذا أن تكتب من لا يصلح ومن لا يكون أهل الفتوى لجهلك، فيغتر بذلك من لا يدري أيضا، فربما أظله المسؤول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: وآخر يقول: أنا رجل كثير المزاح، وتصدر بعض الأحيان مني أو تصدر مني بعض الأحيان كلمات فيها جرح لبعض الإخوان دون قصد مني أو بقصد، فما تنصحونني يا سماحة الشيخ؟
0: ننصحك أولا بقلة المزاح، عليك بالتقليل من المزاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكنه قليل عليه الصلاة والسلام، مزحه قليل، وكان يمزح ولكن لا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام. فعليك أنت أن تحذر الإكثار من المزح، فإنه ربما يفضي إلى شر، وإذا مزحت فاحذر أن تقول إلا حق، إياك أن تجرح أخاك أو تؤذي أخاك بكلام يضره أو تقول فيه خلاف الصواب. المقصود أولا قلة المزاح، والذي ينبغي ثانيا إذا مزحت لا تقول إلا حق، واحذر أن تقول الباطل. نعم.
1: من خطر اللسان قول بعضهم وحياة الله أو قتلك الله، فما حكم ذلك؟
0: إيش؟
1: وحياة الله يعني أو قاتلك الله على حد تعبيره.
0: هذا الكلام في التفصيل، اللسان أخطاؤه كثيرة وأغلاطه كثيرة، لكن وحياة الله ليس من أخطاء اللسان، هذا قسم بالله. إذا قلت وحياة الله أو علم الله أو عزة الله أو قدرة الله، فهذا من الأيمان الشرعية، لأن الحلف بالله وبصفاته حلف شرعي. أما قل قاتلك الله ولعنك الله وأخذلك الله، هذا ممكن، هذه من آفات اللسان والبلاء. فذكر الله والحلف بأسمائه هذا ليس من آفات اللسان، بل هذا من فضائل اللسان وانخصاله الطيب، أن يذكر الله وأن يثني عليه وأن يشكره سبحانه، وهكذا الحلف به عند الحاجة الحلف يحلف به سبحانه. لكن من آفات اللسان الحلف بغير الله، هذا من آفاته، كان يقول والنبي والكعبة والأمانة شرف فلان حياة فلان وحياتك، هذا هو المنكر، هذا من آفات اللسان الحلف بغير الله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق، واللفظ الآخر فلا يحلف إلا بالله أو ليصدق. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي قال كفر قال أشرك. هذا يدل على أن الحلف بغير الله من جملة أنواع الكفر، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا تحلف إلا بربك سبحانه وتعالى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وأن لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم نعم. حياة نصبات والحي القيوم سبحانه وتعالى.
1: منذ 3 أيام تقريبا مضت دار بيني وبين زوجتي خلاف، لدرجة في هذا اليوم صرت عصبيا جدا بدرجة لا أتخيلها، فمسكت الحذاء عزكم الله فضربت زوجتي به، يعني فقدت وعي بالمرة رغم أنها حامل في الشهر السادس ومعي ابنة عمرها 2 سنة في هذه الظروف الصعبة. وقالت لي زوجتي طلقني، وكنت غضبان فقلت لها أنت طالق طالق؟ قال قلتها أكثر من مرة ولا أدري ما العدد بالضبط، ولكن أنني متأكد تماما أنها أكثر من مرة، والآن أنا في حيرة، زوجتي تبكي بالبيت ولا تريد الفراق بعيدا عني، كذلك أنا، فأفيدوني ماذا أعمل لأني لا أنام الليل.
0: هذا من الشيطان، نسأل الله العين وإياك من الشيطان. كان الواجب عليك الثبت وعدم العجلة في الأمور والاستعادة بالله من الشيطان. هذا يحتاج إلى أن تأتينا في البيت إن شاء الله غدا ننظر الأمر، أو يوم السبت ذلك لا بأس، ننظر الموضوع معك ومع المرأة وليها، لابد من النظر في الموضوع كيفية الواقع إن شاء الله، ولا يحصل له خير. نعم.
1: لي والدة ولها طفل توفي منذ زمان قديم، وسبب الوفاة أنها كانت واضعة عليه الغطاء. لي والدة ولها طفل توفي منذ زمن قديم، وسبب الوفاة هو أنها كانت واضعة عليه الغطاء أو اللحاف، وأنه من الصوف، ولقد توفيت هذه الطفلة أسرى هذا اللحاف علما بأنها لم تقصد هذا الفعل، ولكن من جهلها في مثل هذه الأمور، والآن هل عليها كفارة أم لا؟
0: نعم، إذا وضعت على الطفل اللحاف الثقيل ومات بسبب ذلك فإن هذا قتل، لكنه قتل خطأ لجهلها، فعليها الدية والكفارة. الدية إذا سمح عنها أبوه والورثة فلا بأس، وأما الكفارة فعليها عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة، فإن عجزت تصوم 2 شهرين متتابعين 60 يوما عن هذه المصيبة التي وقعت منها، نسأل الله أن يعينها وأن يغفر لنا ولها وللمسلمين. نعم. على كل حال إذا كان أبوه موجود وهو اللي يرث، وإن كان له جدة ترث لأن الأم لا ترث لأن قاتلة، وإن كان ما لها أحد إلا بني عم أو عصبة هم الورثة.
1: من الملاحظ على بعض الأسماء مثل العبد اللطيف والعبد الكريم والعبد الرحمن وغيرها، أليس وضع التعريف للعبد يصبح اسم الله اللطيف والكريم والرحمن صفة للعبد وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يتصف عبد من عباده بصفات الله أو يشارك الله في أسمائه، وهذا نوع من أنواع الشرك، نرجو التنبيه على ذلك.
0: التسمية تكون بغير أن عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد المجيد، عبد القدير، عبد السميع، هذا التسمية. أما العبد اللطيف هذا قد يكون أراد به لطفه، كون لطيف أو كون كريم أو كون جواد، هذا لا بأس، عبد الجواد أو عبد الكريم إذا قصد، لكن قد يقع هذا في لسان العجمة، في بعض ألسنة العجم قد يتكلم بهذا من غير نظر للمعنى، مثل ما يقول بعضهم بعض أهل مكة أو نحو ذلك لأجل العجمة، هو قصده عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد القدير، ليس قصده أن الرحمن وصف له. فإذا كان المقصود إنما هو التعبيد لله فلا حرج، هل هنا وقعت من أجل العجمة، من أجل قلة العربية، قلة البصيرة، والاعتبار بالمعنى، مقصوده المعنى أنه عبد الرحمن وأنه عبد الله وأنه عبد اللطيف. فإن كان المقصود الوصف يقول هذا فلان اللطيف، يعني في أخلاقه في كلماته، هذا شيء آخر، وصفه بأنه لطيف أو بأنه كريم أو بأنه رحيم أو بأنه عطوف، لا بأس به، ليس هذا منكر. نعم.
1: وزرت مقابر المعلاه وخاصة السيدة أم المؤمنين ومن معها من الصحابة والمسلمين، ولفت نظري حينما رأيت القبور بالمعلاه مرفوعة عن الأرض قدر مترين، فاستغربت من ذلك لأنني رأيت القبور بها قبل مدة 10 سنوات وكانت القبور مستوية مع الأرض، وعندما اشتد انتباهي قرب قبر من القبور رأيت أن القبور تبنى فوق الأرض بالطوب الأحمر مثل الغرف، عبارة عن متر في متر ونصف والارتفاع مترين أو متر ونصف تقريبا، غرف جنب بعضها لا يفصل بين القبر إلا شيء بسيط، وليس للأرض من القبر نصيب، وصار في ذلك لأن الميت لا يقبر في الأرض بخلاف السنة المطهرة. ورأيت أيضا صناديق في 45 سنتي في 100 سنتي مبني بالطوب الخرساني وارتفاعها تقريبا نصف متر، وهذه الصناديق أيضا فوق الأرض وهي خاصة بأطفال المسلمين، نرجو معالجة هذه المخالفات بأسرع ما يمكن وجزاكم الله خيرا.
2: والطوب يا شيخ الأحمر هذا ترى مصلح للأفران حق النار،
0: ما سمعت بهذا إلا هذا وما سمعت بهذا إلا الآن من هذه الورقة، ننظر في الأمر أو ينظر في الأمر.
2: والطوب يا شيخ ترى ندخل في الأفران حقات النار،
0: لا الحكومة أمرت بأن يوضع مقابر على الطريقة الشرعية في جميع المدن، جهات أربع، شمال الجنوب والشرق والغرب، على الطريقة الشرعية، هكذا أمرت الحكومة، لتكون مقابر في جميع البلدان، كل إنسان في قبر واحد يدفن في الأرض، يحفر له في الأرض، والحدلة في الأرض، هكذا صدرت الأوامر الأخيرة بذلك، بدلا من كون هذا يقبر على هذا وهذا يدفن على هذا في مكة أو المدينة أو في الطائف بسبب زعمهم ضيق الوقت ضيق الأرض، ولكن الحمد لله الأرض واسعة وفي الإمكان إيجاد المقابر الكافية من دون حاجة إلى الطريقة القديمة في مكة أو في المدينة من قبل بعض هذا مع هذا وهذا مع هذا، وهذا إن شاء الله سيتم قريبا إذا كان في بعض الأشياء ما بعد تم، لكن سيتم قريبا إن شاء الله.
2: طيب يا شيخ بالنسبة لجمع العظام، جمع العظام
0: هذا يقع لما دفنوا جميعا، إذا أراد من يدفن واحد يكفوا هذه العظام وجعلوها
2: يحطونها في العاير وينزلون الثاني،
0: هذا ينبغي، هذا يزول إن شاء الله، هذا يزول إن شاء الله، أقول يزول إن شاء الله حتى يدفن كل واحد وحده
1: إن شاء الله. إذا كان الشخص في جماعة وعلق بالكلام على شخص منهم بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة والشخص عن ذلك لم يرضى، فما حكم ذلك، رضي أم لم يرضى؟ إذا كان الشخص في جماعة يعني مع ناس وعلق على شخص منهم، علق يعني من أتكلم يعني بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة والشخص عن ذلك أم لم يرضى، فما حكم ذلك؟
0: ليس له أن يعلق شيئا يؤذي بعض الحاضرين أو يكون كذبا أو يكون مضربا لله عز وجل، ولو أراد الإضحاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب يضحك القوم، ويل له ثم ويل له، ما يجوز لسانه يتكلم بباطل يضحك الناس، أن يصون لسانه ولا يعلق شيئا يضحك الناس وهو لا يجوز في نفسه، إما كذب وإما سب لأحد وإما استهزاء بأحد، كل هذا ممكن. الله يهدينا وإياكم. نعم.
3: صلي يا شيخ صلي وصح طفلة وصح قوية ظنت أن المسجد أدرك كهرباء قطعت الصلاة، حالها
0: لا حرج إذا قطعت الصلاة خوفا على طفلها، لا حرج من نار أو من شيء آخر ثم تعيد الصلاة من أولها. نعم هذا عذر. نعم
3: يقول
0: هذه سنة الجمعة الساعة 11 كذا يركع لهم أربع ركعات ومتمين
3: على هذه الزمن
0: ما أدري شو الصلاة. الجمعة ليست على النساء، الجمعة ليس عليهن جمعة، النساء ليس عليهن جمعة وليس لهن سنة جمعة، الجمعة للرجال وليس لها سنة قبلها، سنتها بعدها ركعتان أو أربع ركعات في المسجد أو في البيت، وأما قبلها فيصلي ما كتب الله له، إذا جاء المسجد يصلي ما كتب الله له ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر، ليس لها حد محدود وليس لها راتبة قبلها، ولكن يصلي الإنسان يوم الجمعة ما تيسر قبل الصلاة ويصلي بعدها ركعتين أو أربعة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بيته عليه الصلاة والسلام، وقال من كان مصليا بعد الجمعة يصلي أربعا، فإن صلى أربعا فهو أفضل وإن صلى اثنتين كفى ذلك. وأما النساء فليس عليهن جمعة إذا صلينا في بيوتهن، وإذا صلينا الضحى تكون صلاة الضحى من صلاة الجمعة، إذا صلينا في بيوتهن الضحى يوم الجمعة هذه يقال لها صلاة الضحى من سنة الجمعة، يقال لها صلاة الضحى. أما إن صلينا مع الناس في المسجد فإنهن يصلين مع الناس كصلاة الناس ركعتين يوم الجمعة تجزئهن عن الظهر، إذا صلت المرأة مع الناس في المساجد يوم الجمعة أجزأتها الجمعة عن الظهر، وإذا صلت قبلها ركعات هي سنة الضحى وليس سنة الجمعة، وإذا صلت بعدها تكون ركعتين أو أربع سنة الجمعة إذا صلت مع الناس الجمعة، أما في بيتها فليس لها جمعة، فتصلي ظهرا أربع ركعات في بيتها وليس لها جمعة في البيت، وإن صلت مع الناس صلت معه ركعتين وأجزأتها والحمد لله. نعم ما يجوز تشريح الميت، المسلم محترم كسر عظمه ميتا كسر حيا، ليس المسلم ليس لأطباء ولا غيره يشرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة أو حاجة من التهم بشيء من الجناية المنكرة التي يريد أن يعرف أسبابها، أو بعض المجرمين يعرفون أسباب صحة الجرائم المنسوبة إليهم هذا لا بأس الحاجة، أما ليتعلم على مسلم هذا لا يجوز.
3: لكن مثل إذا كان أهله يرفضون مثلا، هو مثلا شخص مجني عليه مثلا وأهله لا يريدون مثلا تشريحه وتقوم قالت لابد من تشريحه،
0: إذا دعت الحاجة إلى أمر يعني أمني يعني الأمن وضبط المجرمين فلا بأس بذلك، أما لقصد التعلم من الطلبة لا، يتعلمون على جثث غير محترمة من الكفار غير المعصومين، وأما الجثث المسلمة فلا يتعلم عليها لا تلفظ لأنها محترمة. نعم الكافر غير المعصوم لا بأس، لا هو عندهم تعميم من الدولة بعدم تشريح المسلمين إلا لأسباب معينة ذكرت لهم.
2: طيب يا شيخ بالنسبة إذا كان الجاني معترف على أنه هو اللي قتل وجاء الأمر قالوا له بالله شيخ
0: لا ما يحتاج تشريح، إذا كان معترف مو محتاج تشريح. نعم إذا دعت الحاجة نعم، إذا دعت الحاجة من قتل إنسان أو موت إنسان في خطر أو حريق أو أشياء يعني مهمة يخشى من وقوعها فلا بأس يقطع ليستبرئ الحاجة ويعرف الأمر ثم يعود إلى الصلاة. نعم نعم نعم لا ما يعذب الميت في ما يعذب لكن يأثم الفاعل والميت معه ما يعذب بجناية غير عليه. نعم لكن الذي يؤذي الميت بجرح أو كسر عظم هو اللي يأثم، أما الميت لا. نعم
1: هل المواراة يعني التورية من الكذب من آفات اللسان ومن الكذب أم لا؟ وهل إذا طلب من الشخص التحدث في موضوع ما فتكلم فيه وأطال وتكلم بما هو في الحديث وأطال فيه فهل هذه من آفات اللسان؟
0: الكلام الذي ينفع الناس ويوضح الحق وليس فيه كذب هذا لا ليس من آفات اللسان، هذا حق، إذا شرح مسألة مهمة أو آية يشرحها للناس ويبشرها أو حديثا يبشره للناس ويوضح معناه بقدر الحاجة هذا من فضائل اللسان ومما يجر عليه اللسان، وإنما يكون من الآفات اللسان إذا أكثر الكلام بدون فائدة، أضاع الوقت على الناس، هذا يكون من الثرثر. أما إذا تكلم بقدر الحاجة وأوضح للناس، بين للناس الحكم الشرعي أو صحة الحديث أو بطلان الحديث وأنه مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بين لهم عن الآية وشرحها لهم بقدر الحاجة، هذا مأجور. نعم.
1: هل تغيير المسميات، يقصد الأخ يسأل عن التورية في مواراة الكلام، يعني التورية يعني غير صريح، يعني كان كذب أو احتقار دون
0: في التأويل مندوحة على الكذب، تأول للحاجة من دون أن يجحد حقا أو يدعو إلى باطل، ففيها ففي التأويل وفي التعريض مندوحة. الإنسان يتحرى في كلامه الحق، وإذا كان يخشى من التصريح شيئا يأتي بالمعاريض التي يحصل بها المقصود من دون أن يكذب على أحد أو يضرب أحدا أو يتكلم بما حرم الله.
1: هل تغيير المسميات والمصطلحات الإسلامية إلى مسميات عصرية يعتبر من آفات اللسان، مثل من نطلق على الشورى ديمقراطية مثلا؟
0: هذا يختلف بحسب الحاجة. المشروع أن الإنسان يستعمل الألفاظ العربية المشروعة، يستعمل يأتي بالأمور على وجهها الشرعي، ويستعمل التعريفات الشرعية والألفاظ الشرعية والألفاظ العربية التي جاءت بها النصوص، فإذا كان يخاطب القوم لا يفهمونها وضحها لهم بلغتهم، ديمقراطية أو غير ديمقراطية يوضحها لهم بلغتهم كالترجمة. أما أنه يعدل عن الألفاظ الشرعية إلى الألفاظ العجمية، لا، ما ينبغي، إنما يعدل عن الألفاظ الشرعية للحاجة للترجمة أو للإيضاح، لمزيد الإيضاح لمن لم يفهم المعنى باللغة العربية أو باللغة الشرعية، فإنه يوضح له باللغة التي يفهمها، كما يترجم له معنى الآية أو معنى الحديث بلغته من أندونيسية أو إنجليزية أو تركية أو أردية أو ما أشبه ذلك. يقول علي رضي الله عنه كما جاء في البخاري الصحيح: حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الإنسان يحدث بما يعرف، لغته، اصطلاحه، بعرفه الذي اعتاده. نعم.
1: ما حكم الكذب إذا كان كذبا بسيطا، مثل أن أكذب على أحد دون أن أفقد صداقته؟
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص، لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته وبغى زوجها. هذا المستثنى، فالإصلاح بين الناس، وفي الحرب، الحرب هو الخدعة، وفي ما بين الرجل وزوجته يحدثها وتحدثه بأشياء غير حقيقة لما في هذا من إصلاح الحال بينهما وتثبيت العصرة بينهما فيما لا يضر أحدا من الناس. هذه الأشياء التي رخص فيها النبي من الكذب. وأما غير هذه الثلاثة ينبغي التحرر من الكذب والحذر منه، وأن يعتني الإنسان بالصدق في أقواله وفي أعماله، وأن يكون من ديدنه الصدق ومن عادته الصدق في أموره. اللهم إلا يكون الصدق يجر عليه شرا ويسبب فتنا، هذا له بحثه وله شأنه في محله. فإذا كان يسأل عن إنسان، يسأله ظالم عن إنسان ليقتله أو ليظلمه، فلا يسأله الصدق في هذا يقول هو في المحل الفلاني ما أدري، حتى لا يضر أحدا، وإن كان يدري، إذا كان يعرف أن هذا السائل يضر هذا المسؤول عنه لو علم بمكانه ظلما وعدوانا، فهذا من الكذب الواجب. فليس كذاب لا يصلح بها الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. المقصود أن الكذب في هذه الثلاث لا بأس، وهكذا الكذب فيما دل الشرع على جوازه فيه لحماية المسلم من الشر ولحمايتهم من عدوهم، أو لمحاولة حماية المسلم من ظلم من يظلمه ويتعدى عليه ونحو ذلك. نعم.
1: اللهم صل على رسول الله، هل يعد التقليد بالحركات أو بالصوت أو بالكلام من الغيبة؟ وإذا كان من الغيبة فإن المغتاب إذا قيل لا تغتاب قال هذا ما يفعله أو يقوله فلان.
0: نعم، الغيبة تقوم بالكلام وتقوم بالفعال، والكلام يقال فلان كذا بما يكره، وتكون الغيبة بالفعل إذا أشار إليه وعرف الناس أنه يريده، إذا كان يمشي مشيته أو يتكلم بكلامه على سبيل العيب له والاستهزاء به أو ما أشبه ذلك من الإشارات التي يراد منها تحقيره ويراد منها ذمه، هذا غيبة بالفعل إن شاء الله. ويل لكل همزة لمزة.
1: هل تجوز غيبة الكافر؟
0: فيما أظهر غيبته فيما أظهر من كفره، قال فلان فعل كذا وفعل كذا، نعم، بل قد تجد عند الحاجة إلى ذلك حتى يقام عليه الحد الشرعي من استتابته أو قتله. وهكذا الفاسد فيما أظهر من فسقه ليس له غيبة فيما أظهر. نعم.
1: كثير من الحركات الإسلامية يقوم أفرادها بالدعاية والترويج لمبادئه وتفنيد الحركات الإسلامية الأخرى، بل وفي تفسيقها وتكفيرها أحيانا، ومع ذلك يفتون بأن ذلك لا حرج فيه ولا إثم وليس داخل في الغيبة والنميمة. نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذا.
0: هذا أمر عظيم، هذا أمر خطير، وليس للعبد يتكلم في الناس بمجرد هواه وما يراه في نفسه من مصلحة جماعته أو جمعيته، بل يجب أن يتكلم بالحق وأن يقول الحق وأن يحكم كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. بعض الناس يتكلم لهواه وهوى جماعته وحزبه ويذم الآخرين لأنه خالفوا جماعته وخالفوا حزبه، هذا ظلم ولا عدوان ولا لا يجوز، بل الواجب على من تكلم في أحد يتكلم بالحق، كان من تكلم في أخطأ يبين خلط الغلط والخطأ، خالف الكتاب العظيم، خالف القرآن الكريم، خالف آية كذا، خالف السنة الحديث كذا، من باب الدعوة إلى الله، من باب بيان الحق، من باب إنكار المنكر. أما أن هذا يعيب هذا لأنه من جماعته ويمدح هذا لأنه من جماعته، هذا ظلم وعدوان، تحيز منكر، لا يجوز هذا أبدا. مثلا إن كان من جماعة إخوان المسلمين مدحه، وإن كان بهم منهم ذمه، كان من جماعة التبليغ مدحه، وإن كان بهم منهم ذمه، كان من أنصار السنة مدحه، وإن كان بهم منهم ذمه، هذا يعبد هوى، هذا يمدح لهوى ويذم لهوى، لا يجوز هذا، بل يجب أن يكون المدح والذم على حسب ما قاله الله ورسوله، على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية، من ذمه الله هو المذموم، ومن مدحه الله هو الممدوح. نسأل الله السلامة. نعم.
1: يوجد مسجد كبير.
0: نعم.
4: حديث لا غيبة في فاسد
0: ليس بصحيح، لكن جاء في الأدلة ما يدل على جواز غيبة الفاسد بما أظهر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه بعض الناس قال بئس أخو العشيرة أو قال بئس ابن العشيرة، فلما دخل عليهم بسطه، فقالت له عائشة في ذلك، فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر. فالمقصود أنه إذا كان معروفا ببدعة، معروفا بفسق الظاهر، فلا غيبة له فيه إذا قيل هذا فلان يفعل كذا احذروه ابتعدوا عنه، هذا لا غيبة في هذا الشيء الذي أظهره من البدعة والمنكر.
1: يعني لو تجر غشاش ولا شيء ممكن نحذر ما اسمه.
0: نعم. أو إنسان يعرف بأن يغش الناس المعاملة يحذر من معاملته.
1: يوجد مسجد كبير مبني من الطين وبجواره بيت كبير مبني أيضا من الطين في الصحراء بين الرياض وخرج على يمين الطريق الرئيسي على بعد حوالي 50 كيلومتر تقريبا. القصد أن هذا المسجد قد وضع حظيرة للأغنام وهو لا يزال على هيئة مسجد.
0: ننظر نسأل عنه.
1: نحن طلاب السكن الجامعي يصرف لنا تذاكر غداء وعشاء من قبل الجامعة بقيمة 2 ريالين أي بتخفيض، فهل إذا جاءنا ضيف يحق لنا أن نعطيه من هذه التذاكر المخفضة علما أننا لا نستطيع أن نطهي له طعاما ويصب علينا الذهاب به إلى مطعم حيث أننا بالدرعية، فما حكم ذلك؟
0: عليكم أن تلتزموا التعليمات التي عندكم ولا تكذبوا، عليكم أن تلتزموا التعليمات التي عندكم، وإذا كان عندكم ضيف في إمكانكم أن تستأذنوا مسؤول أو تشتروا له مما عندكم على طريقة الجامعة أو المدرسة أو كذا على حسب النظام التعليمات التي عندنا، لا تحيدوا عنها فتظلموا أو تغشوا، وإذا كان ليس هذا في الطريق فالحمد لله موجود محلات أخرى يمكن أن تستضيفه فيها.
1: نعم عندكم معاد عند سماحتكم عندكم معاد اليوم عندكم معاد الساعة 8 أوروبا أتذكرني أن أذكر سماحتكم أن عندكم معاد الساعة 8 أوروبا اليوم يعني.
0: طيب. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا.
5: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
6: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

الله يبسط ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: أمامنا لفظ حجة بالغ واصل إليه، يجب علينا أن نعمل بمدلولها، سواء علمنا أن الناس عملوا بها فيما سبق أم لم يعملوا بها. هنا
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنا أحسن الله إليه، رجل إذا أتى موسم الحج ذهب إلى مكة بشأن عمله المكلف به في موسم الحج ولم يؤدي فريضة الحج بعد وهو مستطيع، فهل عليه شيء؟
2: لماذا لم يؤدي الحج وقد وصل إلى هناك؟
3: لأن هناك في
2: عمل مكلف. على كل حال، الرجل إذا كان لا يستطيع أن يحج بناء على وظيفته فإنه لا شيء عليه، لأنه لم يستطع إليه سبيلا. لكن أنا أسمع كثيرا ما يذهب الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم إلى مكة مندوبين، وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم الحج، فإذا أذنوا لك فحج ولا شيء عليك، أما إذا لم يأذنوا فأنت غير مستطيع ولا حج عليك.
4: الله يمتعك على طاعته.
2: وإياك.
4: الزوجة إذا أرادت أن تضحي، هل يجوز لها أن توكل زوجها بحيث أنه يذبح زوجها، يذبح الأضحية وهي تكد راسه وتقلم ظافرة؟
2: لا يجوز هذا. لا يجوز. يعني إذا وكل الإنسان شخصا يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية.
4: يعني لا يجوز.
2: فإذا وكلت المرأة زوجها قالت يا فلان هذه مثلا 100 ريال أو أكثر وأقل ضحي بها عني، فإنه يحرم عليها أن تأخذ شيئا من شعرها أو ظفورها أو بشرتها.
4: لكن إذا كان الزوج هو اللي اشتراها وحي،
2: حتى وإن اشتراها، إذا اشتراها لها
4: اشتراها لها لا يجوز.
2: لا يجوز.
4: والأضحية بعد ما تشترى ويظهر به جرح براسه، هل تجزئ؟
2: إذا كان لم يعينها.
4: لا، لم يعينها.
2: ما بعينها الحمد لله، يبيعها ويخلع
4: فقط.
2: لا، قصدي الرجل الذي اشتراها، هل قال جعلت هذه أضحية أو اشتراها بنية الأضحية؟
4: اشتراها بنية الأضحية.
2: طيب، إذن هو بالخيار، إذا وجد بها عيبا أو انجرحت نقول لهم اتركها واشتري شيئا سليما. نعم،
4: جزاك الله خير.
2: كد الراس، لأن الغالب أن الراس إذا كد المرأة تناثر الشعر. لا، اللحية أهول، لأن الراس يكون متداخل، فإذا جاءت أسنان المشط عليه قطعت، مع أن لو احتاجت المرأة إلى أن تنقض الشعر للحاجة غسل من حيض أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ولكن يكون برفق شيئا فشيئا. ما في أحد نفته إذا كده تناثر الشعر، لكن لو فرضنا فالحكم واحد.
5: ليس الشيخ، من حج متمتعا ولم يصل إلى يوم 8، هل يحل الحرام أو يحرم للحج بعد العمرة أو يبقى على حرام العمرة؟
2: نحن نرى أن التمتع ينقطع إذا دخل وقت الحج، وقت الحج يكون في ضحى اليوم الثاني، فمن لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى نقول لا تأتي بعمرة، انتهى وقت العمرة، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فجعل عمرة وحجا وجعل غاية بينهما مسافة لقوله إلى الحج.
5: ما هو وقت الزواج.
2: فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له الآن إما أن تحرم مفردا وإما أن تحرم قاربا.
5: ما هو وقت الزوال هو
2: لا قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين إلى منى وصلى بها الظهر، يعني قبل الزوال بساعة أو ساعة ونص أو ساعتين تقريبا.
5: إذا خلص قبل ساعة العمرة
2: إذا خلص فليس بلازم أنه يخلع الثوب، يعني لا بأس أن يبقى على ثياب إحرامه ويعقد الحج بالنية. نعم.
6: سؤال بعد ما مثل يستدل بيت الحنفية والمثيب رحمه الله على وجوب الأضحية على كل واحد، وإذا كان على هذا القول فقول بارك الله فيك بأنه الولي في البيت أضحيته مجزية عن أهل البيت، هذا خلاف للقول.
2: لا هما قالوا أنه كل واحد ضحي، يعني الأضحية واجبة على حسب ما جاء في الشريعة، ما قالوا كل واحد يضحي، لا يعني مثل أهل البيت لازم يضحي، لا وليس لازم من كل واحد يضحي، لا ما يريدون هذا.
6: لأن القول يعني في أن لابد يكون كل شخص ما يضحي أو يوجد من يضحي عنه، يوجد من يضحي
2: يعني. ما هو شرط كل واحد يضحي، بل قلنا ان كل واحد يضحي هذه خلاف السنه، لكن نقول هذا البيت ما دام مقادرين لا يمكن ان يتركوا الاضحيه، لا بد ان يضحي. لهم ادله ومناقشات، ما هو هذا موضعها لان الان ما بقي الا دقائق، لكن ارجع الى كتابنا كتاب الاضحيه والزكاه فيه ان شاء الله الكفايه.
7: نعم. شيخ اقول الان بالنسبه لكثير من الحجاج اللي حازين على الطيارة، حازين في اليوم 13 على أساس يرجعون، أو بعضهم في اليوم 12، وتعرف أن الهلال تغير وصار 30 ذي القعدة، فصار اليوم 13 يوم 12.
2: أي.
7: فكثير منهم أنهم ودهم يرجعون، بس الطيار إذا عجلوا يعني رموا جمرة الجمار قبل الزوال أدركوا الطيارة، فهل نقول يعني أنه ممكن أنه يرمون؟
2: هو الآن ما بفرق ساعات، فرق يوم.
7: لا بعضهم ساعات، مثل أنا حاجز يوم 13 كنت بأخر، وجاني صار يوم 13 صار يوم 12. أي فأنا طيارتي يعني
2: ورا ما تأجل
7: ما تحصل حس. أي وكثير من الحجاج هكذا يعني اللي حاجز على الطيارة، فهل يعني إذا ما رموا الجمار قبل الزوال ما أدركوا الطيارة؟
2: إيه. أنا أرى في هذا الحال أنهم ينزلون مكة،
7: نعم،
2: ويطوفون طواف الوداع ويمشون، والقادر منهم يذبح حد فدية في ترك الواجب الذي هو الرمي.
7: ما يسقط عنهم يعني؟
2: أقول ما يسقط عنهم، لأن الواجب ما عنه حصل.
7: الآن ما يبيحونهم العجائز أو الكبار السن وكذا عن الزحمة، أنه شوف يعني بعض المشايخ يرخص لهم إذا كان أقول يرخص لهم إذا كان أقول مثل هذه الأشياء الطارئة،
2: إيش يرخصوا بإيش؟
7: أنه يرمون قبل الزواج.
2: إيه. لا أرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفاء الذين رخص لهم في العيد أن يرموا قبل الزواج، فإذا كان الرسول لم يرخص مع وجود السبب دل هذا على لا يجوز، لكن نقول انهم محصورين الان كالمحصر، حصروا عن فعل الواجب. وقد قال الله تعالى ان نفسر ثم نستسلم الهدي، هذا اقرب شيء.
7: يذبح في مكه؟
2: في مكه نعم، يوكل عليه ما في مال.
8: سؤالي هو هل يجب المبيت في منى ليالي منى المبيت كل الليل ام اغلبه وكذلك مزدلفه؟
2: أما مزدلفة فليبقى حتى يصلي الفجر ويسر جدا، هذا هو الأفضل، ولكن إذا كان معه ضعفة فلهم أن يدفعوا في آخر الليل، يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل. وأما منى فمنى أمرها سهل، لأنها ليست كمزدلفة في وجوب المبيت بها، والواجب أن يبقى فيها معظم الليل، وليس الواجب أن يبقى كل الليل، لكن لو فرض أنه لم يجد مكانا في منى نقول انزل حيث انتهت خيام الناس. وكذلك لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طلوع الفجر فنقول لا شيء عليك. نعم.
8: كنت مزدلفة من خرج بعد منتصف الليل وهو الغير عذر يعني ليس مع ضعف.
2: لا نقول لا تخرج إلا في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل.
8: يكون عليه هدي يا شيخ؟
2: نعم
8: يكون عليه هدي.
2: لا بد أن ينظر في السبب أنه مسافر أنه خرج قبل الوقت المحدد هل هو جاهل أو غير جاهل وهل هو العذر ولا العذر بمعنى هل إن المرور منعه أن ينزل لأن أحيانا الإنسان ما يقدر ينزل بالمرور يمشي مشي مشي على طول. نعم. نعم
9: فضيلة الشيخ بارك الله فيك اشتريت هدي في أيام الحج فأثناء إنزاله من السيارة انكسرت يده والأول ما اشتريته فهو سليم.
2: نعم.
9: فماذا علي؟
2: يكون هذا لك واشتري شيئا سليما واذبح.
9: إذا كان يا شيخ في هذا الوقت ما ليس معي مال
2: تصوم ثلاثة أيام الحج أيام التشريق وسبع إذا رجعت.
9: بارك الله.
2: نعم.
10: بسم الله. فضيلة الشيخ بالنسبة للأضحية إذا سافر الواحد من بلده بلد آخر هل يضحي في البلد اللي سافر له أو يوكل في بلده
2: أهله معه أو في بلده؟
10: في بلده
2: أهله باقي ما سافر.
10: ما سافر.
2: إذن الأفضل أنه يوكل من يضحي عن أهله لأجل أن يتمتع الأهل بالأضحية.
10: وإذا كان أهله معه
2: يضحون حيث أصابها حيث أدركهم العيد.
10: طيب جزاك الله خير. الهيئة الإغاثة ألا تعتبر في مثابة الموكل إذا أراد أحد أن يسافر يتعلم؟
2: بلى هي بمنزلة الوكيل
10: مثابة الوكيل.
2: نعم. لكن الشأن كل الشأن أن الوكيل اللي قلت لك الموكل إذا كان في بلد الإنسان ما في بلاد أخرى يعني المحذور في هيئة الإغاثة أنها تضحي في بلد آخر. أما لو كان في بلدك لا بأس لك تقول في الإعفاء الآن أنا بسافر مثلا أو أنا لي شغل ضح وأعطى الأضحية أهلي أعطى اللحم أهلي هذا ما في شيء.
11: قضيت الشيخ حفظك الله فيه رجال تملك له على مرة وبعد ما تملك جاء عجوز كبيرة وقالت إنك راض عن عمتها
2: ولا تدري إيش إنك
11: إنك راض عن عمتها ولا تدري كم العدد الرضاعة طال عمرك.
2: نعم.
11: والحين هو محتار طال عمرك
2: لا لا يحتار النكاح صحيح الملك صحيح.
11: أيوة.
2: لأنه لا بد أن نعلم أن الرضاع بلغ 5 رضعات فأكثر.
11: هذه طال عمرك ما تدري كم العدد العجوز كبير عمره حول 90 سنة ولا تدري.
2: إذن الملك صحيح.
11: أيوة.
2: ولا علم شيء.
11: لا علم شيء طال عمرك.
2: نعم.
12: رجلنا مثل الثلث الأخير من مزدلفة.
2: إيش؟
12: رجل دفع الثلث الأخير من مزدلفة.
2: نعم.
12: حلق ودفع الحج رمى الجمل قبل طلوع الفجر.
2: إيه. لا بأس.
12: بدأ بالحلق ثم الذبح ثم رمى الجمل طلوع
2: الفجر. الذبح ما يكون إلا بعد طلوع الفجر. الذبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر.
12: يعني ما يجزي شيء.
2: ما يجزي.
12: لا بعد طلوع الفجر.
2: لا بعد طلوع الفجر. أما الحلق فلا بأس. والرمي كذلك لا بأس.
12: نقدم الحلق هو.
2: لا بأس.
12: بعد الفجر مباشرة يعني لو أدرك
2: يعني يرمي قبل الفجر متى ما وصل إلى ميناء
12: بارك الله فيك.
2: هادي يعني لا الهادي إذا طلع الفجر جاز أن يذبحه
12: قبل لا وقبل ما يجوز
2: قبل ما يجوز لأن يوم النحر معناه ما يدخل إلا بطلع الفجر.

0: جمال لي حفظك الله. هلا يا رحمة، كيف حالك؟ عساك بخير. دنا نعم
1: خاصة للعجز والضعاف والمضطرين والنفور من الزلفة قبل الوقت، وما أخصنا في رمي الجمار قبل الوقت.
0: إيه نعم، أخصنا للضعفة في الدفع من الزلفة لأن الرسول رخص لهم، ما يصح القياس لأن العلة موجودة في عهد الرسول. الزحام الذي يكون عند رمي الجمرات أيام التشريق هو الذي يكون عند رمي جمرات العقبة يوم العيد، ومع ذلك ما رخص له. الله لا بأس لما يقدر يذبحه بنفسه أو بوكيله المباشر يعطي الراجل. ها؟ نعم،
2: هدي الذي انكسرت يده، إذا كنت لم أفعل هذا السنة الماضية أفعل هذه السنة.
0: يعني انكسرت يده قبل تعينه ولا بعد ما عينته؟
2: شاري أنا هدي.
0: إيه لكن هل قلت هذا هدي؟
2: إيه نعم.
0: قلت هكذا؟
2: إيه ذبحته.
0: إيه ذبحته بهذه النية.
2: إيه نعم.
0: إيه لكن قبل أن ينكسر هل أنت عينته ولا شريته أنك تبي تجعله هدي؟
2: لا شريته هدي.
0: يعني فرض مثل الإنسان اشترى عبدا يريد أن يكون كفارة، هل يعتق قبل أن يقول أنت عتيق؟
2: لا
0: ما يعتق، من شري بنية العتق لكن لا يعتق حتى يقول أنه عتيق. اشترى بيتا يجعله وقفا، هذه نية، هل يكون البيت وقفا بمجرد الشراء أو لا بد أن يقول هذا وقف؟
2: لا بد.
0: هذه أيضا الأضحية أو الهدي، اشترى هذه الشاة لتكون هديا، نعم، فهل قال إنها هدي؟ إن كان كذلك فالآن تعينت، وإن لم يقل ذلك تعينت بالذبح لكن بشرط أن تذبح وهي سليمة.
2: أنا يا شيخ أثناء شراء له وأنا ناوي أنها هدي.
0: إيه لكن هل قلت إن هذه هدي بلسانك ولا لا؟
2: إلا قلت هذا
0: بلسانك. أصبر، قلت بلسانك ثم انكسرت بعد ما قلت الكلام. إذن الحمد لله أجزأت ما دام إن انكسارة مو بسبب منك أنت، أنت اللي مثلا أخذت وحلقت مثل من السيارة أو أنت اللي أفزعتها حتى قفزت من السيارة، المهم إذا كان مهم منك في تجزع.
2: بارك الله.
0: نعم
2: بارك الله.
0: إيه؟ إذا لم يقول هذا هدي أو مثلا أحد سأل قال هذه وش قال هذه هدي مثلا في ناس تقول هدي. نقول ما دام تعيبت اتركها وش غيره ويدك. لا السؤال الآن بارك الله عن التي تعيبت قبل التعيين. سؤال آخر. لكن أنت بين الحمد لله أنها معينة قبل.
3: أنا أقصد بك الشيخ التعيين.
0: نعم.
3: إذا ما عينتها مثلا هذا حد ولكن اشتريت على أنه هدي.
0: إيه ما يصير هدي. ولهذا يجوز لك أن تبيعه. يعني لو اشتريت على أنه هدي. لو اشتريت على أنه هدي ولقاك واحد وقال كم شريت هدي؟ وقلت مثلا ب 200. قال 250. لك أن تبيع هذا. ما
3: عينك
0: كل الله طيب.
3: لا توجيه
0: يا
3: شيخ، لأن كثير من الناس الآخر
0: الجاهل
3: الآن يشترون الهدي فقط لا
0: يعني. إذا الغالب بارك الله فيك أنه يروح يذبح وما قال شيء، هو إذا ذبحها تعينت لأن التعيين يحصل إما بالقول وإما بالذبح، فالذبح يعتبر تعيين. فهمت؟ بقينا النية بلا قول ولا ذبح هذه ما تصلح، ما تعين.
3: هذا مثل الوكالة يا شيخ.
0: نعم.
3: يا راشد أنا بعطيه فلوس في الصفقة لكن لا أكون رأيتها ولا أعينها ولا
0: شيء. هذه المشكلة مسألة الراشد، فيها مشاكل الراشد أو الراشد أو الإغاثة اللي يكون الإغاثة. هذه هي مشكلة.
3: أنا غربية المشاكل.
0: لأن الآن الإغاثة إذا سمع عندهم 2000 رأس وش أنا بقول هذه ضحية موسى وهذه ضحية فلان محمد وهذه ضحية عبد الله ما هم كانوا يبون يذبحون عن هالمجموع. طيب أنا الآن ما أدري يقولون ضحيتي ضاعت. أنا قلت لك في أثناء الكلام قلت إن الخروج عن المشروع لا عن الأمر المشروع لا بد يسوي مشاكل.
4: جزاك
0: ومن
4: الله
0: المشاكل أنه أذن ولم تنتهي يا موسى.
4: جزاك الله خير. جزاك الله خير. جرى نقاش حول إدراك الحج، هل يجوز الذي يأتي إلى عرفة بعد غروب الشمس يكون مدركا للحج؟
0: نعم، ما دام أتى قبل طلوع الفجر.
4: قبل طلوع الفجر
0: يوم العيد.
4: يوم العيد
0: فقد أدرك.
5: يا شيخ بالنسبة للصلاة
6: أنت أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
7: السلام عليكم شيخنا، ذكرتم حفظكم الله في درس اليوم عن قول ابن عباس هو الاستثمار والاستحسان والاستعظام، فماذا يقدم حفظكم الله، الاستثمار أم الاستعظام؟
0: هذا ينظر إلى حاجة الناس، إذا كان الناس بحاجة إلى اللحم فالاستعظام أو لا، وإذا كانوا بحاجة إلى الترفه فالاستثمار أو لا، وإذا كانت الحسنة الحسنة من البهائم أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها فهي أفضل.
7: شيخنا سؤال يقول، أستطيع أن أفرق لحم الغنم ولا أستطيع ذلك مع لحم الإبل، يقصد في الهدي، لأننا في درس سابق سمعنا منكم أننا يجب أن نقسم اللحم على أهل مكة على المساكين.
0: نعم.
7: ونستطيع فعل ذلك بلحم الغنم، ولكن لا نستطيع إذا نحرنا الإبل، وقد سبق في الدرس أن لحم الإبل أفضل.
0: لا، اللحم الإبل بارك الله فيك الكامل، بعير كامل عن شاة. اللي بيخرج بعيرا كاملا عن شاة، يعني الهدي مثلا، إنسان الآن يقول أنا أريد أن أسوق هديا، فهل الأفضل أن أشتري بعيرا أو أن أشتري بقرة أو أن أشتري شاة؟ نقول البعير أفضل، وأما إذا أردت سبع بعير فالشاة أفضل.
7: شيخنا في قضية توزيع تفريط اللحم بعد ذلك.
0: نعم.
7: فإننا كما يعني نفعل لحم الغنم نأخذه ونتأكد من أن الفقراء يأخذونه.
0: نعم.
7: ولو أردنا أن نذهب ننحر الأفضل وهو الإبل سنعجز عن تفريط اللحم.
0: الأفضل يا أخي ترى مو معناها الأفضل أن نذبح بعيرا يشترك فيها سبعة.
7: أنا أقصد بعير لا يشترك في سبعة، بعير للواحد.
0: إيه.
7: ولكن لا نستطيع تفريط لحمه.
0: عجيب.
7: إنما نستطيع نفع ذلك مع الغنم.
0: إذن يكون يترجح هنا المفضول لهذه العلة التي ذكرت. نعم.
7: حكم الله.
0: أنت؟
7: نعم شكرا.
0: نعم تفضل.
7: المرأة استعملت مانع للحي مع التعب نزل عليها شيء مثل الكترة، فما حكمه؟
0: هذا ليس بشيء. قال ثم عطية كنا لا نعد السطرة والكترة شيئا.
7: وين استمر حفظكم الله؟
0: حتى وين استمر ما دام لم يكن دما خالصا فليس بشيء. مدافعة ايش؟ اذا اكره زوجها يعني؟
7: يفصل الوضع بالامس اذا اكرهت المرأة.
0: نعم.
7: على الوضع.
0: نعم.
7: وذكر اذا دافعت المرأة، فما هو حد المدافعة التي تعذر بعدها المرأة؟
0: المدافعة حتى تعجز، لكن قد يكون الكره بغير هذا، قد يكون الكره مثلا بان يهددها بالطلاق الثلاث مثلا، وهذا ضر عليها كبير. خصوصا إذا كانت أم أولاد.
7: نعم.
0: نعم.
7: هل يجوز أو يستحب للمتمتع بعد أن يحل أن يشتري هدية ويقلده للاستحباب الذي ذكر اليوم؟
0: لا، الظاهر هذا في من ساقه، هو الذي يستحب أن يشعره ويقلده. أما من اشتراه من السوق ليذبحه فهذا لا يسن فيه الإشعار ولا التقليد.
7: هل يجوز أن يتصدق من عليه دين وهل هناك من منعه؟
0: نعم، لا يجوز أن يتصدق من عليه دين، لأن وفاء الدين واجب والصدقة مستحبة، ولا يجوز أن يقدم المستحب على الواجب. هذا من عليه قروض مؤجلة وهو واثق من نفسه أنه إذا حل الأجل أوفى، فلا بأس أن يتصدق ولا بأس أن يحج أيضا بما عنده من المال، لأنه لا ضرر على الغريم في هذا الحال، ولأنه لا ينتفع الغريم بما عنده من المال الآن.
7: يقول السائل: إذا حمد الإنسان ثم غسل فرجه وثيابه وصلى ثم شعر بالإمداد للصلاة، فماذا عليه؟
0: عليه أن ينصرف من الصلاة ويغسل ذكره وأنثيه وينضح ما أصاب ثوبه وبدنه من ذلك ويعيد الصلاة. والآن بارك الله فيك، حصلت المضاعفة.
7: أحسن الله إليكم يا شيخنا،
0: بارك الله فيك. أخذت 12 سؤالا عن الليلة وعن القابل إن شاء الله.
7: أحسن الله إليك يا شيخنا،
0: بارك الله فيك، جزاك الله خير
7: لكم ولنا فيكم يا شيخ.
0: الله يحفظك. دام أحد. نعم.
8: الأصباغ الموجودة الآن
0: هذا يسأل يقول: إذا قلنا إن المقصود من إشعار البدنة وتقليدها تعظيم شعائر الله عز وجل وبيان أنها من ما يختص بالفقراء، هل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة بأن يكتب عليها هذه هدية أو ما أشبه ذلك؟ أقول: لا، السنة أولى أن تتبع. نعم. إيش؟ نعم.
8: فإنه لا ضمان عليه إلا إلا أن تعين في
0: الذمة. يعني إذا كان واجبا في الأصل مثل هدي التمتع واجب عليه على كل حال، وهدي التطوع لا يجب إلا بالتعيين.
8: هدي التمتع إن اشتراه ما صار متعينا في الذمة.
0: لا، هذا هدي عن واجب في الذمة. هدي التمتع قد وجب عليه قبل أن يشتريه، أما هذا لم يجب عليه إلا بعد أن اشتراه وعينه للتطوع. نعم.
6: أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاء.
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 93 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم يوم الخميس 25 من شهر الحجة عام 1400 و1000. وحيث أن هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا العام وأنه أعقب موسم الحج، فإننا نهنئ أنفسنا وإياكم بما من الله به على المسلمين في هذا العام من الحج الهادئ الذي تم فيه أداء النسك على الوجه الأتم وعلى أكمل راحة ولله الحمد، لا من جهة الجو والطقس حيث كان باردا في الليل ومقبولا في النهار ولا سيما في يوم عرفة، حيث أضل الله المسلمين سبحانه وتعالى بالغمام. ثم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن أمضينا من أعمارنا عاما كاملا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون فيه قد استفدنا منه وانتهزنا فرص العمر، وذلك لأن العمر لحظات ودقائق وأيام تمضي سريعا وتزول جميعا. والسعيد من أمرها بطاعة الله عز وجل، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله، أما ما لم يمضي في طاعة الله فهو إما خسارة وإما عقوبة وإثم. فالناس بالنسبة لزمانهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أمضى زمانه في طاعة ربه حتى في العادات التي اعتادها من أكل وشرب ولباس ودخول وخروج وغير ذلك، إذا ابتغى به وجه الله أثابه الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فهؤلاء هم الرابحون الذين استغلوا الوقت ولم يمض عليهم ساعة من الزمن إلا ولله تعالى فيها طاعة من هؤلاء البررة الأطهار. القسم الثاني عكس ذلك، من أمضى عمره في معصية الله عز وجل وفي الله السهو والترف الذي به التلف حتى ضاع عليه العمر وندم ولا تساعة مندم، تجده يمضي عمره في غير ما يرضي الله عز وجل، وإذا أتى بالطاعة أتى بها على الوجه الذي لا يطلب منه، بل ربما يأتي بالطاعة على وجه العادة فقط، اعتاد أن يفعل هذا الشيء فصار جبلة له وطبيعة دون أن يقصد به وجه الله، وهذا أيضا خاسر غاية الخسران والعياذ بالله. القسم الثالث من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فصار لهم نصيب من حياتهم ولكنه ليس النصيب الأكمل، ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرص العمر قبل أن ينتهي عمره وهو لا يشعر فيضيع عليه الوقت. كم من إنسان أمل أملا بعيدا وعمرا مديدا ولكن حال بينه وبين ذلك ريب المنون فاقتنصته الآجال وصار بعد الوجود إلى الزوال. ولنا أسوة فيما يقع من الحوادث التي نشاهدها أحيانا ونسمع بها أحيانا تتكرر كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، يلبس الإنسان ثوبا ويزر إزاره بيده ثم لا يفك هذا الإزار إلا الغاسل والإنسان على سبيل غسله، يدخل السيارة فاتحا الباب مغلقا على نفسه ثم لا يخرج منه بل يخرج ميتا جنازة. وفي هذا عبر لمن اعتبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين. أما ما يتعلق في ختام هذا العام فإنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وأن ينظر ماذا قدم في هذا العام، ماذا قدم من نفسه، إن كان مسرفا فليستعتب وليتب الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن كان محسنا فليحمد الله عز وجل وليسأل الله الثبات على ذلك. ويجب أن يبعد عن نفسه الغرور والعجب بما أنعم الله به عليه من نعمة الإسلام وفعل الخيرات، لأنه إذا أعجب وغر بنفسه دخل في قول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من أعمالنا نصيبا نتقرب به إلى الله عز وجل، وأن لا يجعل ما علمنا وبان علينا إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، ونبدأ الآن بالأسئلة مبتدئين بالأيمن، ولكل واحد سؤال، وإن تيسر أن يكون له مصلحة آخر بعد انتهاء الإخوة.
5: رجل حج قران وفي اليوم الثالث الثاني عشر من الحجة طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده.

0: ما دام الشهر باقي من الآن يجب عليه أن يسافر إلى مكة، والأفضل أن يأخذ عمره حين يمر بالميقات فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. إذن لا بد الآن أن يذهب إلى مكة، ولو كان قبل 3 سنوات الآن يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويفعل ما قلت لك، بأن ينبغي له أن يأتي بعمره لأنه مر بالميقات يريد إكمال النسك، فيحرم بعمره ويطوف ويسعى لها ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. والله جماعة زوجتي أنا أرى أن لو عاقبناه بالأشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: أسأل هذه مشكلة، لكن على القول بأن الجاهل لا يلزمه شيء نقول إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فإنه لا يلزمه سوى ما ذكرت.
2: فضيلة الشيخ، هذا شخص يسأل ويقول في أحد مكتبات المساجد كتب فيها بدع وكتب فيها صور، ويقول أن أصحابها جاءوا بها وقفا على هذه المكتبة، فماذا نفعل بهذه الكتب التي في المكتبة وهي مكتبة أحد المساجد؟
0: نعم، الواجب على القائمين على مكاتب المساجد إذا رأوا كتبا فيها بدع أو فيها صور فاتنة الواجب عليهم أن يحرقوا هذه الكتب وأن لا يبقوها بعيد الشباب، لأنها تضرهم من ناحية العقيدة وتضرهم أيضا من ناحية الأخلاق فيما يتعلق بالصور، حتى وإن كان صاحبها وقفها، لكن إن كان صاحبها حيا فينبغي أن يبلغ ويقال إن هذا لا يحل لك أن تجعله في المكتبة، ونرى أن تشتري بدله من الكتب المفيدة.
3: الله عنك، من وصل إلى الميقات في اليوم الثامن هل له أن يتمتع؟ وإذا كان له ذلك هل الأفضل التمتع أم القران؟
0: إذا وصل إلى الميقات في اليوم الثامن قبيل الظهر فلا أرى أن يأتي بعمره، لأن الله يقول فمن تمتع بعمره إلى الحج، فلا بد أن يكون هناك وقت يفصل بين العمره وبين الحج، والإنسان إذا وصل إلى الميقات بعد أن دخل وقت الحج هو ممنوع أن يخرج إلى منى وأن يسعى في الحج ويكمل الحج. وبناء على ذلك أرى أن الأفضل لمن مر بالميقات في الوقت الذي يخرج الناس فيه إلى منى أرى أن يأتي بقران وأن لا يأتي بتمتع، لأن التمتع في الحقيقة فات وقته. إذا الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن هناك فاصلا ووقتا بين العمرة والحج. ونقول إذا كنت تريد أن يحصل لك حج وعمرة فاقرن، والقران يحصل فيه حج وعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. نعم، إذا دخل معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه خرجوا إلى منى في ضحى يوم الثامن. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في تبادل التهنئة في بداية العام الهجري الجديد؟
0: أرى أن بداية التهنئة في قدوم العام الجديد لا بأس بها، ولكنها ليست مشروعة، بمعنى أننا لا نقول للناس أنه يسن لكم أن نهنئ بعضكم بعضا، لكن لو فعلوا فلا بأس، وإنما ينبغي له أيضا إذا هنأه بالعام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خير وبركة، فالإنسان يرد التهنئة ولا يبتدئ، هذا الذي نرى في هذه المسألة، وهي من الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل ملتحي يأخذ حج عن الناس ولا يصلي أبدا، هل ما صحة الحج؟
0: نعم، الرجل الذي لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتد، يجب أن يدعى للصلاة، فإن صلى وإلا قتل كافر لأنه مرتد.

0: ولا يصح الحج حتى لو حج لغيره فإنه لا يصح لأنه كافر. وقد قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومع أن النفقات نفعها متعدد ومع ذلك لا تقبل منهم لكفر. وعلى من علم أن هذا الرجل كافر عليه أن يغرمه ما أعطاه من الأموال وأن يحج بدل هذه الحجة إذا كانت فرضا، وإن كانت تطوع فليس عليه شيء، يعني إن شاء أقام من يحج عنه وإن شاء حج بنفسه وإن شاء لم يحج. هنا
1: الفرق بين الغيبة والنميمة، وهل هناك أخوان إنسان يرخص له أن يختار؟
0: هناك إيش؟
1: الفرق بين الغيبة
0: لا هل هناك
1: أخوان الإنسان ينبغي له أن يغتاب الناس.
0: إيش؟
1: هل هناك أخوان يجوز للإنسان أن يغتاب الناس؟
0: نعم. الفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة يكرهك أخاك بما أكره في غيبته، بأن تسبه في دينه أو في خلقه أو في خلقته أو في عمله أو في أي شيء، فإذا ذكرته بما يكره في غيبته فهذه الغيبة. قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهته مع الغيبة. وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم في بعض بقصد الإفساد، مثل أن يأتي على شخص ويقول إن فلانا يقول فيه كذا وكذا سواء كان صادقا أو كاذبا، هذه هي النميمة، مأخوذة من نم الحديث إذا عزاه إلى غيره. والنميمة أعظم من الغيبة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يسبب بالقول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا هو الفرق بينهما. أما هل تجوز الغيبة أو النميمة فهذا ينظر إذا كان ذلك للمصلحة فلا بأس أن تذكره بما يكره إذا كان للمصلحة، مثل أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخص يريد أن يعامله أو يزوجه وأن تعلم أن فيه شيئا مذموما فلك أن تقول تذكر ذلك الشيء. فإن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستشيره، حيث تقدم لها ثلاثة رجال أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك من تتزوج منهم، فقال أما أبو جهم فضراب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له إن كان أسامة. فهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم بما يكرهون لكن لإرادة المصلحة، فهذا لا بأس به. كذلك النميمة، لو نممت إلى إنسان ما يقوله به شخص آخر ترى أن هذا الشخص صديق له واثق منه، ولكن هذا الصديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى الناس، فتأتي إليه وتحذره تقول إن فلانا ينقل كلامك إلى الناس وأنه يقول فيه كذا وكذا، فهذا أيضا لا بأس فيه بل قد يكون واجبا. والمسألة تعود إلى هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة الغيبة فتقدم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة النميمة فتقدم المصلحة، لأن الشرع كله حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد، فأيهما غلب صار الحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها، وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله ترك المفاسد أولى من جلب المصالح.
2: شيخ جماعة ماتت جماعة بعد رمي جمرة العقبة لم يؤدوا صلاة جميع الصلوات حتى قدموا
0: لم إيش؟
2: لم يؤدوا جميع الصلوات
0: جميع إيش؟
2: الصلوات حتى قدموا إلى أهلهم. فعند قدومهم جمعوا الصلوات كلها يعني الأربعة أيام جمعوها مرة واحدة.
0: ولماذا؟
2: والله بحجة أنهم متعبون وكذا.
0: هؤلاء الذين ذكرت أنهم لما رموا جمعة العقبة تركوا الصلاة حتى رجعوا إلى أهلهم، وعذرهم في ذلك أنهم متعبون. نقول إن هؤلاء أثموا لأنهم أخروا الصلاة بلا عذر شرعي، ولا ينفعهم قضاؤها، يعني لو قضوها ألف مرة فإنها لا تقبل منهم لأنهم خرجوا بها عن الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى بلا عذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فبلغهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إليه مما صنعوا، وأن لا يقدموا على شيء في العبادات إلا بعد أن يسألوا أهل العلم. نعم.
3: إذا انتهى الإمام إذا انتهى جماعة المسجد من الصلاة ودخلت جماعة أخرى فبدأوا بالصلاة، ودخلت جماعة ثالثة وبدأوا بالصلاة، ما حكم الجماعة الثانية من ناحية الصحة والبطلان؟
0: أما الجماعة الأولى التي أقامت الصلاة بعد أن فاتتها جماعة المسجد، هؤلاء مأجورون مثابون على عملهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه وقد فاتته الصلاة، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام إليه بعض الصحابة وصلى معه. أما جماعة الثالثة التي جاءت وجماعة الثانية تصلي فصلوا وحدهم، فهؤلاء يفارقون لجماعة المسلمين، وأرى أن يعيدوا صلاتهم احتياطا لأنهم فارقوا جماعة. اللهم إلا أن يكون هناك لهم عذر، مثل أن يقول: هؤلاء يصلون صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلي صلاة المغرب، فهذه قد يكون لهم شبهة ووجهة نظر، لكن مع ذلك نرى أن يدخلوا مع الجماعة الثانية ولو كانوا يصلون العشاء وهؤلاء يصلون صلاة المغرب، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر على القول الراجح.
4: نحن يا شيخ أبناءكم في أمريكا ونريد لقاء معكم هاتفي، نتمنى أن يكون اللقاء إن شاء الله في اليوم الخامس من شهر المحرم في العام الجديد بعد صلاة الفجر، فهل هذا ممكن يا شيخ؟
0: ما أدري وش وافق.
4: يوافق يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة الفجر.
0: لا، يوم السبت لا يحصل، لأن يوم السبت عندنا دراسة في الجامعة.
4: نعم. وش الوقت المناسب؟
0: عندي السبت والأحد، هذا لا يمكن. السبت والأحد لا يمكن.
4: نحن شيخ على أساس الطلبة هناك يكون عندهم إجازة، فنكون يوم الجمعة نجمعهم، إذا كان يوم السبت بعد صلاة الفجر يكون عندنا يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الرحمن بالليل بعد صلاة العشاء، إحنا فجر بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، ممكن نأخر صلاة العشاء يعني نصف ساعة كذا أو ساعة،
0: يعني
4: يوافق هنا إن شاء الله بإذن الرحمن بعد صلاة
0: يوم السبت؟
4: يوم السبت بعد صلاة الفجر نحتاج إلى ساعة تقريبا.
0: ما يمكن، قلت لك عندي درس في الجامعة.
4: يوم الاثنين يا شيخ؟
0: يوم الاثنين ما في معنى.
4: لا بأس، يوم الاثنين اللي هو الموافق بإذن الرحمن يوم السابع من شهر المحرم.
0: طيب،
4: هل نحتاج نحدد الموضوع من الآن ولا نتصل فيك يا شيخ؟
0: كما تحبون.
4: والله نفضل يا شيخ أن يكون الموضوع متعلق بانحرافات الشباب من الناحية إذا انقلبوا إلى أمريكا، لأن يوجد عندنا كثير من الشباب، تقريبا 70% من الشباب الموجود في مدينتنا، نسأل الله العلي العظيم لنا ولهم الهداية، أثوهم يصلون وبعد أشهر قليلة يعني تخلوا عن الصلاة شيئا فشيء، حتى أنهم لا يحضرون المسجد والله أعلم عن صلاتهم في البيت. ونتمنى إن شاء الله بشهد الرحمن أن يكون بالموضوع هذا وعلاقتهم مع النساء الأب.
0: في أي ولاية؟
4: في ولاية إنديانا.
0: و... ولا على كل حال ما في معنى.
4: إذا نتصل إن شاء الله خشية الرحمن مباشرة بعد صلاة الفجر بحدود الساعة 4:30 يوم الاثنين.
0: 4:30
4: هنا؟
0: ها؟
4: على توقيت السعودية.
0: ما يمدينا.
4: وش الوقت المناسب هنا؟
0: يعني يمكن الساعة 5.
4: الساعة 5 إن شاء الله.
0: 5 أو 5:15.
4: نتصل على 27-001.
0: لا أنا أعطيك الرقم بعدين.
4: سم. جزاك الله.
5: شخص يسافر الى بلاد الكافره ويقيم بها حوالي شهر ويكون في اوقات الصلاه خارج مقر اقامته فتصب عليه الصلاه، فمثلا قد يكون في مكان يصلي الظهر ثم في مكان اخر قد لا تتسمى له صلاه العصر، فما هو اسهل عمل له يا شيخ؟ يعني هل ترون الجامعة
0: والقصر فما هي أسهل طريقة؟ نرى أن المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلي كل ساعة في وقتها إلا بمشقة أو بفوات مصلحة أن يسافر، أن يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون أيسر له وأسد لحاجته، سواء كان يريد البقاء شهرا أو شهرين أو أكثر، لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك، وكذلك بين المغرب والعشاء.
6: يا شيخ ما مقدار المبيت في منى؟
0: ذكر العلماء رحمهم الله أن المبيت بمنى واجب أن يكون معظم الليل، يعني مثلا إذا قدرنا أن الليل 10 ساعات فليكن 5 ساعات ونصف كلها في منى، وما زاد على على على ذلك فهو سنة.
7: بسم الله. ناس يتجادلون في الحج في الطريق، ولا هذا صح ولا هذا غلط، هل هو صح؟
0: يقول الله عز وجل في الحج: فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال ثلاثة أنواع: جدال يراد به إثبات الحق فهذا واجب حتى وإن كان الإنسان في الحج، ما دام يريد إثبات الحق فواجب عليه أن يجادل، لكن بالتي هي أحسن، لقول الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يقول إن هذا جدال والله يقول لا جدال في الحج، يقول هذا الجدال لابد أنه واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحق أو إثبات الله. والثاني جدال في أمور ليست حقا ولا باطلا، مثل أن يقول الشيء الفلاني اللي في الجبل إنسان وهذا يقول شجرة وهذا يقول حجر وما أشبه ذلك ويتجادلون، هذا أيضا منهي عنه لما فيه من تحريك النفس وصدها عما هي بصدده من الإقبال على النسك. والثالث نقول جدال من الباطل، بمعنى أنه يجادل وهو يعلم أن الحق بخلاف ما يقول، لكن يريد أن ينتصر لنفسه وأن تكون كلمته هي العليا، فهذا آثم من جهة أنه جادل وهو محرم بالحج، ومن جهة أنه أراد أن يحق الباطل ويبطل الحق. نعم. وفي هذه الحال لو أن القافلة جعلت لها أميرا يحدد لها المصالح حتى لا يحصل نزاع، لأن أحيانا يكون جدال يقول نبي نبقى وثاني يقول لمن نمشي، هذا يقول لمن قدم الغداء وهذا يقول لمن أخر، ويحصل جدال. إذا كان هناك أمير فصل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا 3 أن يؤمروا أحدهم، وتأمير هذا الواحد ليس معناه أنه أمير بلا إمارة، بل هو أمير له إمارة وله كلمة يجب قبولها، لأنه لما كان أميرا صار من أولياء الأمور، وقد أمر الله بطاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية. نعم.
4: يا شيخ وفق الله، في رجل يبيع سيارة، يبيع سيارات، فجاءه شخص يريد يشتري منه سيارة وقال عندي سيارتان، السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى وسوف أشتريها لك وبيعها لك كما تشاء، أما نقدا أم تقسيط. والنقد حوالي 40,000 والتقسيط 62,000، فما حكم هذا البيع؟ هل في ربا؟
0: إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السيارة ليست السيارة في ملكه ولكن يريد أن يشتريها لهذا الشخص، فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي دفع. فإذا اشتراها ب50 لا يجوز أن يبيعها ب51، لأنه إن فعل ذلك وقع في الربا، ولكن يبيعها ب50 ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة وهذا خير. أما إذا كانت السيارة موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه، فيقول لهم إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريتم نقدا فهو بكذا، يعني أنزل، مثل يقول هي بالتقسيط ب60,000 وهي بالنقد ب50,000، فهذا لا بأس به إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين، لأن هذا لا محظور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله، هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إن هذا من البيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت هذه ب20 نسيئة أو ب10 نقدا فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة، لكن خير الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل، والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتان في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة، وهي أن يبيع الإنسان شيئا ب100 إلى أجل ثم يشتريه ب80 نقدا.
8: من فضلك اقلب الشريط.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الثامن: الأمر بإرضاء المصدقين. 509. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. الباب التاسع: الدعاء لمن أتى بصدقته. 510. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أخرجه البخاري 1497. الباب العاشر: إعطاء من يخاف على إيمانه. 511. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا، أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله عز وجل في النار. أخرجه البخاري 1478.
3: الباب التاسع:
2: الباب الحادي عشر: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. 512. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال: فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال: فالتفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون. وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. قال: فقال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام، يعني ابن زيد بن أنس بن مالك: فقلت: يا أبا حمزة، أنت شاهد ذاك. قال: وأين أغيب عنه؟ أخرجه البخاري 3147. 513.
3: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 514. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين 4 نفر، بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظن قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. أخرجه البخاري 4351. الباب 12 لا تحل الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 515. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ ارمي بها، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ فحسر رسول أخرجه البخاري 1491. الباب 13 كراهية استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة 516. عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين، قال لي وللفضل بن عباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك، فقال علي رضي الله عنه لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي أرسلوهما، فانطلقا واضطجع علي رضي الله عنه. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصرران، وأهلكت عاد بالدبور. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه.
2: فقال صالح،
3: قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أدعوا لي محمية، وكان على الخمس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، للفضل بن عباس، فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي، فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسمه لي. الباب الرابع عشر: إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. 517. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. أخرجه البخاري 1495. 518. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها قد بلغت محلها. أخرجه البخاري 1494. الباب الخامس عشر: قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورد الصدقة. 519. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. أخرجه البخاري 2576. فأحب الله لقاءه. الباب السادس عشر: في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 520. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أخرجه البخاري 1503. سمعت أبا هريرة يدعو. الباب السابع عشر: زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب. 521. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم فيه الناس أن قال: إني أرى أنا أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. أخرجه البخاري 1508. الباب الثامن عشر: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. 522. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري 1509. الباب التاسع عشر الترغيب في الصدقة 523 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي
2: اللهم اغفر لأبي سلمة
3: 524 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهم جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين أخرجه البخاري 304
2: وذكر المسك
3: الباب العشرون في الحث على النفقة 525 عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق عليك وقال يمين الله ملأى وقال ابن نمير ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار أخرجه البخاري 4684 إلى آخر الأجل الباب الحادي والعشرون الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 526 عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها أخرجه البخاري 1411 527 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا
2: لا يموت لإحدى
3: الباب الثاني والعشرون

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

0: جديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. في هذه الأدلة بيان وجوب جهاد وقتال أعداء الله من الكافرين والمشركين ومشروعية ذلك، وأنه يجب على أهل الإيمان مطاردة الباطل وأهله في كل مكان وبكل أمر يقدرون عليه، وأن الجهاد في سبيل الله جل وعلا عبادة عظيمة وقربة جليلة فيها الخير العظيم وفيها المنافع والثمار الدنيوية والأخروية. وإذا أراد المسلمون تحصيل هذه المنافع وقطف هذه الثمار فإن هناك عدداً من الصفات والآداب التي ينبغي عليهم أن يتصفوا بها لأجل الحصول والوصول إلى تلك المنافع وتلك الثمار. فمن الصفات والآداب التي ينبغي على المسلمين عموما وعلى المجاهدين خصوصا أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها: أولا الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده، فإن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر، وعد المؤمنين الموحدين بالتمكين والنصر، فقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا حقق المجاهدون الإيمان بالله وتوحيده فإن الله ناصرهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر هنا مشروط بتحقيق الإيمان والتوحيد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرك لله يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. أيضا أيها المسلمون، من تلكم الصفات والآداب التي إذا اتصف بها المجاهدون تحصلوا على مقصودهم ومطلوبهم من الجهاد: الاستقامة على شرع الله، تحقيق التقوى، الإكثار من الأعمال الصالحة. فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتحقيق التقوى والاستقامة على شرع الله جل وعلا سبب لتفريج الكروبات، سبب لزوال الهموم والغموم والمصائب. فمن ثمار الاستقامة على شرع الله وتحقيق التقوى والأعمال الصالحة أن الله جل وعلا ينصر هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالأعمال الصالحة سبب للنصر والتمكين. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: عمل صالح قبل الغزو، أي أكثر من الصالحات قبل الجهاد، عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم، عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المجاهدين أن يتصفوا بها اجتناب المعاصي والذنوب، فإن الذنوب والمعاصي سبب للذل والصغار والهوان. قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال عز وجل: والذين اكتسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالمعاصي والذنوب سبب للذل والصغار والهوان. قال جبير ابن نفير رحمه الله: لما فتح الله مدائن قبرص وقع الناس في السبي يقتسمونهم ويفرقون بينهم ويبكي بعضهم على بعض، أي سبي الكفار فرقوا فبكى بعضهم على بعض. قال: فتنحى أبو الدرداء ثم احتبى بحمائل سيفه فجعل يبكي، فأتاه جبير بن نفير رحمه الله فقال: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فضرب أبو الدرداء على منكبي جبير وقال: ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس لهم الملك، حين تركوا أمر الله صاروا إلى ما ترى، أي صاروا إلى السبي والذل والقتل والخزي. ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. وهكذا فيما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما ننصر بطاعتنا لله وبمعصية عدونا له، فإذا استوينا في المعصية كان الفضل لهم علينا بالعدد. ومعنى الكلام أن السبب الذي ميز المؤمنين عن الكافرين وجعلهم يستحقون نصر الله لهم هو طاعة الله، فإذا عصى المسلمون ربهم تساووا مع الكافرين في المعصية، وحينئذ تكون الغلبة والنصر لمن كان أكثر عددا وأقوى عدة. فيا أيها المجاهد، لا تتساهل في الذنوب والمعاصي، الحذر الحذر من الذنوب والمعاصي وإن كنت تراها صغيرة في نظرك، فالمعصية ذل وهوان
1: هلكة وهزيمة في يوم أحد، حصلت مخالفة من بعض الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك هو السبب في تحويل النصر إلى هزيمة وقتل وجراح كثيرة في المسلمين. قال ربنا جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي رأيتم النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. حصل نصر في أول القتال، ثم حصلت مخالفة من بعض الرماة حولت هذا النصر إلى هزيمة وقتل وجراح. فالحذر، الحذر من المعاصي وإن كان يراها المجاهد من الصغائر. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المقاتلين والمجاهدين أن يتصفوا بها لأجل تحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال، الحرص، الاجتماع، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف سبب من أسباب النصر والهزيمة، من أسباب الضعف والفشل. ولهذا أمر الله جل وعلا بالاجتماع ونهى عن الافتراق، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا حذر ربنا جل وعلا من التنازع، حذر من التفرق والتمزق، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالفرقة والنزاع والاختلاف من أسباب الفشل والضعف، من أسباب الذل والهوان وذهاب القوة أيضا. فعلى المجاهدين أن يحرصوا على جمع الكلمة، وأن يحرصوا على نبذ أسباب الفرقة والاختلاف. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المجاهدين والمقاتلين أن يتصفوا بها لتحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال، طاعة الأمراء، طاعة الأمراء وقادة القتال، فإنهم من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فواجب على المقاتلين أن يطيعوا أمراءهم وقادتهم، فإن الخروج عن تعليمات وترتيبات القادة من أسباب الهزيمة والفشل. فيجب عليهم أن يحرصوا على طاعة الأمراء. وقد ذكرنا قبل قليل أن مخالفة حصلت من بعض الرماة لقادة الجهاد والقتال للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت سببا في تحويل النصر إلى هزيمة وقتل وجراح. فعلى المسلم وعلى المجاهدين خصوصا أن يجمعوا كلمتهم، وأن يتبعوا تعليمات القادة والأمراء. عليهم أن يقفوا صفا واحدا تجاه العدو، كل يؤذن الدور المطلوب منه والمهمة التي أسندت إليه، فيقف بعضهم بجانب بعض، يكمل بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويحمي بعضهم بعضا. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. فالله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا المعنى أن جميع المجاهدين

وتفويض الأمر إليه وحسن الظن به سبب عظيم لنيل إعانة الله ونصره وتمكينه. الله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه إلا أذى يضره، ولا يضره إلا من أذى، أي أذى لابد منه، ولا يضره إلا أذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. من كان الله كافيه واقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لابد منه كالجوع والعطش والحر والبرد. فالمجاهد يتوكل على الله جل وعلا ويفوض أمره إلى الله جل وعلا مع بذله للأسباب المشروعة، فإذا فعل ذلك فإن الله ناصره، فالنصر من عند الله. قال الله جل وعلا في معرض الحث على التوكل على الله جل وعلا، قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمر بالتوكل عليه لأن النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله. المجاهد يحسن الظن بالله جل وعلا، وقد قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي من ظن خيرا ناله، من ظن شرا وسوءا وصل إليه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمجاهد يحسن الظن بالله جل وعلا ولو في أشد الظروف الأحوال. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه في الغار، وقد أحاط به المشركون، حتى قال الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حسن ظن بالله جل وعلا في أشد الظروف والأحوال، فكان لهما ما أرادا. أعمى الله أبصار المشركين فلم ينظروا إلى ذلكم الكهف ولم يبحثوا فيه، أعمى أبصارهم عن النظر إلى داخل الكهف، وسلم الله ونجى رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعتم معاشر المسلمين أن الجهاد شعيرة عظيمة، وأنه من أجل القربات إلى الله ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، وأن للجهاد الكثير من المنافع والثمار الدنيوية والأخروية، وأن المجاهد إذا أراد نيل هذه المنافع وقطف هذه الثمار فعليه أن يتصف ببعض الصفات والآداب، ومن تلكم الصفات والآداب الصبر، الصبر عند القتال، فإن الصبر من أسباب النصر والظفر على الأعداء. قال ربنا جل وعلا آمرا بالصبر في كل حال وبالصبر عند لقاء الكافرين، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله.

0: لعلكم تفلحون. فأمر بالصبر، وأمر أيضا بمغالبة الأعداء في الصبر، فلا يكون الكافرين فلا يكون الكافرون أشد صبرا من المؤمنين. وصابروا أي صابروا الكافرين، كونوا أشد منهم صبرا. وأمر أيضا بالمرابطة والقتال في سبيل الله جل وعلا، فكل ذلك من أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فالصبر أمر عظيم، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وبين أهمية الصبر عند لقاء العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. لا تتمنى لقاء العدو، الله أعلم هل تصبر أو تفر، سل الله العافية. لكن إذا حصل لقاء للعدو فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أهمية التحلي بالصبر عند القتال. فالصبر خلق عظيم من أخلاق المسلمين والمجاهدين، وكما قيل: النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة. ولهذا تجد أن الله عز وجل لما ذكر مغالبة المؤمنين للكافرين نبه وأرشد إلى أهمية التحلي بالصبر، فقال عز وجل: يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أي المؤمن الصابر الواحد يغلب 10 من الكافرين. ثم خفف الله عز وجل هذا الحكم، وحين خففه أيضا أرشد ونبه وحث على الصبر، فقال عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أي المؤمن الصابر يغلب 2 من الكافرين. ثم ختم الآية: والله مع الصابرين، أي يا أيها المجاهدون اصبروا، فإن الله معكم، ومن كان الله معه فمن ذا الذي يغلبه. أيضا أيها الناس، من أسباب أو من الصفات والآداب التي ينبغي الاتصاف بها حتى يفوز المسلمون والمجاهدون بثمار ومنافع الجهاد، الإعداد الحسي، بمعنى تهيئة الجيوش المسلمة عددا وعدة، وذلك بتهيئة الأسلحة الحديثة قدر الإمكان، وتقوية عزائم المقاتلين بتدريبهم وبتعليمهم الأمور التي تجعلهم يحسنون ويتقنون هذه الأسلحة والمعدات المتطورة. فهذا أمر حث عليه ربنا عز وجل، الإعداد والتهيئة لقتال الكافرين المشركين. قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالله جل وعلا يأمر المؤمنين بالإعداد والتهيئة، أي أعدوا وهيئوا ما تقدرون عليه من العدد والعدة لأجل إخافة الكافرين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، وأيضا لإخافة قوم آخرين لا نعلمهم ولا نعلم ما في قلوبهم من البغض والعداوة وإرادة الإضرار بالمسلمين. وهكذا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ هذه الآية: وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على التمرن في القتال، وعلى التدرب، وعلى التحذق فيه، وعلى رياضة الأعضاء بذلك. أيضا أيها الناس، من التهيئة المأمور بها أيضا والإعداد المأمور به العناية بالتخصصات، فواجب على قادة المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر بتهيئة العتاد الحديث المتطور قدر الإمكان، مع فتح المجال للمتدربين وتعليمهم هذه الأسلحة حتى يتقنوا ويحسنوا استعمالها، فإن هذا من الأمور الواجبة عليهم. فإنما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ومن أعظم واجبات ولاة الأمور حماية المسلمين في دينهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وأموالهم، وهذه الحماية لا تقع إلا بصد الكافرين وبإبعاد الكافرين وبإضعاف الكافرين. فواجب على قادة المسلمين العناية بأهل التخصصات وتدريبهم وتشجيعهم، وكل في المجال الذي يحسنه. فإذا وصل المسلم، وصلت الجيوش المسلمة إلى هذا المعنى، حصلت لها شوكة قوية، وأرهبوا عدو الله وعدوهم، أخافوا أعداء المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، الجهاد شعيرة عظيمة وقربة جليلة، لها منافع دنيوية وأخروية، ولا يمكن للمسلمين عموما ولا للمجاهدين خصوصا أن ينالوا تلك المنافع والثمار إلا بصفات وآداب ذكرنا بعضها في هذه الخطبة. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

استووا واعتدلوا. سدوا الخلل، حاذوا بيمناك والأقدام، لا تذروا فرجات للشيطان.

الله أكبر.

أن أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الحمد

I mean, هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس

آلية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

الله أكبر.

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير.

الشهر ليبعث في انفسنا بصيص الامل، بل ويزرع فيها الامل الكبير على ان نصر الله عز وجل قريب وآثم على اعدائنا بمجيء هذا الشهر. تتقد جدوة الامل في نفوسنا ان الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على اعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لان هذا الشهر هو شهر انتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لاهل الاسلام على اعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من ايامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر ايامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس ايامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر، وفرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام.

0: هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى،
1: وهي بعنوان
2: استعداد الأنام لاستقبال شهر الصيام.
0: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا

لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعنا في روضة من رياض الجنة وفي مسجد من بيوته، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. نحن في روضة من رياض الجنة التي أمرنا أن نرتع فيها إذا مررنا من عندها، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع، وعقب منا من عقب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس وقد حسر عن فخذيه، فجعل يقول: أبشروا، فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، فأنا أريد منكم أن تنووا بجلوسكم هذا بعد أن أديتم صلاة المغرب الانتظار لصلاة العشاء، حتى يحصل لكم هذا الثواب وهذه الكرامة، مباهاة الله بكم ملائكته وإشهادهم على مغفرة ذنوبكم. هذه ثمرة من ثمرات مجالس الذكر التي تعقد بين صلتين كمجلسنا هذا الذي يعقد بين صلاتي المغرب والعشاء. وثمرات مجالس الذكر كثيرة، وكرامات الله عز وجل على أهلها عظيمة، فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه جلكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم

الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أضف إلى ذلك أن جلاس هذه المجالس يمتثلون أمر الله عز وجل القائل: واصبر نفسك.

فأمر الله عز وجل رسوله، وأمر الله لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته، أي أن الله أمرنا بأن نصبر أنفسنا في مجالس الذين يدعون ربهم والذين يدعون إلى ربهم والذين يذكرون ربهم. وما مجالسنا هذه إلا من هذا الصنف، مجالس الذكر، مجالس ندعو فيها إلى ربنا وندعو فيها ربنا ونتعلم فيها أمور ديننا. فهنيئا هنيئا لمن صبر نفسه في مجالس الذكر، هنيئا له الامتثال، هنيئا له الانقياد لأمر الله عز وجل. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم

لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن خلق الخلق وفاضل بينهم، فخلق الله عز وجل الجنان واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق الله السماوات السبع واختار منها السابعة، وخلق الله الأرض واختار منها مكة، وخلق الله بقاع الأرض واختار منها المساجد، وخلق الله الجبال واختار منها أحد، جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، وخلق الملائكة واختار منهم جبرائيل وميكائيل، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وخلق الله الزمان واختار من قرونه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابعيهم، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واختار من أعوام الزمان عام فتح مكة، واختار من أيامها يوم عرفة ويوم الجمعة، واختار من لياليها ليلة القدر، واختار من ساعاتها من ساعات هذا الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة، واختار من شهور الزمان أو من شهور السنة شهر رمضان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الشهور واختار منها شهر رمضان الذي سيقدم علينا بعد أيام قلائل، بعد أيام قلائل سيقدم علينا شهر رمضان ضيفا كريما وزائرا عزيزا. سيقدم علينا هذا الشهر حاملا معه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية، فينتبه الغافل ويغتنم العاقل ويتعلم الجاهل ويرتفع النازل وتغمر الأمة الفضائل. يقدم علينا هذا الشهر ليضع عن كواهلنا تلكم الذنوب والمعاصي والسيئات والمخازي التي أثقلت كواهلنا، فيكفرها الله عز وجل بدخول هذا الشهر وبعبادة الله فيه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يأتي هذا الشهر ليطهر الله عز وجل به نفوسنا من أدرانها. أتى رمضان مزرعة

يأتي هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بصيص الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا. بمجيء هذا الشهر تتقد جذوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا، على الحوثيين. لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر، نرجو ونأمل من الله عز وجل نصرا مؤزرا على الحوثيين في هذا الشهر. بما نعرفه من أن هذا الشهر حصلت فيه الانتصارات للمؤمنين على الكافرين، فرجاؤنا بالله عظيم وظننا به حسن أنه سبحانه وتعالى سينصرنا وسيظهرنا. يأتي هذا الشهر بفضائله العظيمة ليغمرنا الله عز وجل بها وينعم بها علينا، فنتعرض للنفحات وللرحمات وللفضائل العظيمة، فضائل جعلت هذا الشهر أفضل الشهور، وجعلت أيامه ولياليه بين سائر الأيام والليالي كالدر المنثور. هذا الشهر الذي فضله الله عز وجل بأن أبواب الجنة تفتح فيه، ليكون هذا فرصة للعابدين أن يتزودوا، وأبواب الناران تغلق فيه، لكي يكون هذا فرصة للعاصين أن يتوبوا وعن الذنوب والمعاصي يقلعوا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي غلت وسلسلت، فيقل شرها ويتضاءل وسواسها فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان.
السنن النسائي وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة الدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أصحابه خطيبا وقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث عده بعض العلماء اصلا في جواز التهنئة بقدوم شهر رمضان، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بين اصحابه كالمهنئ لهم بقدوم الشهر: اتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، يكفي هذا الشهر كرامة ومنقبة أن القرآن نزل فيه، فهو شهر القرآن. قال الله عز وجل:

بل ان هناك اثر عن عبد الله بن عباس يقول فيه بان توراة موسى وانجيل عيسى وزبور داود وصحف ابراهيم والقرآن الكريم نزلت في شهر رمضان، اي ليس القرآن فحسب بل جل واجل الكتب السماوية نزلت فيه. من فضائل هذا الشهر ان الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام. اختار الله عز وجل شهر رمضان ليفرض فيه الصيام، فقال سبحانه: يا

الصيام له فضائل عظيمة. فيا لله العجب، فضائل تعقبها فضائل، فضائل بمجرد دخول الشهر، وفضائل لصيام الشهر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل يغفر به الذنوب، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أن له بابا في الجنة يدخل منه أهل الصيام لا يدخل منه أحد غيرهم، في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق دونهم. أبوابها حق ثمانية أتت بالنار.

باب بالريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فيا لها من كرامة ويا لها من رفعة. يوم أن ينادى عليك في خضم الصائمين: قم يا فلان مع الصائمين لتدخل الجنة من هذا الباب. ميزة وتخصيص وكرامة لك من الله عز وجل. من فضائل الصيام الذي فرضه الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب أن الله قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية مسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ما شاء الله، كم حوى هذا الحديث من فضائل عظام ومناقب جسام يتقلب فيها الصائمون. اولا ابهم الله عز وجل اجر الصوم، وما ذاك الا لان اجر الصيام عظيم وجسيم وكثير، والصيام من الصبر. والله يقول في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ماذا ننتظر من رب سمى نفسه الكريم إلا واسع الكرم؟ وماذا ننتظر من رب سمى نفسه المعطي إلا عظيم العطاء؟ ثم قال: الصوم جنة أي وقاية من النار. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فم الصائم الذي تنبعث منه الروائح الكريهة والتي يتغزز منها بنو البشر أنه أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك، كرامة لهذا الصائم. ثم جاء في الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما، وذلك عند فطره يفرح بالأكل والشرب بعد جوع وعطش، وعند لقاء الله عز وجل يفرح بالمجازاة، يفرح بالأجور، يفرح بالثواب، يفرح بالجنة حين أن يدخل من باب الريان إليها، وفرحة عند لقاء ربه. أيها الناس، وبعد أن علمنا جملة من فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه هنا: كيف نعد العدة لاستقبال هذا الشهر؟ بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ ما هو الزاد وما هي النوايا التي نستقبل بها هذا الشهر؟ ها
هل العدة تكمن في الذهاب إلى السوق وشراء المأكولات والمشروبات والكماليات والإسراف في ذلك؟ لا، هذه عدة الكسالى، هذا هو استقبال الخمالى، هذا هو استقبال من لا يعرف لرمضان قيمته. أما العدة المطلوبة من العبد أن يعدها لاستقبال هذا الشهر تكمن في الآتي: العزم الصارم والإرادة الجازمة على استغلال هذا الشهر فيما يقرب إلى الله وفيما يثقل موازين حسناتنا. العزم على أن نحافظ على صيامنا من المفسدات الحسية والمعنوية، المفسدات الحسية كالأكل والشرب إلى غير ذلك، وأما المعنوية فنحافظ على صيامنا من الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة وشهادة الزور والقول به، فإن هذه مفسدات، هذه وغيرها كثير من الذنوب والمعاصي التي تفسد صيامنا. وإن كان الإجزاء حاصل، أي إجزاء الصوم، حيث أنه لا يلزم صاحب هذه المعاصي القضاء، لكن هذه المعاصي تفسد علينا أجر الصيام، تفسد أجر الصيام. فمن أجل أن نعد العدة الصحيحة لاستقبال هذا الشهر فنعزم من الآن على أن نحافظ على صيامنا مما يفسده وينقص أجرا. العدة هي العزم، ومن الآن على أن نحافظ على صلاة التراويح والقيام وأن نلتزم بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكي يتحقق لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر العزم، ومن الآن على قيام ليلة القدر وتحريها لكي يعبد الله عز وجل فيها، لكي يكون كمن عبد الله 83 سنة، فإن الذي يعبد الله في هذه الليلة كمن عبده 83 سنة، لأنها خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم.

مطلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم، ومن الآن على التخلق بأخلاق الصائمين. وأخلاق الصائمين تتمثل في اللطافة والبشر والابتسامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة. العدة لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم، ومن الآن على أن نتلو القرآن وأن نكثر من قراءته، بل وأن نعزم على ختمه أكثر من مرة، فهو شهر القرآن. والسلف الصالح منهم من كان يختم القرآن فيه كل ثلاث، ومنهم من يختمه كل سبع ليال، بل أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي أنه يختمه في يومه وليلته مرتين. ونحن قصاراها أن نختمه مرة واحدة، فلنعزم من الآن على ذلك. العدة لاستقبال هذا الشهر أن نعزم، ومن الآن على الإكثار من التصدق والإنفاق، فإن السلف الصالح دأبوا على الإكثار من التصدق في شهر رمضان، لأن الأجور تتضاعف فيه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم، وأن نفرح بقدومه، ونستبشر ونسر، ويظهر ذلك في أقوالنا وأفعالنا وفي وجوهنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك

أيها الناس، إنه مما ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر وأن نعزم كل العزم على أن نحدثه في هذا الشهر التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي. فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى سنتوب؟ إن لم نرجع إلى الله ونؤوب في شهر أجواؤه مناسبة ومساعدة للعبد على الرجوع إلى الله، فمتى سنرجع ومتى سنؤوب إليه سبحانه وتعالى؟ الأجواء مهيئة لك أيها العاصي لكي ترجع إلى الله عز وجل. الجو جو تراويح، جو تسبيح، جو صيام، جو قيام، جو تلاوة للقرآن. القلوب ترق والنفوس تلين، ففرصة أيها العاصي، يا من لم تساعده بقية الأيام في التوبة، يا من ضلت شياطين الإنس والجن تغويه وتوسوس له وتسول له للإقبال على الذنوب والمعاصي، شهر رمضان فرصة لأن تتوب إليه سبحانه وتعالى. فالأجواء إيمانية والشياطين مسلسلة، فلا تخلص إليك بكثير وسوسة ولا بعظيم نزغ، ورفقاء السوء يذبلون ويندحرون عنك، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام. والله عز وجل يقول:

فرصة لك يا تارك الصلاة ويا ايها المتهاون فيها لان تتوب الى الله عز وجل من ذلك، فتحافظ على الصلاة وتصليها في اوقاتها جماعة في بيوت الله. شهر رمضان فرصة يا اكلة الربا، فرصة لكم ان تتوبوا الى الله عز وجل من اكل الربا وكسبه. شهر رمضان فرصة للزناة واللواطة ان يقلعوا عن هذه الجرائم البشعة. شهر رمضان فرصة لمن اطلق للسانه العنان ان يقلع عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة الى غير ذلك. شهر رمضان فرصة لمن اطلق بصره في النظر الى الحرام، في النظر الى المقاطع الخليعة، وفي النظر الى النساء، فرصة الى ان يهذب هذا البصر والى ان يغضه عن المحارم. شهر رمضان فرصة لمن فتح اذنيه لسماء الاغاني ان يتوب الى الله من ذلك. شهر رمضان فرصة للظلمة ان يكفوا عن ظلمهم. شهر رمضان فرصة لاهل العقوق، للعاقين لابائهم ان يكفوا عن كبيرة العقوق وان يعتذروا لابائهم وامهاتهم عما بدر منهم قبل ذلك. شهر رمضان فرصة لصلة الارحام التي قطعت من قبل بعض الناس، فرصة ان يصلوها في هذا الشهر. شهر رمضان فرصة للمتشاحنين وللمتباغضين وللمتخاصمين على امور الدنيا ان يتسامحوا وان يتصافحوا وان يعفو بعضهم عن بعض، فان لم يتسامح المتشاحنون في هذا الشهر فمتى سيتسامحون؟ ان لم يتسامحوا في شهر ترق فيه القلوب وتلين فيه النفوس ويقل فيه وساوس الشياطين ونزغها، فمتى سيتسامحوا ومتى سيتصافحوا؟ شهر رمضان فرصة لمن ابتلي بمضغ القات واكل الشمة وشرب الدخان ان يقلع عن هذه القاذورات. واقول لك اخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، اقول لك ان الفرصة مواتية، فاهتبلها واغتنمها. انك تمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، وهذا يساعدك كثيرا على ترك الدخان بالكلية. اذا كنت تصبر عن الدخان هذا الوقت، اذا باستطاعتك ان تتركه، اليس كذلك؟ نعم بلى. اذا فرصة، فرصة ان تقلع عن هذه الخبيثة، السجارة التي تضر بصحتك وتضر بدينك. شهر رمضان فرصة للمبتدعة ان يتركوا البدعة التي جعلتهم من الضلال
ومن المهجورين والمنبوذين ومن المبعدين أولا من الله عز وجل، ثم من صالح المؤمنين أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي والبدع. فنعم أيها الناس، إذا لا ندع فرصة شهر رمضان تمر علينا دون أن نستغلها في التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الناس أن شهر رمضان الماضي أدركه معنا أناس فصاموه معنا وقاموه، وجلسنا نحن وهم على موائد الإفطار سوية، وصلينا التراويح معا، وصلينا التهجد معا. سنفتقدهم في رمضان هذا العام لأنهم ماتوا، وربما نكون نحن من المفقودين في رمضان العام المقبل، بل ربما نكون من المفقودين في رمضان هذا العام، ربما لا ندرك رمضان هذا العام. ولله در من قال: كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن

فلنستغل شهر رمضان إن أدركناه قبل أن نكون من المفقودين فلا ندركه بعد هذا العام. يا قوم الموت يقطع مواسم الخيرات على الناس، فكم قطع الموت موسم رمضان على كثيرين كانوا قد أدركوه في العام الماضي. وكان الله في عون أسرة تجلس على مائدة الإفطار وقد فقدوا أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنها فيتذكرون فقيدهم. يا لله، كم هو حجم الحزن الذي سيخيم عليهم، وكم هو قدر الأسى الذي سيتغشاهم عند أن لا يروا حبيبهم الفقيد جالسا معهم على مائدة الإفطار. كان الله في عون أب أو أم ينظرون إلى أبنائهم وهم مجتمعون على مائدة الإفطار دون أخيهم الميت. وكان الله في عون أبناء يجتمعون على مائدة الإفطار بدون أمهم أو أبيهم. وكان الله في عون زوجة ترى أبناءها يتوافدون على مائدة الإفطار دون زوجها الذي هو أبوهم. وكان الله في عون أصحاب مسجد كان معهم أصحاب وأحباب يفطرون معهم ويصلون التراويح والقيام معهم، سيفتقدونهم في رمضان هذا العام. فيا أيها الناس، لنستغل رمضان إن أدركناه قبل أن نحرم من رمضان ومن موسم الخير فيه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجدول لأنفسنا جدولا في هذا الشهر. هذا الجدول يعيننا على استغلال هذا الشهر فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجدول هو جدول الصالحين، جدول الفالحين. الجدول يبدأ من الآن قبل دخول الشهر. استمع إلى هذا الجدول وطبقه في رمضان وقبل أن يدخل رمضان، تكن من المفلحين، تكن من المستغلين لهذا الشهر الاستغلال الصحيح. جدول الصالحين قبل دخول الشهر: أولا، يفرحون ويسرون بدخول هذا الشهر لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته عليهم. ثانيا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر متأسين في ذلك بهدي السلف، فقد كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ثالثا، إذا كان الواحد منا عنده عمل في إدارة أو في تجارة فليأخذ رخصة من إدارته أو من شريكه طيلة شهر رمضان حتى يتفرغ للعبادة فيه. رابعا، عدم الانشغال بشراء المأكولات والمشروبات أو بالإسراف في شراء المأكولات والمشروبات والكماليات في هذا الشهر أو من أجل هذا الشهر.
خامسا الإقبال على دروس الصيام لتعلم مسائل وأحكام الصيام حتى يتعبد الله عز وجل الواحد منا بشهر رمضان عن علم وبصيرة. سادسا يفتح لأهله درسا ليعلمهم ما تعلمه من أحكام ومسائل الصيام. سابعا لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثامنا لا يصوم يوم الشك وهو اليوم 30 إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عمار رضي الله عنه في الحديث المخرج في صحيح البخاري، من صام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم نأتي أو قبل ذلك يتحرى مع الناس هلال شهر رمضان في ليلة 30 من شعبان، لقول عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. هذا هو جدول الموفق قبل رمضان. نأتي إلى جدوله بعد دخول الشهر. إنه إذا أعلن عن دخول الشهر إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما، وهرع الناس إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراويح، تراه يهرع إلى المسجد مسرعا فرحا مستبشرا فيصلي التراويح من أولها إلى آخرها ويتلذذ بما يقرأ فيها من الآيات ومن تلكم السور ويتلذذ ويتمعن، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح وينام مبكرا ليقوم نشيطا إلى سحوره وإلى صلاة الفجر. نأتي إلى سحوره فنجده على السنة يؤخر السحور، لأن السنة في السحور تأخيره، فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر قراءة 50 آية. ثم إنه نجده لا يثقل على نفسه بأكلة السحر، يأكل ما تيسر ويتسحر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا أذن لصلاة الفجر أمسك عن الصيام وبيت النية، أي نوى الصيام من الليل. ثم إنه وبعد أذان الفجر الصادق يصلي ركعتي الفجر أي السنة، ثم يمضي إلى المسجد ليصلي الفجر جماعة، ثم يأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يقعد ويذكر الله، ويأتي بأذكار الصباح، ويفتح المصحف ويقرأ القرآن عازما على ختمه. إنه يفتح أول سورة من القرآن الفاتحة ثم يعقبها بسورة البقرة، وهو عازم كل العزم أن يختم هذا المصحف مرة بل مرات. ثم وإذا طلعت الشمس قيد رمح قام فصلى ركعتي الإشراق ليتحقق له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله إلى طلوع الشمس فصلى ركعتين
كان له ذلك كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. ثم إنه يخرج من المسجد إن كان عنده عمل قضاه، وإلا ذهب ونام قليلا إلى الضحى، فإذا كان وقت الضحى قام فأخذ وضوءا وصلى صلاة الضحى صلاة الأوابين. ثم إنه يأخذ مصحفه، يأخذ مصحفه ويعاود القراءة إلى الظهر. ثم إنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويأتي بأذكار دبر الصلاة ويجلس للدرس إن كان ثمة درس. ثم إنه يعاود القراءة في المصحف إلى العصر فيصلي العصر جماعة ويأتي بالأذكار. إن كان عنده عمل يخرج فيقضيه، وإلا جلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن، فإن ذكر الله عز وجل في هذا الوقت مما ندبنا الله إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإذا أذن لصلاة المغرب وتحقق من غروب الشمس وغياب جميع القرص فإنه يعجل الفطر عملا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فيفطر على ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ثم ينطلق إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب في الصف الأول مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام. يصلي صلاة المغرب فيأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يأتي بركعتي السنة البعدية، ثم يخرج ويفطر. ثم وبعد أن يفطر يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح، إنه ليس فارغا لكي يتابع الفوازير، ليس مباليا بالبرامج والمسابقات التي تعرض على شاشات التلفاز في هذا الوقت، إذ أنه أصلا لا يأبه بالتلفاز ولا يملكه. يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح فيخرج إليها ويصلي.

شهر رمضان ويزداد جدوله خيرا إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان، فإنه يحيي كل ليله في قراءة القرآن وفي الصلاة. وإذا كان آخر يوم من هذا الشهر فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه طهرة لصيامه. أما إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر فإنه يقف مع نفسه وقفة حداد وحزن على فراق هذا الشهر، ويسيل الدمع على خديه، لأنه سيفارق شهرا كان فيه مع الله، كان فيه قريبا من الله، أقبل فيه على العبادات والطاعات، لكنه وفي نفس الوقت يعزم كل العزم على أن يستمر على ما كان عليه في رمضان. شعاره في ذلك: إذا كان شهر رمضان شهر يفوت، فرب رمضان حي دائم لا يموت. ويعزم على صيام 6 شوال ليكمل عقد فضل رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا هو جدول الموفق المسدد، فما أجمله من جدول. هذا الجدول يخرج بنتيجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يخرج بنتيجة العتق من النيران ودخول الجنان من باب الريان. وأما الجدول الثاني فهو جدول المحرومين، جدول من لا يعرف لرمضان قيمته، جدول من جعل رمضان مناسبة سنوية وعادة حولية، فهو ممن يأكلون الأرطال ويشربون الأثقال ويسهرون الليل وإن طال، نهارهم في دجنة وليلهم كهوري، جياف في النهار وذئاب في الليل. يبدأ جدوله قبل دخول الشهر: أولا يغتم لسماعه بقرب حلول الشهر، لأنه يضايقه ويكبل شهواته ويكبح نزواته. ثانيا يبحث عن عمل إضافي لكي يشتغله في شهر رمضان، معللا ذلك: حتى ينسى الصيام ولا يشعر به. ثالثا لا يتعلم أحكام الصيام ومسائله فيظل جاهلا بذلك، وربما عمل عملا أفسد صيامه لجهله. رابعا يهتم كل الاهتمام بالإسراف والتبذير في شراء المأكولات والمشروبات. ومن العجيب المضحك في ذلك أنه يكتب هو أو يكتب له أهل بيته ورقة طولها ذراع وعرضها شبر، معنونة بعنوان: متطلبات الشهر الكريم. فيذهب إلى السوق ويحمل سيارته بتلكم الأحمال العظيمة من المأكولات والمشروبات، لأن شعاره في رمضان شهر الصيام هو شهر الأكل والطعام. يحمل تلكم الأحمال العظيمة، ما لو رآه رأى لظن أن البلاد مقدمة على مجاعة مهلكة. أما إذا دخل رمضان فجدوله كالآتي: إذا أعلن عن دخول الشهر فإنه يرى الناس يهبون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، وهو متكئ على أريكته يمضى القات أو قابع أمام التلفاز يشاهد المسلسل أو جالس في جلسة القيل والقال، وأحسنهم من يقول: سأصلي التراويح غدا. ثم نأتي إلى سحوره فنجد بعضهم لا يتسحر البتة، فيحرم

0: التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم إنه إذا تسحر يخالف السنة فيتسحر مبكرا، بعضهم يتسحر في الساعة الواحدة أو الثانية ليلة وينام فيضيع صلاة الفجر، ومنهم من يتسحر متأخرا لكنه يظل يأكل ويأكل حتى تنغلق عوامة بطنه وكأنه مقدم إلى صحراء مغبرة أو إلى مفازة مهلكة، يأكل حتى لا يستطيع أن يدخل شيء. هو بركة ويكفيك منه ما يقويك على صيام اليوم. صاحبنا هذا بعد أن ملأ بطنه يتثاقل عن الخروج إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة فيه، فيصليها في بيته وكأن مسجده بجانب فرشه. ومنهم من يخرج لكنه متثاقل متكاسل، يجر بطنه أمامه، قد أصابه من الهم والغم بسبب ملء بطنه ما أصابه، حتى إذا دخل المسجد وصلى مع إمامه، وإذ بالإمام يهوي للسجود وإذ به ينزل إلى السجود رويدا رويدا مخافة أن يخرج شيء من بطنه، ولسان حاله: اللهم سلم سلم. ثم إذا انقضت الصلاة نراه يسرع يسابق الريح إلى الباب، إلى أين يا هذا؟ إلى النوم، لأن ليله قد بدأ، نهاره ليل وليله نهار، فلا أذكار دبر الصلاة ولا أذكار للصباح ولا قراءة للقرآن. ومن العجيب في ذلك أن بعضهم إذا خرج من صلاة الفجر واستوقفه إنسان وكلمه في أمر دنيوي سيكلمه نصف ساعة ساعة، لكن يبخل على نفسه بأن يجلس دقائق معدودة ليذكر الله أو يقرأ القرآن، يذهب إلى النوم، ينام إلى الظهر، بل بعضهم ينام إلى قريب المغرب، فلا صلاة ظهر ولا صلاة عصر. أي صيام هذا؟ بل أي إسلام عند هذا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعضهم يكون مرتبطا بعمل في إدارة أو في سوق فيخرج من بيته في الصباح لكن على رأسه 60 شيطانا، يخرج وهو عابس ومقطب الوجه والجبين كأنه يريد أن يعلق لافتة على ظهره مكتوب فيها: إني اليوم صائم. فالويل ثم الويل لمن يكلمني، فتلقاه ينهر هذا ويسجر هذا ويصيح في وجه هذا. ليس هذا من أخلاق الصائمين. أخلاق الصائمين البشر واللطافة والابتسامة والسماحة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. نرجع إلى صاحبنا الذي نام إلى الظهر، الذي ليس عنده عمل، نلقاه يقوم لصلاة الظهر على كسل وتثاقل فيصليها، فما إن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية وإذ به يسابق الريح إلى الباب. لماذا؟ ليكمل النوم. هذا إذا لم يذهب ويشغل نفسه بأمور تافهة كالنظر إلى التلفاز أو كلعب البطة، يذهب ينام إلى العصر. ومن العجيب المضحك في ذلك أن بعضهم ما إن يكمل الإمام صلاة الظهر وإذا كان المسجد برود إذ به ينسدح في مكانه إلى العصر. بعضهم كما يقال يعني أراد خيرا فوقع في خلافه، بعضهم يأتي بوسائد إلى المسجد من أجل الصائمين أن يناموا بعد صلاة الظهر، يريد في ذلك الأجر والثواب، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، بدل أن تحثهم على قراءة القرآن يحثهم على النوم والكسل. صاحبنا هذا ينام إلى العصر، إلى العصر يقوم إلى الصلاة متثاقلا يصليها فيخرج. بعضهم ربما يجلس في بعض الأيام ويقرأ شيء من القرآن، لكن الغالب على هؤلاء يخرجون إلى أين؟ إلى الأسواق. من أجل ماذا؟ التحضير للإفطار. وبعضهم يخرج إلى ميادين الكرة، وبعضهم يخرج إلى جلسات القيل والقال، يقولون نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. هم بأنفسهم يقولون نفعل هذه الأفعال نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. وكما سمعتم هذا الوقت فضيل، حثنا الله عز وجل فيه على الإكثار من ذكره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حتى إذا ما قرب أذان المغرب نرى موائد هؤلاء تفرش طولا وعرضا، وعليها كل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات. وإذ بهم يجلسون على أطراف الموائد ينتظرون أذان المغرب على أحر من الجمر، فإذا سمع الواحد منهم أطرف أذان أطرف أذان إذ به ينهمر إلى المائدة ويبطش بالذي فيها، بل أن بعضهم يفطر على أذان المذياع أو على أذان التلفاز دون أن يتحقق من غروب الشمس. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، الإفطار قبل تحلة الصوم، أي قبل تحقق الغروب. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على أناس معلقين من عراقيبهم وأشداقهم مشققة تقطر دما، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ثم إننا نجد هؤلاء ينهمرون إلى تلكم الموائد، كثير منهم أو بعضهم ربما أفطر على محرم، أفطر على حبة دخان، هذا الذي بلغ به الإدمان ذروته يفطر على حبة دخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ينهمر ويفطر على شيء غير الرطب والتمر، هذا خلاف السنة. ثم إن الواحد منهم يضل يأكل ويأكل من تلكم المائدة، تقام الصلاة وهو يأكل، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يأكل، يقرأ الإمام الفاتحة وهو لا يزال يأكل. يقول له بعض الناس يا فلان صلاة، يقول لما يقول الإمام للضالين سأقوم، قالها الإمام ولا يزال يأكل، ركع الإمام الركعة الأولى والثانية وهو لا يزال كذلك. بعضهم لا يدرك إلا الركعة الأخيرة، بل بعضهم لا يدرك إلا التشهد الأخير من صلاة المغرب. فإذا صلى المغرب وقد جاء متأخرا ما أن يكملها إلا ويسرع إلى الباب. إلى أين؟ قال من أجل أن أكمل الإفطار. أو ما قد أكملت؟ لسان حاله لا، بقيت أشياء، بقيت الشربة واللبنية والمخلم، أين تريد؟ بقيت أمور، فيذهب إليها ويأكلها، يسرف على نفسه بالأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، ثم يأخذ ريموت الدش، وإذ به يقلب القنوات الفضائية من قناة إلى أخرى، يبحث له عن فوازير أو عن مسابقات أو عن طاش ما طاش، قالوا هذه حلقة فيها مهازل يبحث عنها ليتفرج عليها في هذا الوقت. يؤذن لصلاة العشاء وهو قابع على شاشة التلفاز ينظر إلى تلكم المهازل. تقام الصلاة فيقوم متثاقلا يدخل إلى دورة المياه فيتأخر فيها، ربما أدرك من صلاة العشاء ركعة أو ركعتين. بعضهم، وهذا من حمقه، يقول الحمد لله صليت صلاة التراويح من أولها إلى آخرها، وهو جاء مسبوقا في صلاة العشاء فاتته ركعة أو ركعتين. يهتم بالنافلة التي هي التراويح ولا يهتم بالفريضة التي هي صلاة العشاء. نأتي إلى صلاة التراويح، بعضهم يصليها وبعضهم لا يصليها البتة، وإن صلاها هؤلاء فأي صلاة يصلونها؟ هم متخمون من الأكل، مهمومون مغمومون بالذي في بطونهم، فأي راحة وأي طمأنينة يجدونها حال الصلاة؟ إذا صلى الواحد منهم فأطال الإمام يوشك أن يضربه أو أن يعنفه تعنيفا عظيما بسبب الإطالة. يخرج من صلاة التراويح إن صلاها إلى أين؟ من أجل وجبة العشاء، فوق ذلك كله عشاء؟ نعم عشاء. بعضهم يؤخر العشاء إلى وقت متأخر. طيب، إلى أين يذهب هؤلاء؟ جلهم إن لم أقل كلهم سهرات سمرات. على ماذا؟ على ما حرم الله. منهم من يسمر ويسهر على التلفاز وينظر فيه إلى المسلسلات وإلى النساء، ومنهم من يسهر على مضغ القاس، ومنهم من يسهر على لعب البطة، ومنهم من يسهر في الأسواق يخيطها طولا وعرضا. ثم إنه إذا جاء وقت السحور ذهب يتسحر، وهكذا هو جدوله اليومي والليلي طيلة شهر رمضان، بل يشتد سوءا إذا بدأت العشر الأخيرة من رمضان. يا فلان أينك؟ لم نرك في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد. قال أنا أذهب إلى السوق أبحث عن حق، عن حقم عيد، حقم كسوة. أنت مجنون؟ تريدني أبقى هنا وصلي معك؟ أذهب أبحث لي عن الكسوة وحق العيد. يذهب إلى الأسواق ويشتغل، ربما يندرج هنا وهنا ويفوت عليه صلاة التهجد إلى غير ذلك، ولربما يذهب إلى عدن أو إلى الأسواق المختلطة فيزاحم النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا كان آخر يوم من رمضان أهمل إخراج زكاة الفطر، ربما يخرجها عنه أهله وهو لا يبالي بإخراجها، حتى إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر إذ به يفرح ويسر وكأنه سيفك من غله وسيفتح من الأغلال والسلاسل التي كان مربوطا بها. هذا هو جدول المحروم، هذا هو جدول من لم يوفقه الله عز وجل لاستغلال هذا الشهر. وفي الأخير لا أنسى النساء، لا أنسى النساء، فإن بعضهن تجعل شهر رمضان للطبخ والنفخ والطهي والتفنن في الأكلات والأطباق. الواحدة منهن إذا صلت الظهر عملت حالة استغفار وحالة طوارئ، صرفت الأولاد ودخلت المطبخ، فهي فيه من ذلك الوقت إلى قبيل المغرب وهي تتفنن في الأكلات والأطباق. أين حظها من قراءة القرآن؟ أين حظها من ذكر الله؟ أين حظها من العبادات؟ فنعم أيها الناس، يا عباد الله، أحببت أن أورد هذان الجدولان حتى نختر أصلحهما، جدول الموفقين، جدول من أراد الله بهم خيرا في هذا الشهر، ولكي نحذر من الجدول الثاني. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يبلغنا رمضان ونحن على أتم الصحة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وعلى سائر الأعمال الصالحة فيه. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك فيه. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ما تقدم من ذنبه فيه. اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بمنك وكرمك ألا يأتي علينا هذا الشهر إلا وقد حققت لنا نصرا على الحوثيين المعتدين. اللهم نسألك ألا يأتي هذا الشهر إلا والأمة تركن في ثوب العز والنصر والتمكين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن تنصرهم في لودر، وأن تنصرهم في المنياسة، وأن تنصرهم في عكد، وأن تنصرهم في عدن، وأن تنصرهم في كل الجبهات التي قامت ضد الحوثيين المعتدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. وامكر لهم ولا تمكر عليهم. وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وقوي حجتهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم. اللهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأغري العداوة والبغضاء بينهم وخالف بين قلوبهم واخذف الرعب في قلوبهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عليك بهم وبالدول الكافرة التي تقف وراءهم. اللهم عليك بإيران. اللهم عليك بأمريكا. اللهم عليك بكل ظالم غاشم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم وإصغائكم، وسامحونا إن حصلت الإطالة عليكم، وشهركم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة

إذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون.

وينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى

الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان.

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح.

أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله

يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا

0: أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما الحي والقيوم.
0: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم

الغسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا

0: يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: هذا السائل سلطان العمر من المدينة النبوية يقول: زوجة صالحة ذات صلاة وعبادة، ولكنها ذات خلق سيء، حيث ترفع كثيرا من صوتها على زوجها وأبنائها، تنظر إلى الأمور نظرة سوداوية متشائمة، وتحمل الأمور ما لم تتحمل. هل من كلمة توجهونها إلى مثل ذلك عبر الأثير؟ فلعلها تستمع إلى ما تقولون سماحة الشيخ، وحيث أنها أيضا تستمع إلى برامج إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فنوصي المرأة المذكورة وأشباهها بتقوى الله جل وعلا، والعناية بحسن الظن، ومراعاة الأساليب الحسنة، والبعد عن سوء الظن لا بأولادها ولا بغيرهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالواجب على كل مسلم، رجل أو امرأة، الواجب الحذر من سوء الظن إلا بأسباب واضحة، وإلا فالواجب ترك الظن السيء، لا بالمرأة ولا بالزوج ولا بالأولاد ولا بأخي الزوج ولا بأبيه ولا بغير ذلك. الواجب حسن الظن بالله، وحسن الظن بأخيك المسلم أو بأختك المسلمة، وألا تسيء الظن إلا بأسباب واضحة توجب التهمة، وإلا في الأصل البراءة والسلامة. وسوء الظن يسبب الفرقة والاختلاف والشحنة والعداوة، حتى الرجل مع أولاده إذا ساء ظنه بهم، والمرأة مع أولادها إذا ساء ظنه.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: القرآن والتأدب بأداب الإسلام، ما كلمتكم يا سماحة الشيخ؟
1: الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالآداب الشرعية والغذاء الشرعي، أما غذاء البدني هذا شأن البهائم. الواجب أن تكون العناية بتوجيه الأولاد إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والسيرات الحميدة وترغيبهم في قراءة القرآن الكريم والاستفادة من القرآن والتدبر وترغيبهم في صحبة الأخيار وجلسة الأخيار، هذا أهم شيء. إصلاح دينهم أهم شيء من إصلاح أبدانهم، فإذا يتعلق بصلاح الأبدان وتعليمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة، هذا يتعلق بنجاتهم في الدنيا والآخرة ويتعلق بصلاح القلوب وهذا أهم. فالواجب على الأقارب جميعا أن يهتموا بما في صلاح القلوب والاستقامة على شرع الله، وأن يعلموا أولادهم وأيتامهم وقراباتهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وما يرضي الله عنهم، ويشجعوهم على تعلم القرآن الكريم والعناية بالقرآن وحفظه والإكثار من تلاوته، حضور مجالس الذكر وحلقات العلم، ويوصوهم وعليهم أن يوصوهم أيضا بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. كل هذه أمور تتعلق بصلاح القلوب وصلاح الدين وصلاح أمر الآخرة. أما ما يتعلق بالغذاء البدني والكسوة ونحوها هذا أمر ثانوي لا مانع من العناية به، ولكنها أمر ثانوي، أمر الدين أهم وأعظم. نسأل الله للجميع الهداية.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: احتار كثير من الآباء والأمهات في حكم ألعاب الأطفال المجسمة والمشهورة باسم العرائس بين محلل لها وبين محرم، ما هو حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في هذه المسألة؟ نأمل بسط الجواب مفصلا بأدلته الشرعية، وذلك لتعم الفائدة ويحصل النفع، جزاكم الله خيرا.
1: اللعب المصورة لا شك أنها داخلة في الأحاديث الصحيحة، الرسول لعن المصورين وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالواجب على المسلم تركها. أما وجود لعب ليس فيها تصوير، لعب عادية من العهم من الصوف من الخرق يحصل بها تشغيل الأطفال وعدم اتعابهم لأهليهم، هذا لا يسمى صورة، مثل ما كان في عهد الصحابة يشغلون أولادهم بصور من العهن من الصوف أو من القطن أو نحو ذلك، تجعل لها كأنها صورة إنسان في عود أو في عظم أو في كذا، تخيط عليها كذا وتخيط عليها كذا كأنها صورة تلهي بها الطفل. أما الصورة المعروفة التي هي صورة لذوات الأرواح فالذي يظهر من الأدلة الشرعية تحريمها. وأما ما ورد عن عائشة أنها كان عندها لعب فهو محمول على عادة الصحابة، اللعب من العهن وأشبهها، على عادة الصحابة في تصوير ما يلهي الأطفال من العهن والصوف ونحو ذلك لتشغيلهم وإلهائهم حتى لا يشغلوا أهليهم بالصياح ونحو ذلك، لأن جاء بين النصوص أمر لازم، والنصوص صريحة في تحريم الصور صور ذات الأرواح صريحة في ذلك، فلا يجوز أن تعارض بشيء ليس بصريح فيما يروى عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أبو هشام من جدة يقول: هل يجوز للخاطب بعد عقد زواجه أن يذهب مع خطيبته لتأثيث المنزل وشراء بعض الحاجيات؟
1: هي زوجة الله، لكن يخشى أن يقع بها وأن تحمل ثم يحصل فرقة وشكوك وأوهام في هذا الشيء، فالأحوط ألا يخلو بها حتى يدخل الدخول الشرعي حتى تزف إليه، هذا أبعد عن الخطر، وإلا فهي زوجته فلا حرج، هي زوجته له يخلو بها وله جميعها، لكن يخشى إذا وقع هذا قبل الزفاف أن يحصل فرقة ثم يتبرأ من الولد ويقول ما فعلت فيحصل فساد وشر، فالأحوط اجتنابها حتى يحصل الزفاف الشرعي والدخول الشرعي المعلوم عند الجميع، هذا هو الأحوط والأولى، وإلا فهي زوجته لا شك إذا خلا بها لا حرج عليه.
0: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من السائلة التي رمزت لاسمها بألف باء ألف، تقول في هذا السؤال: لدينا طفل يبلغ من العمر 5 أشهر ولديه أصبع زائد في اليد اليمنى، وقد قال لنا الدكتور قصوه بعد سنة، هل قصه جائز أم غير جائز؟ وضحوا لنا ذلك.
1: الصواب لا حرج في ذلك، واصلت الطبيب المختص، لأنه مثله وقد يؤذيه ويشق عليه ويتعبه، فإذا أزال فلا بأس، إصبع زائدة بيده ورجله لا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم.
0: تقول السائلة: يوجد عندنا عادة منتشرة في قريتنا بأن العين إذا رفت من فوق تأتيك حالة فرح وسرور، وإذا رفت من تحت تأتيك حالة حزن وبكاء وشؤم، هل هذا صحيح سماحة الشيخ؟
1: هذا لا أصل، شيء لا أصل له، أقول هذا شيء لا أصل له ولا يعول عليه، لا في خير ولا في شر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل أبو هيثم يقول في هذا السؤال: أنا شاب ملتزم ولي إخوة في الله، نجتمع جميعا ونناقش أمور الشرع، وأثناء مناقشتنا لموضوع معين أغضب كثيرا وأكون عصبي جدا لرأيي وأتعصب كثيرا لرأيي، وهذا يجعل إخواني في الله ينفرون مني، هل هذا من الشيطان؟
1: لا شك أن هذا من الشيطان، التعصب للرأي وسوء الخلق والصياح عند الكلام، لا شك أن هذا من تزيين الشيطان أو من سوء الأدب، فالواجب على المؤمن أن يقول رأيه برفق وحكمة وتواضع ولا يتعصب، بل يجتهد في إقامة الدليل، يوضح الدليل، وهكذا أصحابه كل منهم يجتهد في إيضاح الدليل من القرآن والسنة أو من الأصول المعتبرة مع الرفق ومع الحلم ومع طيب الكلام، هذا هو الواجب. أما الغضب وسوء الخلق هذا من الشيطان وهذا منكر لا يجوز، الواجب تركه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سائلة للبرنامج رمزت لاسمها بمريم ألف ألف من الرياض، تقول: كم عدد الرضعات المحرمة؟
1: 5 رضعات، العدد 5 رضعات في الحولين، إذا مص الثدي وابتلع اللبن ثم أطلق الثدي ثم عاد إليه في المجلس أو في مجلس آخر وارتضع حتى يكمل 5، صار بذلك ولدا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن زوجها. أما إذا كان الرضع أقل من 5 أو شك في ذلك أو شك في حصول اللبن ووصوله إلى الجوف فلا يعتبر، فلا بد أن يتيقن أن هناك لبن وصل إلى جوفه، ولا بد من اليقين 5 رضعات أو أكثر، ولا بد من اليقين أن هذا في الحولين قبل تمام السنتين للطفل. فإذا كان 5 رضعات أو أكثر متيقنة يصل فيها اللبن إلى جوف الطفل، وكان الرضاع في الحولين قبل الفطام قبل تمام السنتين، صار الطفل ابنا لمرضعه وابنا لزوجها وأخا لأولادها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل لمرض الحسد غير القرآن علاج؟ وهل يأثم الحاسد؟
1: قال له علاج، نعم، يتقي الله ويسر ربه العافية، وإذا رأى شيئا يدعو فيه بالبركة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله بكذا، هذا من أسباب السلام من الحسد والعين، ويسر ربه العافية، وأن الله يكفي شر عينه وشر نفسه الأمارة بالسوء، ما أنزل الله داء إلا أنزله الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالواجب في مثل هذا إذا حس الإنسان من نفسه بشيء من الحسد أو العين أن يتقي الله وأن يسأل الله العافية وأن يتعوذ بالله من الشيطان، وإذا رأى ما يعجبه بارك عليه، قال اللهم بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حكى الله عن صاحب الجنة: ولولا إذا دخلت جنة قتل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من أسباب السلامة، لا شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، كل هذا من أسباب السلامة.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم صاد شين يمني من جدة ومقيم في المملكة العربية السعودية يقول: هل المذاهب الأربعة المعروفة تأخذ بالسنة النبوية؟ وهل جميع ما جاء فيها مطابق للسنة النبوية الشريفة؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ.
1: الأئمة الأربعة من خيرات العلماء رحمة الله عليهم، وهم أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس ومحمد بن إيس الشافعي ومحمد وأحمد بن محمد بن حنبل، هؤلاء الأربعة هم أئمة الأربعة. وهناك أئمة آخرون في زمانهم وقبلهم وبعدهم كالأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة الإسلام، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية وغيرهم، هم أئمة يتلمسون الحق ويتلمسون السنة يعتنون بذلك، وفتاواهم مدارها على الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، ويتحرى الأصول التي دل على الكتاب والسنة وعلى ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الفتاوى، فمدار فتاواهم على القرآن العظيم والسنة المطهرة والأصول المستنبطة من الكتاب والسنة وعلى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل واحد يخطئ ويصيب، ليس من أحد منهم معصوما، كل واحد يخطئ ويصيب، كل واحد له أخطاء له أغلاط لم تطابق السنة، وهكذا غيرهم من أئمة له أخطاء وله صواب، فالواجب عرض أقوالهم إذا اختلفوا على الكتاب والسنة. أما إذا أجمع العلماء فالإجماع حجة، والإجماع لا يكون إلا عن نص، فإذا اختلفوا فالواجب على طالب علم وعلى الفقيه أن يعرض المسألة المختلفة فيها على الأدلة الشرعية ويجتهد ويتحرى ما يقوم عليه الدليل فيأخذ به، عليه يتحرى ما يوجهه الدليل من القرآن العظيم والسنة المطهرة أو من فتاوى الصحابة حتى يطمئن إلى أرجح القولين أو أرجح الأقوال ثم يأخذ به.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل قص بعض من أجزاء اللحية جائز، خاصة إذا كان المراد تجميل اللحية؟
1: لا يجوز قص منها ولا النتف منها مطلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأهوا اللحى خالفوا المشركين، لفظ الآخر: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين، لفظ الثالث: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فالحديث الصحيح كلها دالة على وجوب إعفائها وتوفيرها والحذر من جزها وقصها، ولو زعم أنه يعدلها.
0: جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله سعد من الرياض يقول: في الحديث إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، هل معنى ذلك بأنه بعد رمضان يخلصون إلى ما يخلصون إليه ويتمكنون من انحراف الإنسان؟
1: الشياطين مسلطون على هذا الإنسان، إن كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال جل وعلا: وكذلك جاءنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. فالشياطين من الإنس والجن مسلطون، والواجب على المؤمن أن يتقي شرهم بسؤال الله العافية وبتعوذ بالله من شرهم، وجد في طاعة الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله لعل الله يخلصه منهم. ولا ينبغي له التساهل، بل يجب أن يحذر شر الشياطين من الإنس والجن، وأن يتعوذ بالله من نزغاتهم وشرورهم، وأن يأخذ حذرة دائما كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فيحذر الشياطين ويحذر طاعتهم ويحذر وساوسهم ويحذر ما يشيرون به من شياطين الإنس والجن، ويكون عنده ميزانان: الكتاب والسنة، فيعرض ما يقع في خاطره وتوسوس نفسه على الكتاب والسنة، فما أجازه كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أخذ به، وما ظهر له منع الكتاب له أو السنة لها تركه. هكذا المؤمن يعرض مسائله على كتاب الله وسنة رسوله، قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال سبحانه: وما اختلفتم من شيء حكمه إلى الله. أما إذا كان عاميا يسأل أهل العلم، إذا كان ما يحسن الترجيح ولا يعرف الترجيح يسأل أهل العلم في زمانه ولو بالسفر إليهم. يسأل علماء السنة، علماء الحق المعروفون، يسأل العلماء المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة والورع، يتحرى حتى يسأل خيرهم وأفضلهم عما أشكل عليه. والأمور عظيمة مهمة، لابد من العناية بها، لابد أن يعتني فلا يستهل في الفتاوى، بل يعتني بسؤال أهل العلم المعروفين بالخوف من الله والخشية والعقيدة الطيبة والعلم النافع.

0: حرم الله عليها فلا يسير إلى ما حرم الله، لا يمشي إلى ما حرم الله، وهكذا البطن يصان عن أكل الحرام فيصون البطن عن أكل الحرام، ويصون سمعه عن سماع ما حرم الله من آلات الملاهي من الغيبة والنميمة إلى غير حال. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أعاني كثيرا من الرياء مع أنني أصلي وأصوم وأزكي وأعمل الأعمال الصالحة، فهل آثم في ذلك وهل أدخل في الشرك الأصغر؟
0: عليك أن تحذر الرياء، والرياء مراءة الناس بأعماله من قراءة أو صلاة أو صدقات أو غير ذلك، يجب أن تحذره وأن تعتمد إخلاص لله في أعماله، ولا تبالي بالمخلوق، يكون عمله لله وحده، لا تقصر يا أحد من الناس، لا في قراءة ولا في أمر معروف ولا في نهي عن منكر ولا في صلاة ولا في غير ذلك، تقصد وجه الله، تقصد بأعمالك وجه الله والقربة لديه سبحانه وتعالى. ولو كان عندك أمك أو أبوك أو قرابات الآخرون فاجعل القصد وجه الله جل وعلا، وأعمل بسرعة مرضاته، سواء كان العمل مع أمك أو مع أبيك أو مع غيرهم، الواجب أن تكون أعمالك كلها لله وحده ويقصد بها وجهه الكريم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أيضا يقترب من السؤال السابق، ويقول فيه السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسؤالي: إذا توفي الشخص وهذا الشخص محافظ على أداء الصلوات وعلى الصيام وعلى صيام التطوع في بعض الأحيان يومي الاثنين والخميس مع صيام 6 أيام من شوال،
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الطريقة التي شرعها الله وأباها، خائف تسعى في تأمينه بالطريقة التي تستطيعها إلى غير ذلك موجه الصلة.
1: جزاكم الله خيرا. السائلة نورة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تقول: أخذت عمرة في شهر رمضان المبارك ولم أطف طواف الوداع بحجة الزحام، هل علي شيء في ذلك؟
0: العمرة ليس لها طواف وداع، الحمد لله، إن طاف الوداع فهو مسحب ولا فليس بلازم، طواف الوداع واجب للحج، أما العمرة فلا يجب لها طواف وداع، ولكن إذا طاف الوداع حسن إن شاء الله.
1: تقول في سؤالها الثاني: أشكو لكم حال والدي أثناء قيادته لسيارته، فإنه عندما تتعرض له سيارة من السيارات بخطأ أو غيره يقوم بسبه وشتمه وغير ذلك، حتى اللعان له نصيب من ذلك، فنطلب من سماحتكم توجيه نصيحة له لعله يستمع لسماحتكم.
0: نوصي الإخوان جميعا بالحلم والصبر والتحمل والرفق في سوق السيارة وتحري أسباب السلامة، وإذا تعدى عليه أحد فالوصي بالرفق والحلم والصبر والتفاهم مع المتعدي، فقد يكون مغلوبا على أمره وليس باختياره، فنوصي الجميع بالحلم والكلام الطيب وحل المشاكل بالأسلوب الحسن، هذا هو الوصية للجميع، لأن الله جل وعلا سبحانه وتعالى أحب من عباده ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، ويقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول جل وعلا: جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولا يصبرتم له خير للصابرين، ويقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمؤمن يتحرى الخير ويتحرى الصبر ويتعلم الجزاء بالمعروف، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يتحرى الخير ويتحرى الصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فالمحسن والمجازي على السيئة بالحسنة هذا له درجة عظيمة وفضل كبير، فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق وأن يصبروا وأن يتعاملوا بالرفق والعفو والإحسان والجود والكرم والصلح، كما قال تعالى: وصلوا الخير، قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: الشيخ عبد العزيز، تساهل الكثير من الناس باللعان والشتائم، هل لكم توجيه؟
0: لا يجوز اللعان والشتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل بالي، ما قال فإثم على البادي ما لم يعتد المظلوم. فالواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شر لسانه، ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم وسوق، سباب يعني مسابته، وسوق يعني معصية خروج عن الطاعة، فالواجب الحذر من السب والشتم واللعن والكلام السيء، والواجب أن يعود المؤمن نفسه، أن يعود لسانه الكلام الطيب ويعود نفسه الحلم والصبر. نسأل الله لجميع الهداية.
1: نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الله المستعان. السائلة تقول: امرأة ذهبت إلى مكة وهي حائض وجلست فيها يوم حتى طهرت من حيضها، ثم اغتسلت وذهبت لقضاء العمرة من طواف وسعي، لكنها بعد ذلك وجدت بعضا من أثار الحيض، فما الحكم؟
0: لا يضر هذا إذا كان لا تعلم، لا يضر، طواف صحيح والحمد لله، إذا وجدت في ثوبها أو في سراويلها أثرا من الدم لم تغسله ولكن لم تعلم إلا بعد الطواف لا يضرها، كما صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، والصلاة أعظم من الطواف. فإذا صلى في ثوب ثم بان بعد الصلاة أن فيه نجاسة، أو صلى في سراويل بان فيه نجاسة، أو طاف في ثوب أو بشت أو غير ذلك ثم تبين بعد الطواف أن فيه نجاسة ولم يعلم، أو كان عالما ثم نسيها، فلا يضره ذلك والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، والحمد لله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في عليه ذات يوم ثم جاءه جبرائيل فأخبره أن به ما أذن فخلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما حكم الشرع في نظركم في الشخص الذي يصلي في صلاة الفريضة لكنه إذا أحس في الركعة الأولى أو الثانية يحس بأنه لم يعطي الصلاة حقها فيحول هذه الصلاة إلى نافلة ثم بعد ذلك يشرع في أداء الصلاة المفروضة؟
0: ينبغي المؤمن الحذر من الوساوس، فإذا أيقن أنه دخل في الصلاة المعينة الفريضة ظهر أو العصر ثم وسوس يلغي هذه الوساوس ويستمر في صلاته ويكملها، لأن إذا تساهل مع الوساوس لعب عليه الشيطان وأشغله. فالواجب في مثل هذا الحذر من إعطاء النفس هواها بالوساوس، وإذا أحس بشيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر ما دام يعلم أنه دخل في الصلاة على بصيرة، فإنه يتممها ولا يلتفت الوساوس بالكلية، بل يلغيها ويحذرها لئلا يفتح بابا للشيطان عليه فيؤذيه.
1: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أشكو لكم حالي في أعمالي الخيرية أو المشاريع الخيرية التي أساهم فيها، حيث أنني إذا فكرت في أعمال أو مشاريع خير أجد الشيطان يدخل علي فأتوقف عن عملها رغم أن لها فائدة، فأفتوني ماذا أفعل؟
0: هذا من الشيطان، الواجب الحذر. إذا فكرت في بناء مسجد أو في صدقة على فقير أو صلة رحم بدل ولا تلتفت وساوس الشيطان، احذر. إذا فكرت في خير فبادر به، من بناء مسجد، من صلاة نافلة، من صوم نافلة، من صدقة، من سلام، من رد سلام، بادر ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، احذر تثبيط الشيطان، وتعوذ بالله من الشيطان، وأرغم أنف الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبادر بالخير.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل مصري يقول: أحد الأشخاص الذي يتوجه بالدعاء إلى الله عند قبور الصالحين فهذا هو التوسل بالأولياء والصالحين، والتوسل جائز شرعا وهو بطلب من الله متوسلا إليه بهذا الولي، عسى أن يكون هذا الدعاء أو دعاء السائل مقبولا، وليس في ذلك ما يتنافى مع العقيدة، لا فرق في ذلك بين الحي والميت. والدليل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعمى فقال له: يا رسول الله، أطلب من الله أن يرد علي بصري. فقال له: اذهب فتوضأ وصلي لله ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا سيدي يا رسول الله، توسلنا بك إلى ربي ليرد علي بصري، فرد الله عليه بصره. ويقول أيضا بأنه يجوز الاستعانة بالأحياء والأموات، لأن السائل يسأل الله ببركة هذا الصالح من نبي أو ولي، وليس طالبا من ذات الشخص أن يفعل شيء. نرجو من سباحتكم الإفادة عن هذا الموضوع.
0: هذا سؤال جدير بالعناية وفيه تفصيل. الحي الحاضر لا بأس أن يسأل أن يشفع للسائل، كما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم إذا أجدبوا ويستغيث لهم، وكما سأله العماء فأمره أن يسأل ربه أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر يتوضأ ويسأل ربه، هذا لا بأس به. سؤال الأحياء أن يشفعوا لك، تقول: يا أخي ادعو الله لي، اسأل الله لي، اشفع لي أن الله يشفيني، اشفع لي أن الله يرزقني، أن الله يمنحني زوجة صالحة ذرية طيبة، لا بأس. تقول لأخيك وهو يدعو ربه، يرفع يديه ويدعو ربه: اللهم اشف فلان، اللهم يسر أمره، اللهم ارزقه الزوجة الصالحة، اللهم ارزقه ذرية طيبة، لا بأس. كما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة أيضا فيما بينهم، كل هذا لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه يقدم عليكم رجل بر بأمه ويقال له ويس القرني، كان برا بأمه، فما لقيه منكم فليطلب منه يستغفر له، فهذا شيء لا بأس به. أما سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات هذا شرك أكبر، هذا عمل الجاهلية، عمل قريش في جاهليتها وعمل غيرهم من الكفرة، سؤال الأموات وأصحاب القبور والاستغاثة بهم والاستعانة بهم هذا الشرك الأكبر، هذا عبادة غير الله التي قال فيها جل وعلا: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال فيها سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن دعا الأنبياء أو دعا نبيا صلى الله عليه وسلم بعد الموت أو استغاث بالصديق أو بعمر أو بعثمان أو بعلي أو بغيرهم فقد اتخذهم آلهة، جعلهم آلهة مع الله. قال الله جل وعلا: ذلكم الله ربنا همك ولن يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى شركة. وقال سبحانه: ومن أضل، وقال جل وعلا: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادته كافرين. فأخبر سبحانه: لا أضل من هؤلاء دعاة غير الله. فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر دعاء الأموات أو الغائبين كالملائكة أو الجن يدعوهم، يسأل جبرائيل أو إسرافيل أو جن البلاد الفلانية أو جن الجبل الفلاني، هذا شيء أكبر. قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال جل وعلا في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالواجب الحذر، فلا يسأل الأموات ولا الغائبين من الملائكة ولا غيرهم، ولا يسأل الأصنام ولا الجمادات من الأشجار والأحجار والنجوم، لا، يسأل الله وحده، يسأل الله، يستعين بالله، يستغيث بالله. قال تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. هذه أمور عظيمة خطيرة، والجلوس عند القبور يدعو ربه عند القبور هذه وسيلة للشرك، كون يجلس عندها يقرأ أو يدعو هذه وسيلة ما يجوز من وسائل الشرك. أما إذا دعا المقبور واستغاث به هذا الشرك الأكبر، هذا الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. أما الحي الحاضر يقول أدعو الله لي أو يسأل منه أن يعينها لك، لا بأس، إذا كان حي حاضر قادر لا بأس، مثل ما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر أن يعينهم وأن يواسيهم مما أعطاه الله من المال وأن يدعو لهم، لا بأس. مثل ما قال الله عن موسى في قصة موسى مع القبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على العدو، فأغاثه موسى وقتل القبطي، لأن موسى حي حاضر يسمع الكلام. وهكذا في الحرب، إنسان مع إخوانه في الحرب في الجهاد يتعاونون في قتال الأعداء، هذا يعين بالسلاح وهذا يعين بالصوت وهذا يعين بالفرس وهذا يعين بغير الدرق إلى غير ذلك. وهكذا في الدنيا يتعاون في المزرعة، يعين في مزرعته، يعين في بيعه وشرائه، حي قادر حاضر، يتعاونون في المزرعة في البيع والشراء في بناء البيت، لا بأس، حي قادر حاضر لا بأس. أما ميت أو غائب لا، لا يستعان به، شرك أكبر. والمشركون ما كانوا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، لا، المشركون يعبدونهم لأنهم زعمهم يشفعون لهم يقربونهم إلى الله عز وجل، هذا زعمهم، ما كانوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قال سبحانه: قل من يرزقكم، يعني قل لهم يا محمد من يرزقكم من السماء، أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، يعترفون بهذا. وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قال يقولون هؤلاء خالقون أو رازقون، لا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يعلمون أن الخلاق الرزاق هو الله، وإنما يعبدون الأصنام لأن تشفع لهم بزعمهم، وقد أبطلوا في هذا. وقال جل وعلا: ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. قال الله جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. سماهم كذبة وسماهم كفرة، كذبة ما يقربونها إلى الله، وهم كفر بهذا بدعائهم إياهم وذبحهم لهم ونزلهم لهم هم كفر بهذا، سواء كانوا أنبياء المعبودين أو صالحين أو ملائكة، من عبدهم كفر باستغاثة بهم بنزله لهم بذبحه لهم، يقول إنهم يقربون إلى الله سبحانه إنهم يشفعون. هذا دين المشركين، هذا دين عباد الأصنام، يزعمون أنها تقربهم من الله وتشفع لهم لأنها تخلق وترسم. فالذي يأتي البدوي أو الحسين سيد الحسين أو غيره أو غيره أو القاضي الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يأتي غيرهم يسألهم يستغيث بهم، هذا قد جعلهم آلهة مع الله، وهذا هو الشرك الأكبر. وهكذا إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يستغيث به، هذا الشرك الأكبر. فالواجب الحذر، الواجب على السائل وعلى غير السائل الحذر من هذه الشركيات وعدم الالتفات إلى دعاة الشرك من علماء السوء وقادة السوء، نسأل الله العافية والسلامة.
1: اللهم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله بسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، زميلي المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل. ما حال الحديث؟ نظر إلى اليمن والعراق وفي كله، فقال اللهم أقبل بقلوبهم.

قال حدثنا عبيد الله ابن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أخرجه مسلم. قال حدثنا حاتم كذا ذكره البخاري غير منسوب وكذا ترجمه المزي في تهذيب الكمال في الرواة عن الحسن بن جعفر. قال حاتم غير منسوب. قال الحافظ في التقريب قال أحسب أنه حاتم ابن سياه. حاتم ابن سياه وفي جهالة. الذهبي قال فيه لا يعرف. هو من مشايخ الترمذي وإذا كان هو كذلك هنا فأيضا هو من مشايخ البخاري. قال حدثنا الحسن بن جعفر البخاري قال حدثنا المنكدر ابن محمد بن المنكدر لين الحديث كما قال الحافظ عن أبيه محمد ابن المنكدر ثقة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف ويبدأ بأهل المظالم. الحديث هذا الإسناد ضعيف لأن حاتم هذا فيه جهالة والمنكدر فيه لين. ولكن أول الحديث وهو قوله يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة في السنن. له شاهد عن أبي هريرة عند ابن حبان وغيره وشاهد عن ابن عمر عند ابن ماجه وغيره وشاهد عن سهل بن سعد عند ابن ماجه وغيره وشاهد عن عبد الله بن عمر. جاء عن جماعة من الصحابة نحو 10 من الصحابة أنه يكون في آخر هذه الأمة مسخ وقذف وخسف. فأوله صحيح ثابت. وأما قوله ويبدأ بأهل المظالم فهذا الإسناد ضعيف ولم أرى هذه الزيادة عند غير البخاري في هذا الموضع فهي زيادة منكرة. كل الأحاديث الصحيحة ليس في هذه الزيادة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز ابن الماجشون قال أخبرني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث متفق عليه حديث ابن عمر في الصحيحين. هذا الباب في بيان أن الظلم ظلمات وسبق معنا في شرح حديث أبي هريرة في آخر باب الرفق أن لأهل العلم في قوله الظلم ظلمات تفسيرين. التفسير الأول أنه على ظاهره وأن الظلم ظلمات

0: كلمات حقيقية حسية في يوم القيامة. فصاحب الظلم يكون يوم القيامة في ظلمة ولا يعطى النور. في وقت هو أشد ما يكون حاجة إلى النور. ويحتمل تفسيرا آخر أن الظلم ظلمات، أن المراد بالظلمات أي الشدائد والكروب. كما في قول الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي من الشدائد في البر والبحر التي تظلم الحياة في وجه صاحبها إن أصابته أو حصلت له. فبعض الشدائد تشتد على الإنسان حتى تظلم الأمور في وجهه ولا يهتدي إلى الصواب فيها. فقالوا معنى هذا الحديث: الظلم ظلمات أي شدائد وكروب عظيمة يوم القيامة. ومحتمل الجميع في تفسير الحديث، فإن الله قد أخبر أن الظلم خيبة وأن الظالم خائب، وقد خاب من حمل ظلما، وأن الظالمين ملعونون، ألا لعنة الله على الظالمين. فهي ظلمات حسية وشدائد وكروب على الظالم في يوم القيامة، كما وردت أدلة أن الظالم يلقى شدائد في يوم القيامة وكروب، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، من ظلم شيئا طوقه من 7 أراضين، من ظلم شيئا من الأرض وغير ذلك. فهو شدائد كثيرة الظلم، فيصح تفسيره بأنه شدائد وكروب في يوم القيامة، وأيضا هو ظلمات حسية على صاحبه بأن يحرم من النور في يوم القيامة. ثم ذكر حديث جابر: اتقوا الظلم. ومعنى اتقوا الظلم أي اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، أي اجتنبوه وابتعدوا عنه، لا تظلموا الناس، لا تظلموا أحدا، فاجتنبوا الظلم وابتعدوا عنه، فإن الله حرمه عليكم كما سيأتي في حديث أبي ذر: وجعلته بينكم محرما. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح. والشح هو أشد البخل، فالبخل درجات، فأشد درجات البخل هو الشح. وقال بعض الأئمة في تفسيره، قالوا هو بخل مع حرص. واتقوا الشح يجتنبوه كما تجتنب الظلم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلكهم قال بعض الشراح أي أهلكهم في الدنيا بما ذكر بعده، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وهذا كله من الهلكة. فقالوا إن الشح أهلك من كان قبلكم أي في الدنيا، أهلكهم الشح. وقال بعض الشراح أهلكهم أي كان سببا في هلاكهم في الآخرة، فيكون معنى أهلكهم أي في الآخرة، والمعنيان صحيحان، إذا أهلكهم في الدنيا هو أهلكهم في الآخرة. فالشح أهلك من كان قبلكم في الدنيا بسفك الدماء والسباحة المحرمات وفعل المنكرات بسبب الشح، وهذا يؤدي إلى الهلاك في الآخرة. ولذا قال وحملهم، وفي بعض الروايات في مسلم بدون واو، أي كالتفسير لقوله أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، أي بسبب الشح، شح كل إنسان بماله بأرضه بتجارته بما يملكه، فحصل الشح، فلم تطب نفسه لأخي بشيء منه، ويفضل سفك الدماء بسبب الشح. وهذا مرئي رأي العين، أن الشح يؤدي إلى الهلاك وإلى سفك الدماء، وطيب النفس يذهب هذه الأمور كلها. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. محارمهم فسر بالمحارم أي من نسائهم بسبب شحهم، وفسر بالمحارم محارمهم أي الأموال التي حرمت عليهم، أي ما حرم الله تعالى عليهم من أموال وغيرها، فاستحلوا الأشياء المحرمة، هذا المال حرام لكن بسبب شحهم أخذوه واستحلوه، فكان منهم سفك للدماء واستحلال للمحارم بسبب الشح الذي في قلوبهم. الشح يمنع الخير، قال الله سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير في كل أمر. ثم قال وأحضرت الأنفس الشح، أي الأنفس الشحيحة وما فيها من الشح يمنع الصلح ويقف في وجهه ولا يريد نفوذ واستمرار، فالشح خطير على الإنسان ليس بالسهل، الشح مهلك. ثم الأحاديث التي تلي ستأتي إن شاء الله. أخ يقول الله تعالى جعل من يوق شح نفسه مفلحا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، تكررت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن، فمن وقاه الله شح نفسه فهو مفلح. أخي يقول فائدة قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. قال ابن الجوزي كما في فتح الباري الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق، ومبارزة الرب بالمخالفة. والمعصية فيه أشد من غيرها، لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر، هو ناشئ عن ظلمة القلب، فلذا عوقب بالظلمات يوم القيامة. وأخ ينبه على الإسراف بالماء في غسل الثياب وفي الوضوء، قال والماء شحيح. نعم، هذا قد نبهنا عليه مرارا في هذه الأيام، يشكو الأخ مسؤول الماء، قال ربما الخزان هذا الذي فيه نحو 5 بوابير لا يكفي يومين، ويحتاج في اليوم 2 مرات يأتي بماء، والبئر هذه شغالة إليه، فالتعاون في هذا الأمر مطلوب، لا يجوز الإسراف، نهى الله تعالى عنه وأخبر أنه لا يحب المسرفين. يتوضى الإنسان بحاجته ويغتسل بحاجته. جابر رضي الله عنه لما حدث بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى بالمد، المد قدره العلماء نحو 1.25 لتر، يعني هذه الدبة التي هي مشهورة دبة الشملان هذه مد، كان يغتسل أو يتوضى بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد يعني 3 لتر إلى 5 أمداد، أي لو زاد 5 أمداد نحو 3 لتر أو 4 لتر إلا ربع، هذا أكثر شيء، وإلا العادي أنه يغتسل ب3 لتر. فقال بعض التابعين قال لا يكفيني، فانتهره جابر وقال كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن يتخذ المد هذا يغسل رجل، صح أو لا؟ غسلة واحدة وباقي الثانية بمد والثالثة بمد والرجل الأخرى ب3 أمداد، يعني غسل الرجلين بكم أمداد؟ 6 أمداد، وباقي الجسد الله أعلمكم. فهذا مخالفة للحديث، إسراف منهي عنه. فنوصي إخواننا بالتعاون، ويستعمل الإنسان يتوضأ بالمد ينوي به العمل بالسنة، توضأ بالمد وينوي العمل بالسنة، مأجور على الوضوء ومأجور على العمل بالسنة ومأجور على عدم الإسراف، ما شاء الله أجور، ومأجور على تخفيفك عن العامل في هذا الشأن. فالتعاون في هذا مطلوب، وكما قال الأخ الماء شحيح هنا، ليس عندنا بئر ننزع منها بل يجلب من مكان بعيد. فنوصي الأخوة بالتعاون، وإذا رأوا من يعبث بالماء من صغار السن أو البادئين يعلم، هذا يعلم وينصح، وأن هذا الإسراف لا يجوز. بارك الله فيكم. أخي يقول وهكذا يجزم جزما، قال ليس ثم فرق بين الشح والبخل، كلاهما بمعنى واحد، وإنما اختلاف لفظ. كثير من الأئمة، من أئمة الحديث، أئمة اللغة وشراح الحديث فرقوا بينها. فهذا الجزم مثل هذا لا يستعجل به الإنسان، ينظر كلام أهل العلم، كلام أئمة اللغة. فهذا الفرق الذي ذكرنا فرق به جماعة من الأئمة، من شراح الحديث ومن أهل اللغة. ولا يتساهل الإنسان في نفي شيء مشهور بين العلماء حتى يحقق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا نقرأ في باب الظلم ظلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أو بلغني عنه قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، ما اسمه؟ ها؟ عائذ الله. عن أبي ذر، واسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال، وهذا يسمى حديثا قدسيا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفقر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. هذه النسخة أصح من نسخة أجعلها عليكم أحفظها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث، لأنه من كلام الله جل وعلا، حديث قدسي. هذا الحديث أخرجه مسلم وهو حديث عظيم، وقد اعتنى العلماء بشرحه، شرحه ابن رجب في شرح الأربعين بشرح واسع، ومن أوسع من شرحه الشوكاني رحمه الله في كتابه نثر الجوهر، نثر الجوهر على حديث أبي ذر، وشرح هذا موجود ضمن الفتح الرباني. والشاهد منه النهي عن الظلم، وأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين الناس، فقال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي. وهذا فضل منه جل وعلا، حرم الظلم على نفسه، ولا يظلم ربك أحدا، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، لا تظلم نفس يوم القيامة عند الله جل وعلا. ويقول الله للإنسان يوم القيامة إنك لن تظلم، فحرم الله الظلم على نفسه. والظلم كما يفسر العلماء بتفسير عام هو وضع الشيء في غير موضعه. قال شيخ الإسلام وهذه الجملة في الحديث إني قد حرمت الظلم على نفسي شاملة لكل مسائل القدر، فالله تعالى حرم الظلم على نفسه بل يضع كل شيء موضعه. قال وقوله وجعلته محرما بينكم شامل لكل مسائل الشرع والدين، فمحرم على الإنسان الظلم سواء كان ظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره، فلا يجوز أن يظلم نفسه بالشرك بالله، الذي يشرك يظلم نفسه، الذي يكفر يظلم نفسه، الذي يعصي الله يظلم نفسه. ولذا قال الله إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم، أي لا تظلموا فيهن أنفسكم بمعصية الله بمخالفة أمره، فالعاصي ظالم لنفسه. وأكثر ما أطلق الظلم في القرآن المراد به الكفر والشرك، والكافرون هم الظالمون، أولئك هم الظالمون في حق الكفار والمشركين، إن الشرك لظلم عظيم. كثيرا ما أطلق الظلم بمعنى الكفر والشرك، لأن هذا هو أشد الظلم الذي يظلم به الإنسان نفسه. والنوع الثاني ظلم الإنسان لغيره، أيضا محرم ظلمه لغيره بأخذ حق غيره ومنعه منه أو يحمله ما لا يتحمل، فجعل الله الظلم محرما بين الناس، ظلمهم لأنفسهم محرم وظلم بعضهم لبعض محرم. وهذا الثاني هو المراد بهذا الحديث بدليل قوله فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ثم كرر هذه اللفظة يا عبادي تأكيدا وتعظيما وإشعارا للمخاطبين بأنهم عباد لله جل وعلا، فلا يخرجوا عما يأمرهم به ولا عما ينهاهم عنه، بل يلازمون ذلك. يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. معنى تخطئون أي ترتكبون الذنوب عمدا، إنه قد يقول قائل الخطأ لا يؤاخذ به الإنسان، لفرق بين الخاطئ والمخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الذي يرتكب الإثم عمدا، والفعل منها جميعا أخطأ. فأخطأ تطلق في ارتكاب الشيء سهوا، وتطلق في ارتكاب الإثم عمدا، الفعل منها جميعا أخطأ. بقي يفرق بينها باسم الفاعل، أن اسم الفاعل من ارتكاب الإثم عمدا خاطئ، واسم الفاعل من ارتكاب الشيء سهوا دون قصد مخطئ. ولذا قال الله في القرآن لا يأكله إلا الخاطئون، والخاطئ هو الذي يرتكب الإثم عمدا. فقوله هنا إنكم تخطئون أي ترتكبون الإثم عمدا، وأما ما يفعله الإنسان سهوا دون قصد فهذا لا يؤاخذ به. إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب لا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، وهذا في حث على الاستغفار، وأن العبد مهما ارتكب أن الله تعالى يغفر الذنب، وهذا من رحمة الله بعباده يغفر ذنوبهم إذا تابوا ورجعوا إليه. ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي كلكم محتاج إلى الطعام ولا يقدر أن يسوق لكم هذا الطعام إلا الله، هذا معنى كلكم جائع، أي كلكم محتاج إلى الإطعام مفتقر إليه، فاطلبوا ذلك من الله جل وعلا فإنه هو القادر عليه وهو الذي يسوق إليكم، فيسأل ربه كل شيء. ذكر ابن رجب ولم يسنده عن بعض السلف قال إني لأسأل الله تعالى حاجتي حتى أسأله ملح طعامي، والمراد أن الإنسان يسأل ربه حاجته عموما، وأن يغنيه من فضله وأن يطعمه، وهذا هو الأصل أنه يسأل الله تعالى أن يطعمه، أن يغني من فضله، أن يرزقه عموما ولا يحتاج إلى تفصيلها. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أي كلكم محتاج إلى الكسوة، مفتقر إليها، وهي من الله جل وعلا. فسر الله تعالى ذلك. جاء عن عائشة عند أبي يعلى وحسنه الإمام الألباني رحمه الله أنها كانت تقول: إني لأسأل الله كل شيء حتى أسأله شسع نعلي إذا انقطع. شسع النعل هي سيور النعل. والمراد من هذه أن العباد مفتقرون إلى الله جل وعلا، وهم بحاجة إلى فضله ونعمته في طعامهم، في كسوتهم، في سائر أمورهم، في سائر أمورهم، في مغفرة ذنوبهم، والله تعالى بيده كل ذلك. قد جاء في هذا الحديث زيادة في مسلم في هذا الموضع: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أي هم محتاجون إلى سؤال الله الهداية، محتاجون إلى سؤال الله مغفرة الذنوب، محتاجون إلى سؤال الله طعامهم وكسوتهم وسائر شؤونهم. فلا غنى بالعبد عن الله جل وعلا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما ورفعت المائدة بعد أكله يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أي لا نستغني عن الله جل وعلا، ولا نودع نعمه ونتركها، ولا نكافئ نعمه مهما فعلنا. فالعباد مفتقرون إلى الله جل وعلا. ثم بعد أن أمر الله تعالى بهذه المسائل، الحديث هذا حديث عظيم، بعد أن أمر بهذه المسائل: يسألون مغفرة ذنوبهم، يسألونه هدايتهم، يسألونه طعامهم، يسألون كسوتهم، بيّن أن كل شيء على يسير، ومهما سألوا يعطيهم، ومهما طلبوا فهو عنده يسير. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي عبد منكم لم يزر ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل. أي ولو أطال المسألة لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، ما عسى هذا المخيط أن يأخذ من ماء البحر شيء لا يعتد به. فإذا قام العباد كلهم من منذ خلق الله آدم إلى آخر مخلوق من البشر، وهكذا الجن، على سؤال الله جل وعلا وأعطى كل إنسان ما سأل ما نقص ذلك مما عنده شيئا. ففضل الله تعالى واسع وعظيم، وملكه سبحانه كبير، مهما سأله العباد فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله الذي وفقه للعمل ثم قبله منه ثم أثابه عليه، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. من وجد غير العمل الصالح فهذا من فعله ويلوم نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، حديث عظيم. نقل الشيخ الألباني في الحاشية، هنا حاشية هذه النسخة فائدة، عن أبي مسهر وهو راوي الحديث عند البخاري، علي بن مسهر عبد الأعلى بن مسهر، أنه قال: ليس لأهل الشام أشرف من حديث أبي ذر هذا، أي لأن رواته جميعا شاميين. أبو إدريس هو خولاني ولكنه ممن كان في الشام، والشاهد منه تحريم الظلم، فهو في باب الظلم ظلمات. أخوني يقول هل صحيح أن أبا إدريس ألقي في النار؟ عمن جاء هذا؟ ها؟ عن أبي مسلم الخولاني ليس أبي إدريس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: صلاة في الشيخ المتمتع إذا نسي التقصير من شعره ثم دخل في الحج، تذكر بعدما دخل في الحج؟
2: نعم، هذه مسألة عظيمة. بعض العلماء يقول لا حج له لأنه أحرم بالحج في غير موضعه، إذ أنه لو كان يريد أن يكون قارنا لأحرم بالحج قبل الطواف، فهو الآن لا قارن ولا متمتع. والذي نرى أنه متمتع وأنه يلزمه فدية لترك الحلق، لترك التقصير، ولعدم عمرة المتمتع ما فيها حلق، فيلزمه فدية لترك التقصير، وحجه صحيح إن شاء الله. نعم،
1: صلى الله عليك شيخ. ما تفسير قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ من ذلك سبيلا؟ المقصود في الصلاة يا شيخ
2: الدعاء والصلاة الشرعية، المخافة يعني معناها لا تسر، وهذه نزلت لسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر في قراءته، فحصل بذلك من المشركين اعتراض، فقال الله عز وجل لا تجهر بصلاتك ولا تخاف وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم،
3: مثال رجل صام هذا اليوم يوم الخميس ونواه قضاء عن يوم من أيام رمضان، فهل يحرم عليه أن يقطع هذه النية في النهار؟
2: يقول رجل شرع في صوم القضاء قضاء رمضان، فهل يجوز أن يقطع هذا الصوم في أثناء النهار؟ فالجواب أنه لا يجوز، وسأعطيكم قاعدة مفيدة: كل من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي يبيح القطع. فإذا شرع في قضاء رمضان وجب عليه أن يتم اليوم ولا يجوز له قطع، إذا شرع في صلاة مفروضة وجب أن يتمها ولا يجوز قطع، وعلى هذا فقط. فإن كان قد فعل فعليه أن يتوب ويأتي بدله بيوم. نعم،
4: شيخ المحرم إذا كان مثلا ورق الشجر أو أخذ بعض أوراق الشجر لكي مثلا يوقدها للتدفئة، مثلا إذا كان الجو باردا، هل يجوز له ذلك أم لا؟
2: أولا اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام ولا له تعلق بالإحرام، قطع الشجر متعلق بالمكان، فما كان داخل حدود الحرم فأخذوه حرم للمحرم وغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم فأخذوه حلال للمحرم وغيره. وعلى هذا فالأشجار التي في عرفة مثلا لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم، والتي في منى مزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم، إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال ولو كانت داخل حدود الحرم. وأما قولك أنه يأخذ الأشجار للتدفئة، فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة، ما فيها إلا دخان يعميك. نعم، على كل حال اليابس ما له حرم، خذه ولا حرج عليك. نعم،
5: إيش أسحر الخفين؟
2: نعم،
5: إذا حال عليها يوم كامل انتهت المدة، طلع صليت الفجر وطلع الوقت، ذكرت بعد طلع الوقت هل عيد صلاة الفجر؟
2: يعني مسحت بعد تمام المدة في الخفين، إذا مسح الإنسان بعد تمام المدة فإنه يعيد وضوءه ويغسل قدميه ويصلي من جديد، يعيد الصلاة. أي ولو ولو خرج وقت صليها قضاء.
5: إذا ذكر وقت الصلاة
2: يقطع الصلاة، إذا ذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ويغسل قدميه ويبدأ صلاة من جديد. نعم.
6: سبك الله يا شيخ. قال تعالى وليال العشر، هل المقصود بعشر ذي الحجة أو العشر الأخر من رمضان؟
2: وفيها خلاف بين العلماء، منهم من قال أن عشر رمضان لأنه قال وليال عشر، ومنهم من قال عشر ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولو قال قائل يشمل هذا وهذا لا بأس، كلها عشر فاضلة، لكن عشر رمضان أفضل بلياليها وعشر الحجة أفضل بنهارها. نعم.
7: شيخ حسن الله إليك، قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس حلوا ولم تحل يا رسول الله؟ قال لبت رأسي وقلت حدي فلم أحل حتى يبلغ الحدي محله. وقلنا إذا قصر الإنسان رأسه أو حلق ورمى الجمرة حل، وهو لم يذبح الحدي حتى الآن.
2: نعم. إيه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل حتى أنحل لأنه ساق الهدي، أما الغير ولما ساق فله أن يقدم ويؤخر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن التقديم والتأخير فلم يرى في هذا بأسا. نعم.
8: أبو الشيخ حسن الله إليك، الحد الأدنى في المبيت في منى في ليالي التشريع كم ساعة؟
2: الأكثر، يعني إذا بقي في منى أكثر الليل فقد أدى الواجب سواء من أول الليل أو من آخره. فمثلا لو بقي في منها حتى انتصف الليل فله أن يغادر، وإذا أراد أن يغادر في آخر الليل لا بد أن يغادر قبل منتصف الليل. فالحاصل أن الواجب أن يبيت في منها معظم الليل. نعم.
9: يا شيخ حسن الله عليك، الحاج إذا جمع وقصر في منى ينكر عليه يا شيخ؟
2: في منى ما في جمع.
9: إذا جمع يا شيخ، طيب عن جهل.
2: إذا جمع فلا بأس لأنه مسافر، والمسافر يجوز له جمع، لكن هل يختار الجمع وعنده هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أجب.
9: لا
2: أجب بقوة.
9: لا ما ينكره.
2: خلاص.
9: طيب ما ينكر عليه يا شيخ؟ ينكر عليه؟
2: لا يبين له، ترى هذا خلاف السنة، لكن قد يكون الإنسان معذورا إما لأنه يشق عليها الوضوء أو الماء قليل أو ما أشبه ذلك من الأذاق فلا بأس أن يجمع. نعم.
4: كيف نتوقع النفاق؟
2: إيه نعم، يسأل كيف يتوقع النفاق. النفاق يتوقع بتمرين النفوس على الإخلاص لله عز وجل، هذه واحدة قبل كل شيء. الثاني أن يتجنب خصال النفاق، وهي إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا ائتمن خان، لأن هذه من أعمال المنافقين، فمن مارسها يخشى أن يكون في قلبه النفاق الأكبر والعياذ بالله. ثم إن الشيطان قد يوحي إلى الإنسان بأنه مرائي في العبادة مثلا، يقول لا لا صلي لا تعبد، يعني لا صلي نافذة ترك مرائي. هذا يجب أن يطرحه وأن لا يهتم به وأن لا يلتفت إليه، وحينئذ لا يضره الحمد لله. في إشكال بعد؟ أجب. أقول واضح الآن، عليك بالصدق في القول والوفاء بالوعد والأداء الأمانة، وعدم الفجور في المخاصم. ثم اسأل الله عز وجل، اسأل اللهم أزل ما في قلبي من الرياء، ما في قلبي من النفاق وما أشبه. نعم. نعم. صيام يوم الجمعة جائز، لكنه مكروه إذا صام يوم الجمعة لكونها يوم جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. ولأنه وجد إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطر. فأمرها أن تفطر لأنها لا تريد إلا صوم يوم الجمعة. لكن إذا كان العذر كرجل عليه القضاء، عليه القضاء من رمضان ولا يتسنى له أن يصوم في بقية الأيام إلا يوم الجمعة، فلا بأس أن يصومه. نعم.
10: صلى الله عليك شيخ. بعض الناس في الأعراس وحفلات الأعراس يجتمعون وعندهم بعض الشعراء فيتردون بعض الشعر، لكن لا يكون فيها لا سفه ولا فجور ولا فساد، فهل هذا يجوز مع أن تصحب أحيانا التصفيق وأحيانا الطبول أو الدفوف؟
2: أما مجرد المرادة إذا لم يكن فيها إقذاء في الهجاء أو غلو في المدح فلا بأس به، فقد كان الناس ينشدون الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد النبوي، لحظ إليه فقال له حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إن تبعه رقص أو طبول فهذا لا يجوز، لأن الرقص للنساء والرجال لا يجوز أن يقتدوا بالنساء، والطبول آلة عزف، وآلة العزف محرمة إلا ما خصه الدليل كالدف في المناسبات. لا، النساء والرجال، لكن في مسألة العرس لا نفتي به خوفا من المحظور، لكن مثلا قدوم إنسان له قيمته إلى البلد لا بأس يدف الناس لقدومه، وكذلك التصفيق. والله ما أحبه لكن ليس حرام، إذا كان مجرد تصفيق هكذا ما أرى أنه حرام. المحاربون بيرقصون، السيوف فوقهم يقولون يرقصون، شأن هذا الكلام. عرض الحر لا بأس، لكن ما فيه رقص. ما أدري أنا إلى الآن ما دخل فكري هذا. نعم.
11: شيخ أحسن الله عليك، من صلى العيد في يوم جمعة وأراد أن يصلي الظهر هل تجب عليه الجماعة أو له يصليها لوحده؟
2: نعم. إذا صادف العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان مع الناس يوم العيد، فإن شاء حضر للجمعة وهو أفضل، وإن شاء لم يحضر وصلى في بيته واحد منفردا ولا حرج، لأن الجماعة لم تقام في البلد، الذي يقام في البلد هو الجمعة، فمن حضرها صلى جمعة ومن لم يحضر صلى ظهر. نعم. أصلا لا تقام في مسجد الحل، تمنع. نعم، لأنه لا يمكن أن تقام جمعة وجماعة في بلد واحد، أقول لا يمكن أن تقام جمعة وجماعة في مسجد واحد. نعم.
12: فضيلة الشيخ، المرأة إذا كانت ذات مال ولا محرم معها
6: أفلا نقول أنها تنيب عنها من يحج عنها؟
2: إذا كانت ذات مال.
6: نعم. لكن
2: وليس لها محرم.
6: تنيب من يحج عنها.
2: نعم.
6: يعطيه المال فيحج.
2: لا ما يجوز. يعني ما يجب. قصدي ما يجب. السبب في ذلك لأنه غير واجب عليها الحج الآن. ما تستطيع. نعم. يسأل عن المرأة لها مال ولكن ليس لها محرم. هل يجب أن تقيم من يحج عنها؟ فالجواب لا. لا يجب. في نفس من هذا الشيء. اي نعم.
12: احسن الله اليكم.
2: نعم.
12: حج خمس حجات يا شيخ. وكل حجة يأتي في يوم عرفة وهو مفرد. ثم يأتي يوم عرفة الى مكة ويطوف طواف بنية طواف الافاضة يا شيخ.
2: نعم.
12: فما حكم فعل هذا يا شيخ؟
2: اللهم. وكانت هذا متأكد؟
12: كنا في العام الماضي مسجد الخيف وسألني هذا السؤال. فقلت هذا يحتاج إلى فتوى ووجهت للمسؤولين ده. يقول خمس حجات حجيتها وهذا صنيع في هذا السنوات الماضية.
2: كل الحجات هذه صحيحة كلها باطلة لأن كانك طواف الإفاضة وهو ركن لا تحج إلا به بالإجماع. وقد طاف في غير وقت لأن وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. نعم.
13: الله وبركاته. فنحن أبناؤكم من منطقة الحدود الشمالية من مدينة رفحة جئنا لننهل من بحر علمكم الزاخر ونحن في بداية طلبنا للعلم. فهل يا شيخنا أحسن الله إليكم من وصايا جامعة نافعة في هذا المجال والله يحفظكم؟
2: أولا أهنئكم على هذه الهمة العالية وهي سلوك الطريق لطلب العلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه واحد. ثانيا أبشروا بالخير ما دام هذه النية واثبتوا على طلب العلم وكرسوا جهودكم واجعلوا أكبر همكم ما جئتم له من طلب العلم ولا تلتفتوا إلى غيره لأن العلم كما قال بعضهم إن أعطيته كلك يعني جعلت نفسك كلك للعلم أعطاك بعضه وإن أعطيته بعضك حرمت منه. فالعلم يحتاج إلى جهد يعني تعاهد وصبر لأنه جهاد في سبيل الله بل طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله لأن طلب العلم كل الأمة تحتاج إليها الكافرة والمسلم والجهاد لا نحتاج إليه إلا لرب الأعداء. ثم احرصوا على البدء بالكتب المختصرة احفظوها بعد حفظ كتاب الله عز وجل. مثلا احفظ الكتاب أولا ثم انظر للسنة تخير الأحاديث الصحيحة منها فاحفظها. وهنا شيء لقمة سائغة على ما يقولون عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله جاهزة جمع فيها ما يحتاج غالب الناس إليه من الأحكام مما في الصحيحين احفظوها. وأخيرا طبقوا العلم بالعمل لا تكن نسخة كتاب بل كن متأثرا بعلمك في عبادتك وفي أخلاقك وفي معاملتك للناس. لا يكن أكبر همك أن تجمع وتحوش العلم فقط. العلم المراد به العمل ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. كذلك أوصيكم أن لا يكون همكم وشغلكم الشاغل ما فتن به بعض الشباب الآن في مسألة التكفير، هل هذا كافر أو مسلم، هل هذا الحاكم كافر أو مسلم. وإذا حصل أي اختلاف بين الشباب قال هذا اتركوه، هذا مبتدع، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا سلفي، وما أشبه ذلك. الدين الإسلامي يأمر أهله بالاتحاد وأن يكونوا على شريعة الله، فقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين كم ولا تتفرقوا فيه. وقال الله لنبيه مؤكدا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا يكون همكم أن تقول العالم فلان وش فيه، العالم فلان وش فيه، لا، دعوا هذا، اتجهوا لطلب العلم والعمل به ودعوا الناس. العلماء ما منهم أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب، فمن أخطأ لم نقبل خطأه، ومن أصاب قبلنا خطأه، نعم قبلنا صوابه، لا لأنه فلان بن فلان ولكن للصواب. ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى قبل قول المشركين وهم مشركون؟ أجيبوا، بلى، قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه حجة والله أمرنا بها، هذه حجة ثانية. ماذا قال الله؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أبطل هذه الحجة لأنها غير صحيحة، وسكت عن قوله عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنها صحيحة، قبلها الله مع أنها قول المشركين. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان لأبي هريرة ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله الحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، قال له أبو هريرة بلى، قال آية الكرسي. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له صدقك وهو كذب، والشيطان صدقه الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه احترز عليه الصلاة والسلام، قال صدقك وهو كذوب، يعني احذره احذره، لا تقل صدقني في هذا وصدق بكل شيء، لا، صدقك وهو كذوب. ألم تعلم أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، أقره على هذا، ثم أيد هذا بقوله تعالى وما قدر الله

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الوأد الخفي. الباب 30: وطء الحبال من السبي. 836. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. 837. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهم من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، سورة النساء الآية 24، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. الباب 31: في القسم بين النساء. 838. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي يده فتقاولتا حتى استخبثتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما فقال: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر رضي الله عنه فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ الباب 32: المقام عند البكر والثيب. 839. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3 وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. 840. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك. أخرجه البخاري 5214. الباب 33: هبة المرأة يومها للأخرى. 841. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة 2 يومها ويوم سودة. الباب 34 في ترك القسم لبعض النساء. 842 عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. أخرجه البخاري 5067. الباب 5
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

Still. Still ولا تختلفوا.

0: الله أكبر.
1: Thank you.

الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

அல்லாஹ்

الله أكبر. الله أكبر.

0: 856 عن مسروق قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ أخرجه البخاري 5262 5263. الباب 13 في قوله تعالى: وإن تظاهر عليه. 857 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذه منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم، فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره، إذ قالت لامرأتي: لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها: وما لك أنت ولما ها هنا، وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة، فقلت لها: يا بني، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله عز وجل وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بني، لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها، فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وبين أزواجه. قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها. وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني. فقال: أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة. ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت: هذا عمر. فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا، وعند رأسه أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكيت. فقال: ما يبكيك يا عمر؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ أخرجه البخاري 4913. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالغنيمة، وهو ما إذا استولى الكفار على مال لبعض المسلمين قهرا، هل يملكه الكفار على القول الصحيح أنهم لا يملكونه، لأنهم لا يملكون الحر المسلم، فكذلك لا يملكون ماله. فكيف إذا أخذ الكفار على بعض المسلمين شيئا من المال ثم أخذه المسلمون غنيمة؟ إذا علم به صاحبه قبل قسمته فيأخذه صاحبه ويرد إليه، وهذا عليه عامة العلماء. وإذا علم به صاحبه بعد أن قسم لبعض المسلمين فيأخذه أيضا على الصحيح، ويعوض هذا الذي أخذ منه من الخمس. وهكذا إذا لم يعلم به إلا بعد أن باعه وقسم ثمنه فصاحبه له فيه حق. ثم ذكر الشوكاني مسألة الانتفاع بشيء من الغنيمة، نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة، بشيء من الغنيمة أن يأكل شيئا من الطعام أو يلبس شيئا من الثياب التي غنمت، أو يأخذ بعض السلاح يقاتل فيه، أو يركب بعض المركوبات، فهل يجوز له أن ينتفع بشيء من الغنيمة قبل أن تقسم؟ هذه المسألة. قال: وأما كونه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، فلحديث رويفع بن ثابت عند أحمد وأبي داود والدارمي والطحاوي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخلقه أي أبلاه، والثوب الخلق أي البالي. ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف. وقال ابن حجر إن رجال إسناده ثقات، وقال أيضا إن إسناده حسن. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي. وأما الطحاوي وابن حبان سيأتي أخرجه من طريق أخرى، لكن أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، ويقال عن أبي مرزوق التجيبي، عن حنش وهو ابن عبد الله الصنعاني، عن رويفع بن ثابت. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير محمد ابن إسحاق، فهو صدوق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وأبي داود، فالحديث فالإسناد حسن. وقد توبع محمد بن إسحاق، حديث له طرق أخرى. أخرجه ابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار. من طريق ابن وهب قال أخبرني يحيى ابن أيوب عن ربيعة ابن سليم التجيبي، الربيع بن سليم التجيبي، عن حنش الرويفع. ويحيى بن أيوب وربيع بن سليم حالهما لا بأس بهما، وبقية رجاله ثقة. ولو طريق ثالثة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن جعفر ابن ربيعة عن أبي مرزوق التجيبي عن حنش بن عبد الله الرويفع. وهذا إسناد رجال وثقات إلا ابن لهيعة، والراوي عنه هنا في هذا الإسناد ابن وهب، ورواية ابن وهب عنه أحسن من رواية غير طريق. هذا أيضا طريق لا بأس، والحديث صحيح بمجموع هذه الطرق. قال وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وزاد أبو داود فلم يؤخذ منهم الخمس. وصحح هذه الزيادة ابن حبان وأخرج أبو داود والبيهقي وصححه من حديث ابن عمر أيضا أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمس. هذه الرواية هي نفس الرواية الأولى، قال وزاد أبو داود ثم قال وأخرج أبو داود، هو نفسه. أخرجه هذا الحديث أبو داود بهذه الزيادة، الذي في البخاري كنا نصيب في مغازينا هكذا. وهذا في زيادة أن جيشا غنموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعضها كنا نصيب في مغازينا على عهد رسول الله، أو أصبنا في مغازينا على عهد رسول الله، فيها تقييد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو داود وابن حبان والبيهقي من طريقين، من طريق أنس بن عياض وشعيب ابن إسحاق، وكلاهما ثقة. طريق أنس بن عياض وشعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وظاهر هذا الإسناد الصحة، لأنه قد حصل فيه خلاف، فهذان الثقتان أنس بن عياض وشعيب بن إسحاق خولفا، خالفهما عثمان بن الحكم الجذامي عند البيهقي في السنن، وهو صدوق. عثمان بن الحكم الجذامي وهو صدوق، وعبد العزيز الدراوردي ذكره الدارقطني في العلل. وهو أيضا صدوق ليس الدراوردي. فرويا عثمان بن الحكم والدراوردي عن عبيد الله عن نافع مرسلا بدون ذكر ابن عمر أن جيشا غنموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الدارقطني رحمه الله والمرسل أشبه بالصواب، وقال والمرسل أشبه، قال والمرسل أشبه. كذا رجح الدارقطني الطريق المرسل، مع أنه في الظاهر أن الطريق الموصولة أرجح، رواتها ثقات. وعلى كل الحديث في البخاري أو الأثر هذا في البخاري، وليس فيه تقييد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نصيب في مغازينا، وهذا الذي فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه في رفعه في وصله وإرساله. قال وأخرج مسلم وغيره، مسلم أيضا البخاري أخرج في مسلم البخاري، من حديث عبد الله بن المغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، لأن اليهود حرم عليهم الشحم، فألقوا جرابا في شحم، ذبحوا شيئا فألقوا شحمه، فأخذه عبد الله بن مغفل وهم محاصرون خيبر. قال وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر، وهذا الجواب عن سؤال سائل سأله أكنتم تخمسون الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق. أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد ابن أبي المجالد، يقال محمد ويقال عبد الله ابن أبي المجالد. عن عبد الله بن أبي أوفاء فذكره، وهذا إسناد صحيح. قال: وأخرج أبو داود من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزر، بعض النسخ الجزور وهو خطأ، كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه. وقد تكلم في القاسم غير واحد. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن حرشف، من طريق ابن حرشف الأزدي عن القاسم مولى عبد الرحمن فذكر. وابن حرشف مجهول. والقاسم إذا روى عنه ضعيف فحديثه ضعيف، صحح له العلماء ما رواه عنه الثقات الذين حفظوا حديثه، فالحديث هذا ضعيف. قال: وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة الجمهور، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. وقال الزهري: لا يؤخذ شيء من الطعام ولا غيره. وقال سليمان ابن موسى: يؤخذ إلا أن ينهى الإمام. هذه أيضا من مسائل الغنيمة المهمة، وهي جواز أو عدم جواز، أي هل يجوز أو لا يجوز الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة. وهذه المسألة لها صور، فمن صورها أولا الطعام والعلف، أي طعام بني آدم وعلف الدواب، فإنه يجوز أن يستعمل مطلقا سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، فيجوز للمجاهدين إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما يجدون من الطعام، وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم، وهذا مذهب عامة العلماء، بل قال فيه ابن قدامة: أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ. فيجوز أكل الطعام وعلف الدواب بالعلف. خالف في هذا الزهري فقال: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام، إذا أذن وإلا فلا يؤخذ. وخالف في هذا سليمان بن موسى كما ذكرهم الشوكاني، فقال سليمان: الأصل أنه يؤخذ إلا إذا نهى عنه الإمام فلا يؤخذ، لأنه قد نهى عنه. والصحيح هو القول الأول، والأدلة صريحة فيه، حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينطلق. وهكذا حديث عبد الله بن مغفل أنه دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال فأخذته. قالوا أيضا لأن الحاجة تدعو إليه، وفي المنع منه مضرة، مضرة بالمجاهدين ومضرة بدوابهم، فالحاجة تدعو إلى ذلك، وإذا منعوا منه تضرروا، لأنه يعسر على المجاهدين أن ينقلوا الطعام والعلف من بلاد الإسلام، وقد تطول المعركة وقد لا يجدون في بلاد الحرب ما يشترون من الطعام أو العلف، وقد يجدون شيئا يباع ولا يجدون ثمنه، فالحاجة إذن تدعو إليه، فيجوز الانتفاع به. فمن وجد طعاما وأكله أو علفا وعلفه دابته استحقه. بقي إذا باع شيئا من الطعام أو العلف، ظفر بشيء من الطعام أو العلف ثم باعه، سواء باعه من غاز آخر معه أو باعه من غير الغزاة، من أناس غير الغزاة، فأما إذا باعه من الغازي فإنه يرد إليه ماله، لأن هذا الغازي يستحق ذلك الطعام. إذا باعه من إنسان غاز معه فيرد إليه ماله. فإن باعه من غير الغزاة، من أناس آخرين، فإنه يرد هذا المال في الغنيمة. قد صح هذا عن فضالة بن عبيد في سنن البيهقي، لمن باع شيئا من الغنيمة لغير الغزاة أنه يرده في الغنيمة، يرد المال. بقي إن باعه بطعام مثله، أي مما أخذه غاز آخر من طعام في دار الحرب، فهذا ليس بيعا، هو مبادلة. إذا كان هذا أخذ نوعا من الطعام وهذا أخذ نوعا، فأعطاه من طعامه ورد له الآخر من طعامه، فهذا جائز. مثل هذا الدهن عند أهل العلم، لو وجد دهنا فهو كسائر الطعام، لحديث عبد الله بن مغفل، سواء كان الدهن مما يؤكل أو كان مما يدهن به الجسد واحتاج أن يدهن به فله ذلك.

على أن الإمام أحمد رحمه الله يقول في الدهن الذي يدهن به جسده، يقول: لا يعجبني أن يفعل ذلك، لأن هذا من التزين، ليس مما تلجئ إليه الحاجة. أيضا مما يتعلق به لبس الثياب، وكذلك ركوب الدواب، ركوب الدابة، ومثله في هذا الزمن يركب السيارة التي من الغنيمة يستعملها. حديث رويفع بن ثابت فيه النهي عن ذلك: إن كان يوما بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيه المسلمين حتى إذا عجفها ردها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيه المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. وهذا عند أهل العلم محمول على غير الحاجة، على غير الحاجة أو الضرورة. فأما إذا احتاج إلى الركوب فعند عامة العلماء يجوز له ذلك، أنه يركبها فإذا انقضت الحرب ردها في الغنيمة. هذا النهي في الحديث محمول على أن يركب دابة لغير حاجة، وأما إذا احتاج إليها يركب فرسا للقتال أو يركب ناقة أو بعيرا للتنقل عليه أو نقل بعض المتاع، احتاجوا إلى ذلك، فهذا عند عامة أهل العلم جائز. مثله كذلك الثياب، إذا احتاج إليه، احتاج إلى شيء من الثياب كأن يكون البرد شديدا ولا يمكنه الثبات أو الاستمرار إلا إذا لبس شيئا من الثياب التي يجدها، فيجوز له ذلك. من أهل العلم من قال يجوز له أن يلبس ثياب إذا خشي الموت من شدة البرد، والصحيح أنه لا يشترط هذا أن يخشى الموت، بل إذا اشتدت حاجته إليه يجوز أن يلبس. وهذا الحديث محمول على ما إذا كان يلبسها لغير حاجة، أما إذا كان هناك حاجة تلجئه إليه وتشتد به الحاجة فيجوز أن يلبس من الثياب التي هي غنيمة قبل أن تقسم، فإذا انتهت حاجته منها ردها في الغنيمة، لا يتملكها، يردها في الغنيمة. كذلك مثل هذا السلاح على هذا التفصيل، إذا لم يحتج إليه فلا يجوز أن يستعمله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، عن الدواب ركوبها، وهي مما يقاتل عليه. فإذا احتاج إليه تعطل سلاحه، أو كان السلاح الذي أخذ في الغنيمة سلاحا أحدث من سلاحه وأنكى في العدو منه، فيجوز أن يستعمله للحاجة. فإذا انقضت المعركة رده في الغنيمة.

أيضا مثل الثياب ما ذكره العلماء من الانتفاع بجلودهم أو اتخاذ النعال منها، فهذا مما لا يؤخذ في الأصل إلا إذا احتيج إليه كما سبق في الثياب، فكذلك يقال في النعال في الجلود. وإذا انتهى من المعركة رده في الغنيمة، هذا لا بد منه لأنه لا يحل له أن ينفرد بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الخيط والمخيط، حتى الخيط واجب يؤدى، حتى شراك النعل السير الذي فيه النعل الذي أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، فيجب أن يرد إذا انتهت المعركة. فإذا احتاج إليه جاز أن يستعمله، فإذا انتهت حاجته منه وانقضت المعركة رده في الغنيمة. كذلك ذكر العلماء مسألة كتب الكتب التي يظفر بها المسلمون في دار الحرب، فإن كانت من الكتب التي ينتفع بها كمثلا بعض كتب اللغة أو كتب الطب أو كتب من علوم ينتفع بها في بلاد الحرب فهي في الغنيمة، من الغنيمة وترد في الغنيمة. وما لا يمكن الانتفاع به كان يظفروا ببعض كتب التوراة أو الإنجيل، فهذا لا يجوز أخذها أو الانتفاع بها. إن كان ممكن الانتفاع بشيء منها كجلودها مثلا وإلا فلا يجوز أخذها أو الانتفاع بها أو بيعها.

فهذه مسائل تتعلق بانتفاع الغزاة بانتفاع المجاهدين بشيء من الغنيمة قبل أن تقسم. ثم ذكر الشوكاني بعدها مسألة الغلول وهو قريب من هذه المسألة وسيأتي إن شاء الله.

أخ يقول: ابن عمي سمع رجلا يسب الله عز وجل كان حاملا للسلاح فقتله، مع أنه حاول أن يمنعه وينهاه أكثر من مرة فلم يستجب فقتله، فهل يجوز ذلك مع أن ابن عمي حكم عليه بالسجن طوال العمر وله في السجن 5 سنوات؟ من حيث الحد لساب الله تعالى حده القتل، وهذا يجب على الإمام أن يقيمه، يجب عليه أن يقيم الحد على من سب الله عز وجل. وإن فعل ذلك أحد المسلمين فهو بينه وبين الله معذور، فسيما إذا سمع سب ذلك، سمعه الناس وشهدوا عليه به، لا يكون مجرد دعوة يدعي عليه، بل يسمعه الناس يسب الله تعالى فيقوم بعض المسلمين يقتله، فهو معذور وليس للإمام أن يقيم عليه الحد، لأن ساب الله تعالى يستحق القتل، وهذا حده أنه يقتل. ولذا ذلك الرجل الذي قتل امرأته حين سبت النبي صلى الله عليه وسلم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت امرأة مقتولة بين الناس، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قام خطيبا فقال: أنشد الله رجلا قتل هذه المرأة أن يقوم. فقام رجل قال: أنا قتلتها يا رسول الله، وكانت أم ولد له، أي أمه له منها أولاد. قال: وقد كانت بي رفيقة ولي منها ولدان، وإنها كانت تذكرك وتسبك، وكنت أنهاها حتى قامت ليلة تسبك فنهيتها فلم تنتهي، فقمت إلى خنجر فوضعته في بطني اتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر. فمن حيث ما بينه وبين الله عز وجل ليس عليه شيء، وأيضا ليس للإمام أن يقول لو نقيم عليك الحد، أو أن يعاقب بهذا العقوبة السجن طوال عمره. وهذا من واجبات ولي الأمر، فإذا كان الإمام يرى أن هذا سيفتح عليه بابا يعني سيئا، بابا يؤدي إلى اختلال أمن الناس، وهو يقيم حدود الله جل وعلا، وإذا رفع إليه مثل هذا يقيم عليه الحد، فلا ينبغي للناس أن يفعلوا ذلك أو يتسارعوا إليه، فإن هذا قد يؤدي إلى اختلال أمور الناس إذا كان الإمام يقيم الحدود وإذا رفعت إليه أقامها. وهذا لا يكون إلا من عتاة الخلق، لا يكون إلا من أناس طبع الله تعالى على قلوبهم، وإلا أي نفس تميل إلى ذلك أن يأتي يسب الله جل وعلا؟ هذا لا يكون إلا من إنسان انتزع تعظيم الله وخوف الله من قلب إنسان، طبع الله على قلبه. وهذه من آثار مخالطة المسلمين للكفار، وإلا لا يمكن أن يكون ذلك، لكنهم لما خالطوا الكافرين، لا سيما الكافرين الذين ينكرون وجود الله أو يكذبون بألوهية الله، فإن هؤلاء يتجرؤون على مثل هذه الأمور، فمن خالطهم تنتقل إليه هذه الأمور. وأما مسلم بعيد عن ذلك فهذا لا يمكن أن يصدر منه ذلك.
أخوني يقول إذا وجد البترول أو الديزل وكانت عنده سيارة هل يقاس على علف الدابة؟ نعم، إذا كان من مال الكفار في أرض الحرب نعم يجوز ذلك. مر في بمحطة فيها تعبئة يعبئ سيارة حتى يمشي هو مثل علف الدواب، هذا جائز.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: وأخوني يقول: ما حكم من يرد السلام بقولي وعليكم فقط؟ إذا كان لغير المسلمين فنعم هذا هو المشروع، سلم عليه إنسان كافر يقول وعليكم، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأنهم قد يدعون عليه بكلام في السلام فيقول وعليكم، أي مثل الذي قلتم. وأما إذا كان في خطاب المسلم فلا يجوز الاقتصار على ذلك، فإن أقل ما يجزي في السلام وعليكم السلام، إذا كان قال له السلام عليكم فقط. وأما إذا زاده المسلم فيجب عليه أن يزيد مثله، فلا يجوز الاقتصار على قوله وعليكم في سلام المسلم، وإنما هذا في حق الكفار إذا سلموا على المسلمين. أخ يقول: ما حكم من يصلي في بيته وهو مقيم؟ فهل تقبل الصلاة منه؟ إذا كان يقدر على الخروج إلى المسجد فلا يجوز له أن يصلي في بيته وهو قادر على الخروج إلى المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد هم بإحراق بيوت أناس لا يشهدون صلاة الجماعة، وأتاه رجل أعمى يستأذن أن يصلي في بيته ولكنه كان قويا جلدا يستطيع الخروج إلى المسجد، قال لو أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال أجب. والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين صلاة الجماعة في حالة القتال وضرب السيوف وتطاير الرؤوس، قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك. فلا يجوز للمسلم أن يسمع النداء بالصلاة وهو مقيم في بلده وقادر على الخروج إلى الصلاة ثم يترك الخروج إلى صلاة الجماعة، فهذا يأثم. وأما الصلاة فتصح، هذا الصحة تصح. خالف في هذا الظاهرية، الظاهرية يقولون الصلاة باطلة لا تصح، لأنهم يرون الجماعة شرطا في صحة الصلاة، وأكثر العلماء أن صلاته تصح، ولكن يأثم على ترك صلاة الجماعة. أيضا يحرم نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد 25 أو 27 ضعفا. الذي يصلي في بيته له جزء واحد من الأجر، الذي يصلي مع الجماعة في المسجد 27 جزء يحصل عليها، 27 ضعفا لتلك الصلاة التي صلاها المنفرد في بيته. فإذا حرم نفسه من خير كثير واكتسب إثما، فلا يجوز التساهل بصلاة الجماعة. أخ يقول: ما حكم من يقاتل في صف الرافضة وهو مكره؟ فإن بعض الناس أو بعض القبائل ألزمهم الرافضة أن يقاتلوا معهم، فكيف يصنعون وهل عليهم إثم؟ من يقاتل في صف الرافضة فهو آثم، فالله تعالى توعد من هذا حاله بعينه بالعذاب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت في أناس مسلمين خرجوا للقتال مع المشركين في يوم بدر إكراها، كانوا يتسترون بالإسلام ولا يجهرون به، فخرجوا مكرهين، فأنزل الله هذه الآيات في الذين قتلوا في ذلك وكانوا على الإسلام: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم ببقائهم في أوساط الكفار وعدم هجرتهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استثنى الله من لا يستطيع الهجرة، مستضعف من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيع أن يهاجر، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهذا معفو عنه. وأما من يستطيع الهجرة فيجب عليه في هذا الحال أن يهاجر. إذا وصل الحال أن الروافض يلزمونه بالقتال معهم يجب عليه أن يهاجر من بلاد الرافضة، ولا يجوز أن يبقى فيها ويقول أنا مكره. أخوان يقول ما معنى الآية حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ ومن مراد بالجمل؟ الجمل الحيوان المعروف، وهذا لبيان استبعاد دخولهم الجنة، إن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط أي فتحة المخيط، ولا يمكن أن يدخل فيها جمل. فهذا الشيء لبيان استبعاد وقوع دخولهم الجنة، أنه لا يكون ذلك. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أخن يقول ما هي أشد هذه الفرق كفرا؟ الرافضة والأشعرية والنصيرية والصوفية والقدرية والبعثية. أولا، بعض هذه الفرق لم يكفر لهم العلماء كالأشعرية، هكذا أيضا إطلاق تكفير الصوفية ليس بصحيح، وهكذا القدرية هم طوائف، منهم من هو كافر ومنهم من ليس بكافر، منهم من هو مبتدع. نعم، غلاة القدرية كفار الذين ينكرون علم الله، هكذا غلاة الصوفية أهل الشرك كفار، وهكذا الرافضة والنصيرية. النصيرية هي فرقة من فرق الرافضة. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على كفرهم، وأنهم أكفر من اليهود والنصارى. وهكذا البعثية الذين كانوا ينكرون الإله، ينكرون الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هؤلاء كفار، فرقة كافرة. حتى كان من شعارهم يقول لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث، وكان قائلهم يقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فهذه فرق كفرية، الرافضة، النصيرية، البعثية، وكلهم عندهم من الكفر الشيء العظيم. كل هؤلاء ألهوا المخلوقين، الرافضة، النصيرية، البعثية، ألهوا المخلوق ونفوا ألوهية الخالق، ويتفاوتون في كفرهم. وأخي يسأل بسؤال فيه ذكر ميراث وذكر أموال ووصايا، هذا السؤال لو يكتب في ورقة كبيرة ويعطى بعض الإخوة نجيب عنه خطيا أحسن. وأخ يقول ما هي السور من القرآن التي يجب علي السجود فيها؟ كل السجدات التي في القرآن لا يجب السجود فيها، يستحب السجود فيها، أما وجوبا فلا يجب سجود التلاوة. وكلها 15 سجدة في القرآن يشرع السجود فيها، أكثرها مجمع عليه بين العلماء أنه يشرع السجود فيها، في بعضها خلاف ولكن قد صح به الحديث أنه يسجد فيها. فكل السجدات التي في القرآن يشرع أن يسجد التالي للقرآن فيها، وإذا لم يسجد فليس عليه شيء. أخوني يقول ما هو أفضل كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد ألفت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتب كثيرة، ومن أشهر الكتب وأحسنها كتاب الإمام الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وقد ألفه التأليف الأول في 3 مجلدات، مطبوع الأصل في 3 مجلدات، ثم اختصره في الرسالة المعروفة التي تدرس بين طلاب العلم، ثم اختصر في تلخيص سماه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الأصل يسوق فيه الأحاديث ويسوق طرقها ويبين عللها وما فيها، فهو من أهم الكتب في هذا الباب. أخ يقول: أرجو قراءة هذا على الطلاب.

0: فهي من أعظم أسباب انشراح الصدر. قال: فوالله لقد دخلت الدرس وفي صدري من الضيق ما الله به عليم، وما انشرعت في الدرس حتى انجلى ذلك كله. قال: وبنحوه ذكر الشيخ رحمه الله، نعم الشيخ ذكره في مقدمة الصحيح المسند في بيان سبب تأليفه للصحيح المسند، وأنه كان يتمنى أحاديث صحيحة تساوي أو تقارب أحاديث الصحيحين. قال: فإنها من أعظم ما يسليني في هذه الدنيا ويزيل همي. قال: وكم من يوم أقعد فيه على كرسي الدرس وأنا في هم أو ضيق، فما أن أبدأ بقراءة بعض هذه الأحاديث والأسانيد إلا وينجلي كل ذلك. وهذا ملاحظ وملموس وواضح جدا، أنه أحيانا يأتي الإنسان ضيق صدر بسبب أمور أو هموم أو مشاكل، فما هو إلا أن يحضر مجالس العلم ويبدأ بدرسه، فلا ينتهي من الدرس إلا وهو في خير وزال عنه كل ذلك، بل حتى الأمراض الجسدية. وكم هي الأيام التي نبدأ فيها الدرس وقد تكون هناك أمراض وتعب في الجسد، فما أن نشرع في الدرس أو ننتهي منه إلا وقد زال أغلب ذلك أو كل ذلك. فهذا ملاحظ، مجالس العلم فيها خير، فيها بركة. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهلها تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة. السكينة في القلوب، تسكن القلوب، تطمئن، هذا أعظم فوائدها. قال أهل العلم: هذا من نعمة الله على هذه الأمة أن جعل السكينة في قلوبهم. كان بنو إسرائيل السكينة التي تحصل لهم لا سيما في قتالهم كانت يحملونها في تابوت. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فكانوا إذا خرجوا في غزو أو حصر لهم شيء أو أهمهم أمر أحضروا التابوت. والله تعالى جعل سكينة هذه الأمة تنزل في قلوبهم. ومن أعظم أسباب السكينة حضور مجالس الذكر، فينزل على الإنسان من السكينة ما ينسيه كل ما عدا ذلك. هذا تنبيه مفيد، وأن هذا من فوائد حضور مجالس الذكر. محروم، الذي يحرم من الدروس محروم. في هذه الدروس يحصل علم، فوائد، مذاكرة، تحصل سكينة، تحصل أجور وحسنات عظيمة، تحصل جلوس مع الملائكة. وكم من الفوائد التي تحصل. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا مجالسنا هذه وأن يبارك لنا فيها. فهذه المجالس هي أغلى ما عندنا في هذه الدنيا. مجالس العلم هي أغلى ما عندنا في هذه الدنيا، ولا يساويها شيء من الدنيا. والله لو نخير بين الدنيا كلها وبين هذه المجالس لما قدمنا على هذه المجالس شيئا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الباب 73: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.

0: متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: لم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهي.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

Estou, estou.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى

قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.

تذرون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق

لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹு அக்பர்.

0: وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر الرقيق، وهتك أفسد الصورة التي فيه. وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتال الترك. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وقال رحمه الله باب قتال الذين ينتعلون الشعر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد في أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. هذان بابان على هذا الحديث رواه عمرو بن تغلب ورواه أبو هريرة رضي الله عنه. بواب على الباب الأول في قتال الترك، والترك تلف فيهم منهم الترك أي عن أصلهم ومن أين جاءوا. فقال بعض العلماء كالخطابي كما نقله الحافظ هم أبناء أمه كانت لإبراهيم يقال لها قنطوراء، وقيل إنهم أبناء عم يأجوج ومأجوج. ولما بنى ذو القرنين السد كان بعضهم غائبا فلم يدخلوا في السد، فقيل لهم ترك لأنهم تركوا من وراء السد لم يدخلوا فيه، وقيل إنهم غير ذلك. ذكر الحافظ فيه أقوالا كثيرة. وقد قاتلهم المسلمون في أماكن وفتحوا من البلدان، وسيكون بينهم وبين المسلمين قتال أعظم. والترك صفتهم هذه ليسوا هم المعروف الآن بالأتراك أو أهل تركيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذه الصفات التي ليست في هؤلاء، أنهم عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. والمجان سبق هي الدرق، يعني الترس، مجان جمع مجن، والمطرقة قال الحافظ أي التي ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية، معنى أنها درق وتروس مغطاة بالجلود مكسوة بالجلود، أي أن وجوههم عريضة. ومع هذه الصفات مع عراض الوجوه صغار الأعين وكذلك ذلف الأنوف، والذلف بمعنى صغار الأنوف. قال الحافظ ذلف الأنوف أي صغارها، وقيل الذلف الاستواء في طرف الأنف، وقيل قصر الأنف وانبطاحه. أكثر المفسرين من أهل اللغة يفسرون الذلف بأنه صغر الأنف واستواء في طرفه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسلمين يقاتلون طائفتين، طائفة ينتعلون نعال الشعر، والطائفة الأخرى هم الترك الذين وصفهم بهذه الصفات أنهم عراض الوجوه صغار الأعين حمر الوجوه أيضا ذلف

0: الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وظاهر الحديث أن هؤلاء غير الذين يكون نعالهم الشعر. قال: من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر، ومن أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه. وكذلك في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. ثم وصف هؤلاء الترك: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. ثم قال: ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال الحافظ: قال: وهذا، أي حديث عمرو بن تغلب، والحديث الذي بعده، يعني حديث أبي هريرة، ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك. وقد وقع في رواية للإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال: بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر، قلت: بابك يقال له الخرمي، ضم المعجم وتشديد الراء المفتوحة، وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات، وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون، وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري، إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصم. يعني محتمل أنهم هؤلاء هم الذين ينتعلون الشعر، والترك غيرهم. وهذه الأبواب التي يذكرها البخاري يبين فيها أمورا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها عن طوائف يقاتلون المسلمين أو يقاتلهم المسلمون. أخن يقول: فائدة المطرقة هي التي ألبست الطراق، وهي جلدة تقدر على قدر الدرقة وتلصق عليها، هذا ذكرنا. ثم ذكر وجه التشبيه، قال: فشبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها، أي منبسطة عريضة، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ما معنى المجانة المطرقة؟ أنت يا محمد، أنت يا منصور، المجان جمع مجن، والمجن هو الترس الدرقة، وما معنى مطرقة؟ ما مدورة؟ لا، مطرقة. أحمد، أطرقت عليه الجلود، أي غطيت بالجلد وسترت به. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر. قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت البراء، وساله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر، ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه. هذا الباب في فائدة استنبطها الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث، أنه إذا حصلت هزيمة، إذا حصل انكسار في جيش المشركين في جيش المسلمين، أنه ينبغي على الإمام أمور. الأمر الأول أن يستنصر الله جل وعلا وأن يطلب النصر منه. النبي صلى الله عليه وسلم استنصر الله وطلب من الله جل وعلا أن ينصره، وهذا من أعظم ما يكون. الأمر الثاني أنه يكون مع أصحابه يؤانسهم، أي لو انهزم البعض وثبت البعض يكون معهم على نفس حالهم الذي هم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن راحلته وبقي معهم، وهذا فيه المؤانسة لهم، وأن المسلمين يتشجعون بوجود إمامهم أو قائد جيشهم في أوساطهم. الأمر الثالث أنه يصفهم ويعيد ترتيبهم ويعيد تهيئتهم للقتال، فالنصر من الله جل وعلا، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذا حصل ترتيب لهم وصف لهم تراجعت كثير من أمورهم ويتحسن حالهم. فهذه فوائد مهمة أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله استنباطا من هذا الحديث. باب من صف أصحابه عند الهزيمة، والمراد بصفهم والقصد منه أن يتراجع ما كان ذهب عنهم، يترتب ما فات من أمورهم، فإن الهزيمة تشتت وتضيع المهام عن أصحابها. كل إنسان يترك ما أوكل إليه، فإذا أعيد لهم الترتيب حصل الخير. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته، والغرض منه كما قال بعض الشراح المؤانسة والتطمين حتى يكون إمامهم وقائدهم في الحال الذي هم فيه، وهذا تشجيع وتثبيت، ويجعل الله تعالى به خيرا عظيما. فاستنصر، وهذا أهم شيء، وهو سؤال النصر من الله جل وعلا. ذكر في حديث البراء سأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمار يوم حنين؟ وهذا آية في يوم حنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 بعد فتح مكة بأيام، خرج ومعه 10,000 ممن قدم بهم من المدينة، و2,000 من مسلمة الفتح ممن أسلموا يوم فتح مكة، فصاروا 12,000. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. فقال البراء حين قيل له فررتم، قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولكن أناس فروا، انهزم أناس والباقون ثبتوا، لكن خرج شبان أصحابه وخفافهم حسرا ليس بسلاح. ومعنى خفافهم هو معنى حسرا، خفافهم أي ليس معهم آلة حرب، فإن آلة الحرب تثقل الإنسان. حسرا أي بدون سلاح. فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، وهذا في فضيلة الرمي، وأن الرمي يفتك بالعدو ويضعفه. فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن اشتد عليهم هذا الرمي من هؤلاء المشركين، كانوا قوم الرماة، حتى قال فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وقد تقدم إلى المشركين، ثم أخذ الحصى ورماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه، فلم يبق أحد من المشركين إلا أوصل الله تعالى إليه من ذلك التراب، فانهزموا حين ذلك. والشاهد منه ما سبق من تبويب الإمام البخاري رحمه الله على هذه المسائل النافعة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هل المطلب من أسماء الله؟ ابن عبد المطلب، ها ها، الله أعلم، أحسن، ها، ليس من أسماء الله، كيف يقول أنا ابن عبد المطلب؟ ها، فماذا يعني هذا الاسم؟ مما سمي به في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى هذا إقرار، وإنما أخبر بالأمر الذي قد اشتهر به، فهو اشتهر بهذا الاسم، وإلا فالمطلب ليس من أسماء الله. وهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، لقب له عبد المطلب، أبوه المطلب كان متزوجا من الأنصار، فولدت له غلاما، فبقي فترة عند الأنصار، فذهب أبوه وهو المطلب يأتي به، فأتى به راكبا وراءه، وقد أثر في حر الشمس من المدينة إلى مكة حتى صار أسود كالعبد، فقالوا هذا عبد للمطلب، أي عبد من عبيده، فسمي واشتهر بهذا الاسم، وإلا هو لقب. وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنا ابن عبد المطلب إقرار للتعبيد لغير الله، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر صار مشهورا بين الناس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد،
1: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف ابن إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أو أبي، والصحيح أمية، لأن أبي بن خلف قد ذكر، فالسابع أمية بن خلف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ولعنتهم. فقال: ما لك؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم. هذا الحديث في هذا الباب في الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. والزلزلة تنتج عنها الهزيمة، إذا حصلت لهم زلزلة رجفت قلوبهم وتزلزلت نفوسهم ينهزمون. ينبه البخاري رحمه الله بهذا الأمر وبهذا الباب على أنه من المشروع للمقاتلين ألا يغفلوا عن الدعاء بهزيمة المشركين وزلزلتهم، وأن يجعلوا هذا الأمر من الأمور المهمة عندهم، فإن الله تعالى يزلزل المشركين ويهزمهم بدعاء المؤمنين. هزمهم يوم بدر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل هؤلاء القتلى الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم. وهكذا هزم الله المشركين يوم حنين حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصر الله ودعا، وهكذا يوم ضاق عليهم الحال في غزوة الأحزاب، وفي كل غزواته عليه الصلاة والسلام يستنصر الله، وكان إذا غزا يقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. فأمر دعاء المؤمنين على المشركين بالهزيمة والزلزلة من أهم الأمور في قتالهم، وينصر الله جل وعلا به المؤمنين. ذكر عدة أحاديث: ملأ الله بيوتهم وقبور النار شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال الحافظ: وفيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وليس في الدعاء عليهم بالهزيمة، لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة، لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم. يعني في الدعاء بقول ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار يدعو أن يزلزلهم الله، وهذا بعده الهزيمة. والحديث الذي يليه: اللهم اشدد وطأتك على مضار، وهذا دعاء عليهم أن يهزمهم الله. وشدة الوطأة يدخل فيها الهزيمة لهم والزلزلة. قال الحافظ: فإن المراد بقال اشدد وطأتك أي اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد. اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد، ومن ذلك أن يهزموا ويزلزلوا. والحديث الذي يليه ثالث صريح: اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهكذا الذي يلي: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، أي أن يعاقبهم وأن ينتقم منهم. والحديث الذي يليه في قوله عليه الصلاة والسلام: وعليكم، في قول اليهود السام. ثم قال في بعض الطرق: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فيستجاب للمؤمنين فيهم، فيكون الموت عليهم ولا يستجاب دعاهم في المؤمنين. وقد مضى معنا في الأدب المفرد التنبيه على أن قوله وعليكم من الرواة من كان يرويها بدون واو عليكم، كما كان يرويها سفيان بن عيينة إذا حدث به يقول عليكم، لأنه كما سبق أن وعليكم إذا أثبتنا الواو السام عليكم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، أي يقتضي المشاركة علينا وعليكم. لكن لو قال عليكم أي عليكم وحدكم وليس علينا. ولذا كثير من شراح الحديث يقولون: وإن كانت ثابتة في الرواية إلا أن من حيث المعنى زائدة، أكثر الرواة يروونها بإثباتها، وبعض الرواة يروي بدون واو كرواية سفيان بن عيينة رحمه الله، ولكن أكثرهم على أن من حيث المعنى زائدة لئلا يقتضي ذلك المشاركة، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم هم بالهلاك والموت، ويرد هذا الأمر عليهم، وليس معنى يقول علينا وعليكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما

يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوا

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما.

كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا

يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيماً.

مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا

تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة.

الله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً.

سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.

أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك.

لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا من

0: وقوله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه.

جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض.

انته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في

الله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك

به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.

تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم.

ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة

0: في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
3: ومات بدون توبة ولكنه مؤمن هو القاتل، فإنه لن يخلد في النار أبدا، بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج، مع أن الآية ظاهرها التخليد. طيب، فإذا قال قائل: إذا قلتم هذا فأي فائدة لهذا الوعيد؟ إذا قلتم إن هذا سبب ولكن لا بد من انتفاء المانع، وأنه إذا كان مؤمنا فإنه لن يخلد. قيل في جواب على ذلك: إن بعض الناس يقول إن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن، في الكافر إذا قتل المؤمن، لكن هذا القول ليس بشيء، لأن الكافر جزاؤه جهنم وخالدا فيها وإن لم يقتل المؤمن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال بعضهم إن هذا في من استحل القتل، وحينئذ من استحل القتل فلن يوجد له مانع يمنعه من الخلود، لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر. وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال: كيف هذا؟ إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله، وهو مخلد في النار وإن لم يقتله، صح ولا لا؟ إذن لا يستقيم هذا الجواب، لا يستقيم. طيب، قال بعضهم إن هذه الجملة على تقدير شرط، فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه، يعني ويمكن أن لا يجازيه. قلنا: إذن أي فائدة نقول جزاؤه جهنم ما دام إن جازاه؟ فنحن الآن نسأل: إذا جازاه فهل هذا جزاؤه؟ إذا قلتم هكذا معناه أنه صار خالدا في النار فتعود المشكلة ولن تخلص. طيب، وش بقى عندنا؟ بقى عندنا القول الأول اللي أشرنا إليه، أن هذا سبب ولكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب. كما نقول: القرابة سبب للإرث، وإذا كان القريب رقيقا يرث ولا ما يرث؟ ما يرث. نقول: هذا الفعل سبب للخلود، وإذا كان الفاعل مؤمنا فإنه لا يرث، ولكن يرد علينا الإشكال. ها؟ أصفهم. أي، وإذا كان إيش؟ مؤمنا لا يخلد. نقول: لكن يرد علينا الإشكال. إذا ما الفائدة؟ نقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا فقد فعل السبب الذي يخلد فيه في النار، وحينئذ يكون وجود المانع محتملا ولا لا؟ قد يوجد وقد لا يوجد، فهو على خطر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما والعياذ بالله فإنه قد يضيق بدينه بعد أن كان في فسحة ومنشرحا صدره به، قد يضيق بدينه حتى يخرج منه. وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل، لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سببا لكفره، وحينئذ يموت على الكفر فيخلد. فيكون إذن هذه الآية على هذا التقدير فيها ذكر سبب السبب، قوله ذكر سبب السبب. كيف سبب السبب؟ القتل عمدا سبب لأن يزيغ الإنسان ويكفر، والكفر سبب للتخليد في النار. نعم، وأظن هذا إذا تأمله الإنسان يجد أنه ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. وإلى هنا ينتهي البحث. الثالث أنه من آيات الوعيد، هذا قيل بذلك لكن إذا قلنا إنه من باب الوعيد فإنه مشكل جدا، لأن نقول هل الله تعالى صادق فيما قال أو لا؟ ما يصير حتى هذا الموضع نحمله على هذا. لا، من باب التقييد معناه يكون قضية الخبر غير صادق، وهذه مشكلة. نعم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك المشرف يعود على ما سبق. ما الذي سبق من الآيات؟ لا لا لا، هذه في صورة القتال. الله وكرهوا رضوانه، يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت أو عند الوفاة؟ ذلك إيش؟ الوفاة ولا ضرب الوجوه والأدبار؟ ضرب الوجوه والأدبار، لأن الوفاة لكل أحد. ذلك بأنهم، أي بسبب، فالباء للسببية، اتبعوا ما أسخط الله، أي الذي أسخط الله، فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. أما ما فيه رضا الله وكرهوا رضوانه، فصاروا العياذ بالله عاقبتهم تلك العاقبة الخيمة، أنهم عند الوفاة تضربهم الملائكة وجوههم وأدبارهم. في هذه الآية من صفات الله إثبات السخط والرضا. ما أسخط الله، فيها دليل على أن هناك أشياء تسخط الله. كره رضوانه، في دليل على أن هناك أشياء ترضي الله، ففيه إثبات السخط وإثبات الرضا. وكذلك في قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا. لما آسفونا انتقمنا منهم، ونحن نعلم أن لما هنا شرطية، فعل الشرط فيها آسفون وجوابه انتقلنا منه. ونعلم أيضا أن الشرط غير المشروط، بل هو بائن منه، لأنك تقول لو قلت إن قام زيد قام زيد لم يكن له فائدة. لو كان الآسفون هنا معناها انتقلنا منهم، لما انتقلنا منهم انتقلنا منهم لم يكن له فائدة. فتغاير الشرط والمشروط أمر معلوم في العقول واللغات كلها. نأخذ من الآية الثانية أيضا إثبات إيش؟ الغضب، إثبات الغضب. ونأخذ منها الرد على من فسر السخط والغضب بالانتقام، لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، ولا يفسرون بالسخط والغضب بصفة من صفات الله عز وجل يتصف بها هو نفسه. لا، يقول غضبه أي انتقامه، غضبه إرادة انتقامه. أتدرون لماذا يفسرون بالإرادة؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فهم إما أن يفسروا هذا الشيء بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام، أو بالإرادة لأنهم يقرون بها، ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. ونحن نقول لهم بل السخط والغضب غير الانتقام، السخط والغضب غير الانتقام، والانتقام نتيجة الغضب والسخط، كما نقول إن الثواب نتيجة إيش؟ الرضا. فالله تعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. طيب، إذا قالوا إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل، فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضا، لأن الباب واحد، ونقول بل العقل يدل على السخط والغضب، فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على إيش؟ على السخط والغضب، وليس دليل على الرضا ولا على انتفاء الغضب والسخط. ونقول هذه الآية: فلما آسفونا انتقمنا منهم فرد عليكم، لأنه جعل الانتقام إيش؟ غير الغضب، لأن الشرط غير المشروط. بقى أن يقال فلما آسفونا، نحن نعرف أن الأسف والحزن والندم على شيء مضى على الإنسان على النادم لا يستطيع رفعه، فهل يوصف الله بالحزن والندم؟ لا. إذن كيف نجيب عن الآية؟ نقول إن الأسف في اللغة له معنيان. المعنى الأول الأسف بمعنى الحزن، مثل قول يعقوب: يا أسفا على يوسف، وبيضت عينه من الحزن. ويطلق الأسف على الغضب، فيقال أسف عليه يأسف بمعنى غضب عليه. والمعنى الأول منتف بالنسبة لله عز وجل، والثاني مثبت لله، لأن الله تعالى وصف به نفسه: فلما آسفونا انتقمنا منه. طيب، الغضب والسخط والرضا من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته. قال: وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لأن الله تعالى كره انبعاثهم، لأن عملهم غير خالص له، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولأنهم إذا خرجوا كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وإذا كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين، فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك، فكره انبعاثهم فثبطهم، يعني جعل هممهم تنتقض عن الخروج في الجهاد. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل يحتمل أن الله تعالى قال ذلك كونا، قال ذلك كونا اقعدوا مع القاعدين فقعدوا، ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض اقعد مع القاعدين في فلان لم يخرج، فلان لم يخرج، فلان لم يخرج، ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والأعرج، ويقولون إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذرنا إليه واستغفرنا وكفانا. فالقيل هنا مبهم الفاعل، فيحتمل أنه الله، وحينئذ يحمل على قول الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، لأن الله لا يقول شرعا تقعد عن الجهاد، ويحتمل أنه قول بعضهم لبعض. ويمكن أن نقول إننا نجمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بقول الله عز وجل. طيب، هنا في الآية من صفات الله قوله كره الله انبعاثهم، ففيها إثبات الكره لله، أي أن الله يكره عز وجل، وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة، قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وكما في الآية التي معنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال. فالكراهة ثابتة في الكتاب والسنة أن الله تعالى يكره. وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء قد تكون للعمل كما في الآية، ولكن كره الله انبعاثهم كما في قولك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. وتثبت أيضا للعامل كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فالله تعالى يبغض من يستحق وما يستحق البغض، من يستحق البغض وما يستحق البغض. طيب، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر بمعنى عظم، ومقتا تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد البغض. وفاعل كبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي قولكم. وهذه الآية تعليل للآيات التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ووجه ذلك أن يقال إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله فأنت بين أمرين، إما كاذب فيما تقول ولكنك تخون الناس فتقول لهم الشيء وليس كما قلت، وإما أنك مستكبر عما تقول فأمر الناس به ولا تفعله وتنهى الناس عنه وتفعله. وينطبق هذا تماما على أولئك الذين يقولون إن العبادات لا يؤمر بها إلا العامة كمشايخ الصوفية وغيرهم، يقول الإنسان إذا وصل إلى درجة ما فإنه يسقط عنه التكليف ويكون الأمر لغيره، لأن هذه التكاليف من صلاة وزكاة وصيام وحج يؤمر بها العامة دون الخاصة، فجعلوا دين الأنبياء دين العوام الذين لا يعرفون شيئا. طيب، هذه الآيات الآن التي فيها إثبات الصفات المتعددة الرضا والسخط والغضب والكره والمقت كلها معانيها متقاربة لكن تختلف أحيانا بالنوع لا بالحقيقة، وإلا فإن السخط والغضب والمقت والكراهة والبغض كلها متقاربة المعنى، كلها متقاربة لكن تختلف في أنواعها شدة وخفة في هذا المعنى العام الذي يشمل جميعها. أما الرضا فظاهر أنه رضا الله عن الشيء عن العامل أو عن العمل، يجب أن نثبت لله تعالى هذه الصفة التي أثبتها لنفسه. وقد ذكرنا لكم بارك الله فيكم الأدلة السمعية والعقلية على ثبوت هذا الشيء. المبحث الثالث في هذه الآيات ما نستفيده من الناحية المسلكية. نستفيد من هذه الآيات أن كل شيء علق الله كراهة به فإنه يجب علينا أن نبتعد عنه لئلا تصيبنا كراهة الله عز وجل. كل شيء يكرهه الله فإننا نبتعد عنه، وهذا هو مقتضى الطبيعة والفطرة أن الإنسان يبتعد عن كل ما يكرهه حبيبه. أنت لو صادقت شخصا مصادقة صادقة هل تفعل ما يكرهه؟ لا، بل تنفر منه. هكذا أيضا إذا علمت أيها المؤمن بأن ربك يكره هذا الشيء فسوف تبتعد عنه ابتعادا شاسعا. طيب، الذي يرضاه بالعكس، إذا علمت أن هذا الشيء مما يرضاه الله عز وجل فسوف تحرص عليه غاية الحرص وتقوم بكل وسيلة توصلك إلى رضا الله عز وجل. فهذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من الناحية المسلكية. والآن قرب انتهاء الدرس، لكن نتكلم عن آية القتل التي سبق الكلام عليها، وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها إشكال على مذهب أهل السنة والجماعة، والناس انقسموا فيها أولا إلى قسمين. القسم الأول من أخذ بظاهرها، من أخذ بظاهرها وهجر ما سواها مما يرفع هذا الظاهر، مثل الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. على رأي هؤلاء، وهو رأي فاسد، يبقى في الآية إشكال ولا لا؟ ها؟ ما يبقى إشكال، لأنهم يقولون نحن نقول بموجبها، وأن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهو مخلد في النار. القسم الثاني أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من أهل الإرجاء وغيرهم، الذين قالوا إن القاتل لا يخلد في النار. اختلفت أجوبتهم في هذه الآية على عدة أقوال ذكرناها بالأمس. القول الأول أن هذا في من استحل قتل المؤمن، فإنه هو الذي يخلد في النار، وذكرنا أن الإمام أحمد أنكر هذا القول وقال إنه إذا استحل قتله فهو كافر، قتله أم لم يقتله، صح؟ طيب، وبهذا الجواب أو بمثل هذا الجواب نجيب من حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها، حيث قال من تركها جاحدا لوجوبها، نقول له ويلك، إذا جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى. كيف الرسول يقول من تركها وأن تقول من جحدها؟ هذا تحريف للنص. طيب، القول الثاني يقول هذا جزاؤه إن جازاه، فيكون على تقدير الشرط. لكن هذا الجواب هل يرتفع به الإشكال؟ لا يرتفع، لأنه إذا كان إذا جزاه فهذا جزاؤه، فقط المشكلة أنه كيف يجازيه بهذا الجزاء مع أنه ليس بكافر، واضح؟ لكن في تخلص ظاهري، في تخلص ظاهري فقط، أما حقيقة وعند التعمق ما يكون جوابا صحيحا. الوجه الثالث قالوا إن هذه في الكافر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني من الكفار فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره، ونقول هذا الجواب أيضا فيه نظر، لأن الكافر يخلد في النار على كفره حتى وإن لم يقتل، وإذا قتل مؤمنا وهو كافر ثم من الله عليه بالإسلام فالإسلام يهدم ما قبله فلا يستقيم. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل، المكث الطويل، نعم، وليس المراد به المكث الدائم، لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل، كما يقال فلان خالد في الحبس، خالد في الحبس، والحبس دائم ليس بدائم. ويقول فلان خالد خلود الجبال، ومعلوم من الجبال سوف يجعلها ربي ينسبها ربي نسفا فيضرها قاعا صفصا، لكن هذا المراد المكث الطويل، واضح. وهذا أيضا أظنه جواب سهل، أظنه جوابا سهلا، ما يبي تعب. فنقول الله عز وجل لم يذكر التأبيد، ما قال خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها، والمعنى أنه ماكث مكثا طويلا. نعم. الوجه الخامس أن يقال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلافه لأنه انتقال من العدل إلى الكرم، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء. نعم. وأنشد عليه قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني أوعدت شوبه في العقوبة مثلا، أو وعدت بالثواب لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قالوا وأنت إذا قلت لابنك والله إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، لأضربنك بهذا العصا، وراح السوق فلما رجع ضربته بيدك، والشر هذا كرم ولا لا؟ لأنه أهون. المرة الثانية قلت والله إذا إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، شف العصا هذا العصا المتين. فذهب إلى السوق ورجع، قلت له ليش تروح للسوق؟ اصحى لا عمرك تروح للسوق، يلا ادخل تغاد. نعم. وش يعد هذا؟ هذا كرم أكرم من الأول. فقالوا إذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم أخلف فهذا كرم، ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن نفذ هذا الوعيد فالإشكال باقي، وإن لم ينفذ فلا فائدة منه، فلا فائدة منه، لم ينفذ لا فائدة منه. القول السادس أن يكون هذا هو التهديد الوعيد واحد، أن يكون هذا من باب ذكر السبب، من باب ذكر السبب، أي أن قتل النفس عمدا سبب للخلود في النار، سواء قلنا إنه يكون سببا لأنه إذا قتل نفسه والعياذ بالله ربما يزيغ قلبه كما جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا زاغ قلبه وكفر استحق الخلود، استحق الخلود، عرفت؟ أولى. فيكون هذا مآل سبب ناتج عن سبب، يعني سبب السبب، يكون هذا الموجب موجب الخلود لأنه سبب السبب، فهو لقتله النفس عمد المؤمن عمدا يزيغ قلبه فيكفر فيخلد في النار. نعم. وإذا كان كذلك فهذا يكون الله تعالى ذكر هذا السبب تحذيرا وتخويفا من السبب الآخر الذي يلزم منه. والسابع يقول هذا سبب مباشر، ليس سبب سبب، لكن هذا السبب له مانع، فليس كل سبب يكون مؤثرا، لكن الأصل تأثيره، الأصل تأثيره إلا إذا وجد المانع، وجود المانع أمر ليس متيقنا. قالوا ونظير ذلك أن تقول القرابة سبب للميراث، سبب فالإنسان والد يرث، ولد يرث، لكن قد يقوم به مانع كالرق والقتل فلا يرث. فيكون هنا ذكر فيكون ذكر الآية هنا ما ذكر في الآية سببا، لكن إذا وجد مانع وهو الإيمان فإنه يمنع من الخلود في النار. هذه سبعة أوجه في الجواب عن الآية، وأقربها كما قلنا الأخير، الأخير والذي قبله اللي هو سبب السبب، والمكث الطويل، والمكث هو الرابع أظن، الرابع هو أسهلها أيضا. وما دامت اللغة العربية تأتي بهذا المعنى وهو أسهل وأقل وأسهل تصورا وأقل تكلفا، بقي علينا أن نقول إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ إذا تاب لا يستحق الوعيد بنص القرآن لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل، قتل رجل قتل 99 نفر، 99 نفر، فجاء فألقى الله في نفسه التوبة، فجاء إلى عابد قال له إنه قتل 99 نفس هل لهم من توبة؟ العابد استعظم الأمر، استعظم الأمر، قال لا ما لك توبة، 99 نفس تقتله وتجي تقول لي توبة؟ ما لك توبة. قال نكمل بك 100، فقتله أتم به 100. فدل على عالم، شوف فضل العلم، دل على عالم قال إنه قتل 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم، ما يحول بينك وبين التوبة، الله أكبر. ولكن هذه القرية أهلها ظالم أهلها، فاذهب إلى القرية الفلانية فيها أهل خير وصلاح. فسافر الرجل، هاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح، فوافته المنية في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى أنزل الله بينهم حكما وقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فكان من أهل القرية الصالحة فقبلته ملائكة الرحمة. الله أكبر. شوف الآن من بني إسرائيل، مع أن الله تعالى قد جعل عليهم آثارا وأغلالا، هذه الأمة رفع عنها الآثار والأغلال، فالتوبة في حقها أسهل، فإذا كان هذا في بني إسرائيل فكيف بهذه الأمة؟ فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن ابن عباس رضي الله عنه استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يرجع عنه الإثم ويؤاخذ به. وإما أن يقال إن قصد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق نعدها أنا وإياكم: الحق الأول لله، والثاني للمقتول، والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله فلا شك أن التوبة تجدي فيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا إشكال فيه وبالإجماع الظاهر. حق أولياء المقتول يسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم، قال أمهم قرنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم، تبون الدية تبون القصاص تسمحون، فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفو، الحق لهم. هذا الرجل أيضا تخلص من أولياء المقتول، بقي القاتل كيف يتخلص منه؟ ما فيه المقتول قصدي، المقتول كيف يتخلص منه؟ لا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا، فما بقي إلا هو. هذا معنى قول ابن عباس إنه لا توبة له، أي بالنسبة لمن؟ لحق المقتول. أما حق الله وحق أولياء المقتول فقد تخلص منه. على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه حتى حق المقتول يسقط، لا إهدارا لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفع الدرجات في الجنة أو عفو عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما قبلها. فإذا صدق الإنسان في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل رضاء المقتول، إما بزيادة الثواب والدرجات في الجنة، وإما بالعفو عن السيئات، والله أعلم. نعم نعم. أمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من الصفات التي جمعها المؤلف رحمه الله الرضا والغضب والسخط والمقت والكراهة، نعم، خمس صفات. وقلنا إن بعضها قريب من معنى البعض الآخر، فالكره والبغض متقاربان، وإن كان كل واحد منهما قد يكون فيه زيادة على الآخر، وكذلك السخط والغضب والمقت، إلا أن المقت قال العلماء هو أشد البغض، فيكون من القسم الثاني، أو من القسم الأول اللي هو الكراهة والبغض. وذكرنا أيضا أن هذه تتعلق بالعامل والعمل، وذكرنا أيضا أنه قد دل عليها السمع والعقل، وذكرنا أن فائدتها المسلكية وأن الإنسان يحرص على تجنب ما فيه الكراهة والغضب والسخط، ويفعل ما فيه الرضا والمحبة والقبول. ثم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قوله هل ينظرون، هل هنا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون. وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، هذه قاعدة، كلما جاءت إلا بعد الاستفهام فهو للنفي. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا إصبع دميتي، أي ما أنت. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي ما ينظرون. ومعنى ينظرون هنا ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلى، لو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا، أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة يأتيهم الله في ظلل. وفي هنا بمعنى مع، فهي للمصاحبة وليست للظرفية، ليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت أوسع من الله عز وجل، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم. فالمعنى في ظلل أي مصحوبا فيه، كما يقال فلان في القوم ما هو في وسطهم حتى لو كان في أطرافهم، أي مع القوم. نعم، ففي ظلل أي مع الضلل، فإن الله تعالى عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، إنه هو السحاب الأبيض كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام، لأن السحاب الأبيض غالبا يكون باردا أبرد من غيره، والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة. وقوله والملائكة، الملائكة بالرفع ولا بالجر؟ في ظلل من الغمام والملائكة، ها؟ بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، الله يعني، أو تأتيهم الملائكة. والملائكة تقدم أنهم جمع مألك، نعم، ومألك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، ثم نقلت الهمزة من مكانها إلى ما بعد اللام فصارت ملأك، ملأك، ثم حذفت الهمزة فصار ملك، هكذا يقول النحويون والله أعلم. نعم نعم، يا نقول الملائكة جمع ملك، وهكذا، هذا بسيط جدا، لكن إذا أردنا أن نعلل ونأتي بالأصل نقول ما ذكرنا أولا. قوله الملائكة تأتي، متى تأتي؟ يوم القيامة، لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، نقول فيها هل ينظرون إلا ما قلناه في الآيات السابقة، أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدا أو إلا واحدة من هذه الأحوال. أولا إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، لقبض أرواحهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا واحد. أو يأتي ربك، متى؟ يوم القيامة للقضاء بينهم. أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون الخلاص مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص مما عملوه في تلك اللحظة. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا هنا للتنبيه مثل ألا. وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم القيامة، وأكد هذا الدك لعظمته لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون كالأديم. الأديم هو الجلد، دبرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله تعالى القضاء بين عباده، ولكن يسبق هذا المجيء يسبق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول جاء ربك والملك، ها الهنا للجنس وللعموم؟ للعموم، يعني وكل ملك. وكل ملك فهي بمعنى كل، يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا، أي صفا من وراء صف، كما جاء في الحديث: تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة، وهكذا. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني اذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وتشقق أبلغ من تنشق، لأن ظاهرها أنها تشقق يعني شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان، ينبعث شيئا فشيئا. تشققوا بالغمام، مثل ما يقال تنبث الأرض بالزرع،

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: يقول السائل: هل اطلعتم على ما يسمى بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة التي نشرها الرافضة، وما قولكم فيها؟
2: الجواب: هذا عبارة عن دستور، عبارة عن قانون. فرنسا صنعت لها قانونا، يعني عند بلاد الكفار فيها قوانين، فيها دساتير تتضمن الإعراض عن كتاب الله، عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والنور، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هي نعمة كاملة، كتاب الله بين أيدينا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن الاختلاف على الأنبياء أن بعضهم ربما لا يفهم في كتاب الله وسنة رسوله ولا يبذل وسعه في فهم ذلك، فيأتي يقرر تقريرات ودستر دساتير ويقنن قوانين، تثبت هذه القوانين مؤداها الجهل والإعراض عن الكتاب والسنة وعدم العمل بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولما نحشره يوم القيامة أعمى قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا يحتاج المسلمون إلى قوانين ولا إلى دساتير، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكل عمل قوي كتاب الله يهدي إليه، إن كانوا مثلا يزعمون أنهم يريدون الأخلاقيات وإلى آخره فكتاب الله يهدي إلى ذلك، ما يحتاجونهم أن يأتوا يقننوا للبشر أخلاقيات وسلوكيات وإلى آخره. والذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسير المسلمون عليه، فلم يأتي السلف رضوان الله عليهم ولا كذلك أئمة السلف بتقنينات، بل كانوا يتحرون ما في كتاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما فيه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. كان السلف يتحرون، وكان الأمراء ينظرون العلماء ويجعلونهم قضاة للتحري كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحكم بها، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نحن على شريعة كاملة، ما يأتي أحد يقنن لنا وافعلوا كذا والسلوكيات كذا وصلوا وافعلوا كذا وصوموا وصلوا كذا وتآخوا إيش هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم خطب الناس وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله جاء في بعضه في الصحيح قال وأهل بيتي، وفي لفظ آخر وسنتي، وهذا اللفظ الأخير وسنتي معضود بأدلة كثيرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مسلم حقا بين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى مدونة، افعلوا صلوا افعلوا كذا افعلوا كذا. الناس بحاجة إلى مثل هذا؟ أو كانوا من قبل ما يفعلون هذا حتى يأتي هذا يقنن هو أو غيره؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. أولئك الكفار يهود النصارى وأوروبا ما عندهم شريعة يسلكونها، يعملوا لهم قوانين وفشلوا فيها فشلا حتى في آخر المطاف صوتوا على اللواط، الرجل يعقد على الرجل من المحكمة تزوج فلان بفلان. حتى إنهم في هذه الأيام يعني في الأحوال المدنية يقول أنت الحالة الاجتماعية متأهل؟ قال متأهل. قال مزوج رجل ولا امرأة؟ مزوج رجل وامرأة أو رجل ولا امرأة؟ بل قال بعضهم أيضا يقول وهل أحد متزوج بك؟ ما فضيحة. يعني أولئك ما عندهم ما يضبطهم. أما نحن على شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نحن على شريعة، شريعة كاملة شاملة دائمة تامة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا، قال العرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا نحن على بينة من أمرنا وعلى طريقة نبينا وسلفنا الذين دلنا أمرنا باتباعهم كتاب الله سنة رسوله، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هكذا سلوك حتى يرضى الله عنك. كل الأمة ساروا حتى يأتي من قنن، قانون فرنسي قانون مصري قانون كذا، ما يحتاج إلى هذا. القوانين والدساتير ما يحتاج إليها، وفيها ما عند ما في كتاب جنكز خان من الياسك، تخليطات فيها تخليطات بعضها خليطات وأقوال باطلة وكذا. هذا من الإعراض عن ذكر الله بلباس الحق وبلباس فعلوا ولا تفعلوا كذا. ثم إن في تلك المدونة فيما لمحت فيها فيها أقوال باطلة، أقوال باطلة حتى وإن قالوا يعني ماذا والأخلاق وإلى آخره، لكن فيها السم الزعاف في تلك الأقوال، وفيها حمل الروح الثورية. يحثون الذي فعلها رافضي، سواء رافضي وثوري وخارجي، حمل الروح الثورية. هكذا تريدون تمشون المجتمع على أنهم ثوار وتشيدون بالثورة؟ يشيدون بالثورة خروج، لأن مبدأهم الخروج. فعند المعتزلة الأصول خمسة: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد، الأمر معروف نهي عن المنكر، المنزلة بين المنزلتين. ومن تلك الأمر معروف نهي عن المنكر ومعناها الخروج إلى ولياء الأمور، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن لا هؤلاء دائما، ما هو فقط على غيرهم، حتى تجد بعضهم يثور على بعض. وانظر الفرق بين الفرق، كم تجد من فرق الرافضة التي يثور بعضهم على بعض. نعم، لأنهم يسيرون على معتقد المعتزلة على هذه الأصول الخمسة الذي جعلوا منها الأمر معروف زعموا ولا معروف والله غاية المنكر. ويقولون اتخاذ الموقف الجاد أو قال الحازم من العداء للبلد والأمة. أنا أسألكم بالله، هل في واحد أساء إلى البلد والأمة في البلاد اليمنية مثل الرافضة؟ إن كان إنسانا أنصف فهذا والله الإنصاف. كيف هذا يعني تكون العداء والأمة؟ من الذي أساء إلى البلاد أكثر منكم، أكثر من الثوار الذين ثاروا على البلاد عملوا فيها الفتنة؟ ألم تهجروا الناس من ديارهم وتفعلون كما فعل الكفار؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم لنهلكن الظالمين ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وموسى أخرجوه خائفا يترقب كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم أرادوا تحريكه حتى هاجر قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هذا مبدأ كفري نفاقي، حتى إن ابن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل هجرهم، إيش نخرج محمد وأصحابه. هذا طريق نفاقي كفري، طريق الكافرين والمنافقين تهجير المسلمين. هل أحد في التاريخ اليمني فعل أفعال الرافضة من تهجير المسلمين من ديارهم وتقتيل أطفالهم ورجالهم ونسائهم وظلمهم بغير حق من أجل أن يتسلطنوا على البلاد؟ ولمزهم بأنهم إسرائيل وأمريكا يهجمون على أناس أبرياء عوام مساكين عباد هدمون ديارهم. يا أمريكا يا إسرائيل يا أمريكا، ولا أحد أقرب منهم إلى أمريكا، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله لما يكتمون. من الذي أقرب منكم إلى أمريكا وإسرائيل؟ من الذي أقرب منكم إلى النفاق الذي وصفتم به في يعني ماذا في سائر الأفعال وتقليب الحقائق؟ فما أحد أساء إلى البلاد اليمنية إساءة تاريخية مثل إساءة الرافضة، وهم يقولون موقف من عداء البلد والأمة. أنتم سببتم هذا، أنتم جلبتم على البلاد، هم الذين جلبوا على البلاد. ما كان السبب في هذا؟ هم البلاد ما كانت إلا كسائر البلدان، هم الذين جلبوا، هم والثوار سائر الثوار الذين عملوا ذلك. أنا لا أقول دفاعا لأحد ولا تعصبا لأحد، لكن هذه ما أحد ثار على مسلم إلا كان آخر أمره أسوأ من قبل ذلك من ذي قبل. والثائر سيجد ثائر، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم، وقد خاب من حمل ظلما. لا يظن أنه سيستتب له الأمور، كلهم هكذا ثوار كلهم هكذا. فهذا تجريء للبلاد، هذا الذي كتبها جاهل يدخل الناس في أشياء ويقرر على الناس في معتقدهم يتضرهم. حمل الروح الثورية أنا معناه أنك تكون خارجي، كيف توقع على هذا أنك خارجي أنك تخرج على ذلك المبدأ من لكرت وقفزه وما إلى ذلك؟ كل هذا ما هو صحيح، ما هي صحيح. وهكذا أيضا العداء للبلاد والأمة، عداء البلاد والأمة ظلم أعمى، ظلم بلغ منتهاه يحملونه، وعداء بلغ منتهاه لا يريدون إلا أن يكونوا هم في البلد. والله أن كثير من الناس يعيشون ويدرسون ويدعون في واشنطن، وهؤلاء عملوا في الدعوة السلفية ما لم يعمله يهود ولا نصارى. إن كان ربما هم عملاء لأولئك وهم إنما عصر أولئك على ما تمر التاريخ، لكن هؤلاء هم اليد المباشرة. هذه كلمة الموقف من عداء البلد والأمة، أنتم والله أعداء اليمن وأنتم أعداء أهلها، أنتم قتلتموهم، أنتم شردتموهم، أنتم أسرتموهم، أنتم جرحتموهم، أنتم يتمتم أطفالهم، أنتم رملتم نساءهم، أنتم أتهمتموهم باليهودية والنصرانية وأنهم إسرائيل وأنهم أمريكا، أنتم الذين جنيتم في حقهم جناية تاريخية لا يمكن أن تنسى وتدمسوا عليها بأنكم صلوا وتقاموا الأخلاق والكذا. يا أخي هذا كذب، انظر ماذا قال الشوكاني في أدب الطلب عنهم، وانظر ماذا قال الشوكاني في قطر الولي في شرح حديث الولي عنهم، وانظر ماذا قال أهل العلم. ما يلعب علينا الرافضة الذين نحن نعرف عقيدتهم. هذا شيخ الإسلام يقول رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى، ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض، لأن الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها من معرفة المنقول والمعقول، وهم يجعلون التقية من أصول دينهم. صلوا فعلوا كذا، متى سمحتم للناس يصلون على طريقتهم وعلى دينهم ومعتقدهم؟ ما في إلا نخرجنكم من أرضنا إلا من يأتيكم. وخلاص يعني كانوا يأتون إلينا يقول نريدكم تخضعون، قلنا نخضع لمن؟ نخضع لرب العالمين، نحن ما ندري ما المقصود، بس تخضعون ومراجعون وتخضعون، لازم تخضعون. قال هم يجعلون التقية من أصول دينهم ويكذبون على أهل البيت كذبا لا يحصيه إلا الله. وهذا المدونة قال علي، قال علي لا فلو حملوا تلك ونقولات عن علي ما لها خطم ولا أزمة، ما في إلا قال علي والله لا يعني ماذا لا يذكرون أبا بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة، ما في إلا علي، يعني يجرون الناس إلى أن يسيروا إلى هذا إلى التشيع. علي رضي الله عنه نحبه، ومن ديننا واعتقادنا، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وفضل علي في كتب السنة ما هي في كتبكم، في كتبكم فيها الغلو. فضل علي الحقيقي الصحيح المؤصل بأدلته الثابت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن ومعاجم أهل السنة وكتب أهل السنة، ومعروف هذا تدويناتهم. أما هؤلاء ما عندهم إلا غلي، هذا الجبل ضربه علي، هذا فلقه علي، هذا كذا وعلي، فعندهم الغلو كما يشأن اليهود النصارى. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواه ظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله لأن يتم نوره. الآبار تلك التي قالوا حفرها علي وقاتل الجن فيها، وأشياء من تلفيقات وخزعبلات ولعب على الناس تاريخيا، لعب على الناس تاريخيا على عقيدتهم على دينهم على تعاملهم. حسينيات، انظروا الحسينيات حقهم، هم الآن يجرونها إلى هنا، وهم في بعض فقرات يقول المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية، معنى مشاركة إذا جاءت حسينية روح شخط نفسك ولا دبج وجهك وحسينة ليش ما تجينا، ايوه خبط نفسه ولا شخط نفسه، شخط نفسه وهذا حسينيات انه دين، وايش صنعتم؟ هذه مما قرروه، مما يقررونه في في في هذا المدونه على ان نشارك في احياء المناسبات والموالد، موالد الكذب الذين هبوا فيها اموال الناس وابتدعوا فيها ما لم ياذن به الله، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين لا ياذن به الله، ابتدعوا فيها فتنا وغلو مبالغة، وحتى الجدران خضروها، وحتى هكذا باسمك يا على طريقة العبيدية الباطنية الإسماعيلية الفاطمية، هكذا عقيدتهم. هذه الموالد من عندهم، لا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا علي رضي الله عنه، فهم مخالفون حتى لعلي. وقد جمع بعض إخواننا مخالفات الشيعة لعلي في مجلد، خالفت من العقيدة وما دونها. لعن الله من ذبح لغير الله ويذبح لغير الله، لعن الله من عوى محدثا وهم أكبر محدثين، لعن الله من غير منار الأرض، غير ذلك. فهكذا في هذه المدونة المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية. أخي نحن الإنسان يعظم دين الله، يعظم الحق وأهله، فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ استقم كما أمرت. ما هو الوطنية؟ الوطنية نحن ما نقدس وطن، نحن نقدس كتاب الله، نعبد الله، نقدس الله سبحانه وتعالى، ونعظم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوطن نعظمه لما فيه من خير، لما فيه من علم، لما فيه من هدى. بلادنا بلاد خير، إنما دنسها هؤلاء بما تعلمون من الظلم الذي بلغ منتهاه، وإخراج الناس من بلادهم وبلدانهم وديارهم وامتلكاتهم، واستحلالها غير حق. وفيها هذه أيضا تطوير وتحديث المدونة، وأن توقع ثم بعد ذلك ينطورها قابلة للتطوير والتحديث. عساه ما يدخل فيها ما يدخل أي شيء، يدخل أن توقع عليها لأنها قابلة للتحديث والتطوير، ما تستطيع التراجع. وأن من خالف ذلك يعاقب. أنت الآن تخالف مرة واحد قبل مدة في العيد مفطر، فقالوا ها مفطر أنت في رمضان؟ مفطر في يوم العيد. قال كيف مفطر؟ أنا مفطر رمضان كله. قال أمشي مشي، معناه رمضان كله مفطر، خلاص امشي ما عليك شيء. لكن إذا خالفت ما هم عليه من تقرير أنك لازم تصوم يوم العيد، وإذا بهم يلزمون الناس بصيام يوم العيد ويصومونه غصبا، ومن أفطر عاقبوه سجنوه. نعم، حتى بعضهم في أيام المولد ذهب يشتغل على شيء وله، فعاقبوه قالوا هذا عدو رسول الله، عدو رسول الله يشتغل على شيء وله، لماذا يحضر المولد؟ ودخلوه السجن. إيش من إجرام هذا؟ ظلم. فالشاهد على أنهم صوموهم وفضحهم الهلال، يا غروب الشمس وما زالهم يقولون يا جماعة انظروا انظروا الهلال، خجلوا تركوا الناس، ما عاد صاروا يعاقبونهم. فضايح، إلزامات بغير حق. فكيف توقع على هذا الذي هو قابل التطوير والتحديث؟ يحدثه عساه ما يدخل فيه أكبر جريمة. وفيه أيضا تفعيل الأنشطة التي أنشطتهم معروفة من هذا، فطور الأنشطة وأيضا الموافقة على الأنشطة وتفعيلها، وأنك تخطب في طويل الأنشطة، يخطبون من ملازم حسين بدر الدين، ملازم فيها كما تعرفون فيها بلاء، سب الصحابة مليان، مليئة بسب الصحابة، مليئة بإنكار الصفات، مليئة يعني بما يتعلق بإنكار أشياء غيبية القبر وغير ذلك، مليئة بأشياء ما يجوز تقريرها ولا قبولها، والرد عليها واجب، واعتقادها ضلال مبين. ملازم حسين بدر الدين هم يقررونها على أنها يعني تقرر عليهم، أنت لازم توقع على أن ملازم حسين عندك معظمة، وأنك تستفيد منها، وأنك تأخذها، وإذا خالفتها تفصل من الوظيفة. لو فصلت رأسك عن جسدك أهون عليك من أن تعتقد العقيدة الباطلة. أنا أقول هذا، نرقع دين دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فإما حياة على استقامة هو دين، وإلا فأرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا، فهذا فيه شيء من التنازل، بل كثير من التنازلات الدينية في هذه المدونة الباطلة، القانون الباطل، الدستور الباطل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه. حرام عليهم أن يقننوا، حرام عليهم أن يدستروا، حرام عليهم إن كانوا يفهمون الحرام، لكن يا فصيح لمن تصيح. نعم، حرام عليهم إن كانوا يفهمون ذلك أن يلزموا الناس بهذه البوائق وهذه الأشياء المحرمة، مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرام على أحد أن يوقع عليها ويقر الباطل. الله قال في قوم صالح فعقروها، ما عقروا، ما قتلوها كلهم، قتلها عارم رجل منيع في قومه، ذهب لها واحد قتلها، لكن أقروا الذي هو مقر للباطل كالفاعل. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أما ما عدا ذلك فخلص، نحن في عاف، ما يحتاج إليها. ما عدا ذلك من الأخلاق عندنا عند المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يلقى الله غدا يعني ماذا في الجنة، أو قال فليلقى الله مؤمنا وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنك تحب أن يؤتى إليك الأخلاق الجميلة، مكارم الأخلاق، تحب أن تقيم دينك، تحب أنك ائت للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. وفي كتاب الله وسنة رسوله قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها ثم سئلت ما كان خلق رسول، قال خلقه القرآن. تريد أن تطبق جميع المكارم الأخلاق، أسوى حسنة لك لا أحسن من التأسي برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما تتأسى لك ملزمة، ديننا في ملزمة، أخلاقنا في ملزمة، التي هي أخلاقيات المواطنة، ما هي خاصة بالوظيفة، الوظيفة لا ردت، لكن هي مسير الناس إلى المواطنة عليها، وأن من لم يسر عليها فيفصل من وظيفته، وحتى أيضا ما هو مواطن صالح. إلى ذلك إن كان سيأخذون الدين فقد أخذوا البلاد، وديننا أعز علينا من كل غالي ورخيص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. نعم، هذا أيضا بعض الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، يقول وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح. هذا المصدر الأول ما في فتاوى شيخ الإسلام قرأنا عليكم من المجلد 13 263، والنقل الثاني من المجلد الذي المجلد الرابع 471. وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول. نفاق، نفاق، أعمالهم نفاقية، وربي هم يرمون الناس بالنفاق، عندهم من لم يكن معهم فهو منافق، هكذا. وأكبر نفاق عندهم، نفاق عندهم، سب أم المؤمنين واتهامها بما برأها الله، وإجماع المسلمين قاطبة على أن من اتهمها بما برأها الله به فهو كافر، بل ومن لم يكفره وشك في كفره فهو كافر. كذا قال شيخ الإسلام، كذا نقل غير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك، لأنه تكذيب للقرآن. وهم من لم يظهر ذلك استخفى به، نفاق، نفاق، عداء لأولياء الله. وانظر قطر الولي، حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، شرحه الشوكاني رحمه الله، قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي الشوكاني شرح هذا الحديث شرحا جميلا، تناول فيه الرافضة لأنهم أعداء الصحابة على مر التاريخ، أعداء الصحابة على مر التاريخ، أظهروا أو لم يظهروا. أنا أتعجب من يقول أنا ما سمعتهم يسبون الصحابة. أنت عندك عقيدة تعرف أن أنت قرأت مثل هذه الكتب الآن؟ هل قرأت في كتب السلف؟ هل شممت رائحة العقيدة الصحيحة أنهم يسبون الصحابة وقرأت هذا؟ أم تحتاج تسمع بأذنك يعني مثل المعتزل الذين يقول أنا ما أصدق إلا ما سمعته بأذني، وما يصدق الأمور التي قد اعتقدها السلف ودلت عليها الكتاب والسنة، وقد علم ذلك منهم جهارا نهارا. وهكذا، ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا. وهذه الملزمة والله قائمة على الكذب، فأنهم ما يتعاملون بما دلت عليه وما ما ذكروا فيها من ما يقولون يعني ماذا من المجتمع يعيش مع بعضهم، ما يتعاملون بهذا، هم يتعاملون بالقصر والجبر وترفيض المجتمع وتنشئة الناشئة على الدورات، وأن لازم تكون أولادك في الدورات وإلا أنت موقع، يحضر الدورة. الدورة فيها ملازم حسين، وهنيئا لك الزندقة. الدورة فيها الكذب، واستمع لك الكذب، وفيها الطعن في أهل السنة، بل الطعن في الصحابة، بل إنكار القدر، بل إنكار عذاب القبر، بل إنكار الصفات. تطلع رافضي مثل كما قال الذهبي رحمه الله في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من ميزان الاعتدال، رافضي مثل الحمار. انظروا في ترجمة الرجل هذا في ميزان الاعتدال. ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد، هكذا ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد. هم الذين مكنوا للغرب، مكنوا للمنظمات الآن تنخر في البلاد، صحيح، بل في بلاد بعض البلدان من تهامة حصل لواط فيما أخبرنا. ومن شأن الرافضي أنه إذا أرادوا مثلا شيئا مما يخدم فكرهم يعملون قمعا وقصرا وما إلى ذلك من أشياء، وسجنا وربما قتلا أشياء. وهؤلاء أوعزوا إلى أناس سقط عملوا هذا من أجل أن يرضوا أمريكا أننا نحن ننكر هذا، أنما نحن معكم. وأوعزوا إلى بعض الناس ينكرون هذا، يصوروا أنفسهم ينكرون أن ننكر هذا، وهم راضون في هذا الفعل بزواج الرجل بالرجل علنا. وأيضا محامون تلك المنظمة أنها تأتي تسحبهم تصلهم هناك من أجل أن يخبروا أولئك أسيادهم الذين يقولون الموت لأمريكا أننا هذا الفعل نحن نطبقه ويرضون عنهم ومكنونهم. هم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لكن أكبر المسارعين فيهم هم. قال شيخ الإسلام ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، إنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين ويوالونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه. فهم كما قال فيهم الشعبي وكان من أعلم الناس بهم لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية، مثل ما يذكرون في معاوية. فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيره وجاهد معه، أمره كما أمر غيره وجاهد معه، وكان أمينا عنده يكتب له الوحي، وما اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه كتابة الوحي. وولاه عمر الخطاب الذي كان من أخبر الناس بالرجال، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه في ولايته سان عمر. وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ولايته. فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاما من أبيه باتفاق المسلمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولى أباه فلا أن تجوز ولايته بطريق الأولى والأحرى، إلى آخر ما ذكره في هذا الموضع. وهؤلاء يعتبرونه من أعدى الناس معاوية رضي الله عنه، وأنه ما منهم واحد حتى على مستوى صبي إلا وينشأ على هذا، ينشأ على هذا، على أسب الصحابة وعلى أسب معاوية على الأخص وسائر الصحابة وأبي بكر وعمر. وملازم حسين لا رحمه الله، ملازم حسين مليئة بسب أبي بكر وعمر واتهامه المقررة في هذا المدونة، ملازم المقررة في هذا المدونة، في هذا الدستور، في هذا القانون. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في 27 مجلد 27 175 الخامس أن الرافضة أكذب طوائف الأمة على الإطلاق، وهم أعظم الطوائف المدعية للإسلام غلوا وشركا. ومنهم كان أول من ادعى الإلهية في الفراء في القراء في القراء، وادعى نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن ادعى نبوة علي، وكالمختار بن أبي عبيد ادعى النبوة، ثم يليهم الجهال كغلاة طلال العباد واتباع المشايخ، فإنهم أكثر الناس تعظيما للقبور بعد الرافضة، وأكثر الناس غلوا بعدهم، وأكثر الطوائف كذبا، وكل من الطائفتين فيها شبه النصارى، وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند الخاص والعام، وعند هذه الطوائف من الشرك والكذب ما لا يحصيه إلا الله. الحاصل ما نستطيع نحصي هذا في جلسة ولا أكثر، في جلسة ولا أكثر مما قد دونه أهل العلم، ما قد ذكر شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية أنهم وافقوا الرافضة في أكثر من اليهود جمعها جمعا في أكثر من 40 مسألة، ونقلنا ذلك في رسالة. أنا لا أذكر هذا يعني إلا باعتبار أن هذه الأشياء الآن خلاف الحقيقة، خلاف حقيقة الرافضة، حقيقتهم معلومة مشوهة عند الناس جدا، مشوهة تاريخيا من قبل أن يأتوا من بعد أن يأتوا مشوهة. وهؤلاء زادوا على أولئك بأشد وأبعد من الظلم والكذب والفراء وتلويث العقيدة وغير ذلك، والفساد في الأرض ما لا

فسلامنا عليكم على السامعين ومن يسمع. وفي هذه الدقائق التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم نتواصى بالعناية بوقاية أنفسنا وأهلينا وما ولينا من عذاب الله، امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وما من شك أن الله شرع لنا أن نعبده ونقي أنفسنا هذه النار المذكورة عياذا بالله منها، ولكن لا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه. فأمرنا أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وأن نطلب سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب النار. قال عز من قائل: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. والشاهد طلب وقاية الله سبحانه وتعالى من عذاب النار، ومن وقاه الله ذلك دله على سبل الهدى وقيض له ملائكته وعباده الصالحين لتثبيته على هذه الهداية والدلالة. قال الله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ويطلب الملائكة وهم مجاب الدعوة وقهم السيئات، وفي الآية الأخرى: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. والملائكة مجاب الدعوة، فالله إذا علم صدق عبد أنه يريد الوقاية من عذابه دله على سبلها وقيض له من يكون سبيلا له إليها ووسيلة له إليها، إما بدعاء صالح إما بجليس صالح وغير ذلك من الأسباب. وقد ثبت عند أحمد من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي ولا وال، نبي من الأنبياء ولا وال من الولاة، إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وبطانة لا تألوه خبالا، ومن شاء من وقي شرها في الأرض شرهما ومن وقي شرها فقد وقي، أي وقي شر بطانة السوء فقد وقي، وهو إلى من غلب عليه منهما. وهذا الحديث

0: يفيدنا أن بطانة السوء أن وقاية العبد من بطانة السوء من توفيق الله، فإذا وقاك الله جلساء السوء وبطانة السوء ورفقة السوء فهذا من دلالة الله سبحانه وتعالى لك وتوفيقه لك وهدايته لك. وفي الصحيحين مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فإذا استعرضت مثل هذا الحديث وفيه أن جليس السوء كحامل كنافخ الكير عرفت أن عرفت ضرره وضرر ما هو ما يكون عليك منه من سوء وشر. فإذا وقاك الله فقد وقيت. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن علم الله صدقك أنك تريد الخير أهله وفقك لهم ويسرهم لك يسرهم لك. وكما قيل وإذا يسر الإله سعيدا لأناس منهم سعداء. فإذا يسر الله لك جليسا صالحا صالحا خيرا فقد أسعده الله بك وأسعدك به بما له من الدلالة على الخير والنفع. يشقى أناس ويشقى آخرون بهم ويسعد الله أقواما بأقوام. ولا شك أن الذي يسعدك به الله سبحانه وتعالى هو الخير الذي دلك عليه ربك، جليس الخير جليس الهدى كما في هذا الحديث. قلنا نعود إلى ما كنا فيه من التواصي مما نحن فيه ما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج العبد من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وهذا يدل على أن اللجوء إلى الله عز وجل والقيام بذكره وقاية من الشر. واحذر أيها المسلم على نفسك الشرور والأضرار والفتن بمثل هذه الوقايات وبدعاء الله سبحانه وتعالى وتثبيته ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. دل هذا أن الله عز وجل وقع عباده قال إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أليس الله بكاف عبده؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يقيك شح نفسك إلا الله سبحانه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله ويدعوه أن يجنبه البخل والهم الحزن والكسل والهرم وغير ذلك، فيطلب من الله أن يقيه ذلك. فلا وقاية لنا من الأضرار والشرور والفتن إلا بهذا. والقصد من هذا تمهيد لما نوصي به أنفسنا وإخواننا من أن من أجل وأسباب الوقايات من الشرور والفتن هو أخذك لكتاب الله وعنايتك به وثباتك عليه. فكتاب الله هدى ورحمة، فلا يكون مع تلك ذلك الهدى ومع تلك الرحمة لمن عمل بها شقاء ولا ضلال ولا فتن. قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومدلول ذلك أن من تبع هدى الله هو في ضمان الله عز وجل لا يحصل له ضلال في الدنيا ولا شقاوة في الآخرة، وهكذا لا يحصل له ضلال في الدنيا بإنكار عذاب القبر، فإن هذه الآية قد فسرت أنه لا يضل ولا يشقى إنه من هذا المعنى. بعضهم تناكد حتى أنكر أشياء غيبية دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حفظك الله عز وجل باللجوء إليه وعلم صدقك، وقاك الله عز وجل شر ما بين لحييك وبين رجليك، فقد ثبت وهو في صحيح شيخنا رحمه الله بسند حسن إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وقاه الله شر ما بين رجليه وما بين لحييه دخل الجنة. وهو إن كان الحديث هنا حسن، سنده حسن فيه ابن عجلان إلا أنه صحيح بشواهده من أصحها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فهذا كل مما أنت بحاجة إلى أن تقي نفسك وغيرك من الشر بمثل هذه الوقايات المهمة من الفتن، وليس لك ذلك لست بقادر على ذلك إلا بتوفيق الله وبحوله وقوته والاستعانة به والسلوك على ما أبانه وأوضحه لعباده. فقد ثبت عن الإرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم حدثات الأمور. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث الحسن بطرقه على أنه وقاية عظيمة من الفتن، امتثال ذلك وقاية عظيمة من الفتن، وهو لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم طريقة السلف رضوان الله عليهم والعض عليها بالنواجذ، العض عليها بالنواجذ أي الثبات على ذلك، هذا مع ما تعلمون من الشرور والفتن المتكاثرة. لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فلنجد جميعا نسأل الله توفيقه سائلينه سبحانه بارعين إليه أن يجنبنا مزالق الفتن والشرور، أن يعصمنا منها، وأن يثبتنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذان هما عصمة من كل شر وفتنة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما يدعى خمة، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وأهل بيتي وفي لفظ وسنتي. ولا شك أن كلمة سنتي لها أدلة كثيرة تعبدها، فسنة الله كتاب الله عصمة من الفتن والشرور، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة من الفتن والشرور. ويا أخي لا تغامر بنفسك في هذه الحياة الدنيا إلى فتنة أو ضرر، حتى ولو بقيت منعزلا، ولو أن تعض على عشر شجرة كما في حديث حذيفة بعد أن ذكر أهل الفتن قال: فاعتزل تلك الفتن كلها ولو أن تعض على عشر شجرة. وفي حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع به شعاف الجبال مواقع القطر فروا بدينه من الفتن، من فتن. والموت خير للمؤمن من الفتنة كما في الحديث الآخر. حافظ على دينك وفقك الله، حافظ على دينك بالقرآن حفظا علما وعملا وتدبرا ودعوة إليه، حافظ على دينك بالسنة كما سبقت الأحاديث، حافظ على دينك بطريقة السلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيع أبا بكر إن تطيع أبا بكر وعمر ترشدوا. وكما في الحديث السابق قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم على النور. كما قال الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذه الآية دلالة على فضيلة السابقية وفضيلة السابقين وفضيلة اللاحقين المتعسين، سواء كانوا من الصحابة من صغار الصحابة أو ممن بعدهم إلى قيام الساعة. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، جليسا كان في حياته أو جليسا على طريقته وعلى ما خلفه من العلم والأثر بعد مماته. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى صليه جهنم وساءت مصيرا. فهذا فيها دلالة على سبيل المؤمنين وطريقتهم، وأنه واجب سلوك طريقهم والسير في والسير حذوهم سبيل المؤمنين. أولئك الذين هدى الله، قال الله عز وجل لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه وهو منزل عليه وهو أفضل الأنبياء، ومع ذلك أمره الله أن يسير على طريقته في التوحيد والهدى الذي كان عليه، وقال اتبع سبيل من أناب إلي. حتى إنه لما أغضبه ذلك الخارجي اعدل يا محمد والله هذه قسمة ما عدل فيها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تأسى واتبع سبيل من أناب وصبر من أنبياء الله وابتلي. قال الله عنه اتبع سبيل من أناب إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. والله قد ذكر له أبواب التأسي والاتباع ليسليه بها. قال كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال سبحانه وتعالى، يعني ماذا يبين له؟ ألا أنهم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكل هذا ربه وربنا جميعا يبين لنا أهمية التأسي ومن سبب في الصبر كما صبروا والدعوة كما دعوا ونشر الخير كما نشروا والهدى كما اهتدوا هكذا من أنبياء الله ورسوله وسائر الصالحين، فإنها سنة وجماعة. قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومعنى هذا أن الرفقة الصالحة في الدنيا المتحابة المتضافرة المتعاونة على نصر الدين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فكما كانوا متعاونين متآخين متضافرين متناصرين سائح حتى أحياؤهم وأمواتهم، حتى إنك تجد من حيث أن الأحياء يسلكون مسلك الأموات الذين ماتوا قبلهم على هذا الطريق في هذا الهدى سائر ذلك، ويدعون لهم ويثنون عليهم خيرا على الصالحين ويترحمون عليهم الذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات الآية. فهذا سبيل نجاة بإذن الله عز وجل، كتاب وسنة ومنهج سلف وطريق سلف. وإياك والشذوذ أخي في الله، إياك والشذوذ، وإياك كذلك يعني ماذا عدم الاقتناع بالطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ذلك الذي على الصراط ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا في لفظ تتفرجوا. كل هذا منهي عنه أن تميل يمينا وشمالا ولا تلو أن تلو أن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فحذاري حذاري من اللي. قال إبراهيم قال النبي قال أبو بكر الصديق إني أخشى إن غيرت أن أزيغ إني أخشى. وكذا أيضا نبي الله زكريا يحيى بن زكريا قال إني أخشى إن بلغت ذلك أن يخسف بي أو أعذب. عمه لم يبلغ ذلك. الشأن في هذا أن طريق السلف نجاح كتاب وسنة وطريق السلف وقاية من عذاب الله. من الذي يدلك على الخير إلا أن تسلك هذا المسلك؟ وإلا فأنت ضعيف وتتخطفك الأهواء وتتخطفك السبل ويتخطفك الأعداء منهم أذكى منك وأدهى منك وأبلغ منك وغير ذلك. ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فلنقبل على ذكر الله داعين الله أن يقينا شرور أنفسنا فإن من وقاه الله وقي كما في الحديث وكما في الأدلة وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن تق السيئات فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. هذا وإن الوقت قد ذهب بعضه أتواصى معكم بعدما سمعتم بالعناية بتقوى الله والعناية بالاستفادة من إخوانكم المشايخ الذين عندكم فإنهم على خير وعلى سنة وعلى حصيلة علمية طيبة مباركة. والعناية كذلك أيضا بمزيد من التآخي فإني أعرف السلفيين أنهم على تآخي وتزاور ولله الحمد. ولكن المزيد فإن هذا يغيظ الشيطان ويرضي الرحمن. والمؤمنون والمؤمنات أو قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهكذا كل هذه من أسباب وقايتنا من عذاب الله كل هذه وهي قليل من كثير وغيظ من فيض. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه أن يدفع عنا وعنكم فتن ما ظهر منها وما بطن. فالعلم العلم والسنة السنة والتوحيد التوحيد والقرآن القرآن والأخلاق ومكارمها الزموا ذلك ولنزموا جميعا. وحذاري حذاري والله من التشعبات والفرق الضالة والفتن والجمعيات وكذلك أيضا الدخول في السياسات والمناصب فإن هذه غالبا تكون مطاحة للإنسان وتكون ربما يعني فتنة له فإنها عبارة عن دنيا وعبارة عن شغال وعبارة عن زخارف. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محاضرة اليوم.
1: أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: أتى رمضان مزرعة.

يأتي هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بصيص الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا بمجيء هذا الشهر. تتقد جدوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر. ففرصة لأن تحدثها توبة.

0: استعداد الأنام لاستقبال شهر الصيام.
1: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعنا في روضة من رياض الجنة وفي مسجد من بيوته، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. نحن في روضة من رياض الجنة التي أمرنا أن نرتع فيها إذا مررنا من عندها، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس وقد حفزه

عثر عن فخذيه فجعل يقول أبشروا فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى فأنا أريد منكم أن تنووا بجلوسكم هذا بعد أن أديتم صلاة المغرب الانتظار لصلاة العشاء حتى يحصل لكم هذا الثواب وهذه الكرامة مباهاة الله بكم ملائكته وإشهادهم على مغفرة ذنوبكم هذه ثمرة من ثمرات مجالس الذكر التي تعقد بين صلتين كمجلسنا هذا الذي يعقد بين صلاتي المغرب والعشاء وثمرات مجالس الذكر كثيرة وكرامات الله عز وجل على أهلها عظيمة فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه جلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أضف إلى ذلك أن جلاس هذه المجالس يمتثلون أمر الله عز وجل القائل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فأمر الله عز وجل رسوله وأمر الله لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته أي أن الله أمرنا بأن نصبر أنفسنا في مجالس الذين يدعون ربهم والذين يدعون إلى ربهم والذين يذكرون ربهم وما مجالسنا هذه إلا من هذا الصنف مجالس الذكر مجالس ندعو فيها إلى ربنا وندعو فيها ربنا ونتعلم فيها أمور ديننا فهنيئا لمن صبر نفسه في مجالس الذكر هنيئا له الامتثال هنيئا له الانقياد لأمر الله عز وجل أيها الناس يقول الله عز وجل في كتابه الكريم

لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن خلق الخلق وفاضل بينهم، فخلق الله عز وجل الجنان واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق الله السماوات السبع واختار منها السابعة، وخلق الله الأرض واختار منها مكة، وخلق الله بقاع الأرض واختار منها المساجد، وخلق الله الجبال واختار منها أحد، جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، وخلق الملائكة واختار منهم جبرائيل وميكائيل، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وخلق الله الزمان واختار من قرونه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابعيهم، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واختار من أعوام الزمان عام فتح مكة، واختار من أيامها يوم عرفة ويوم الجمعة، واختار من لياليها ليلة القدر، واختار من ساعاتها من ساعات هذا الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة، واختار من شهور الزمان أو من شهور السنة شهر رمضان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الشهور واختار منها شهر رمضان الذي سيقدم علينا بعد أيام قلائل، بعد أيام قلائل سيقدم علينا شهر رمضان ضيفا كريما وزائرا عزيزا، سيقدم علينا هذا الشهر حاملا معه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية، فينتبه الغافل ويغتنم العاقل ويتعلم الجاهل ويرتفع النازل وتغمر الأمة الفضائل. يقدم علينا هذا الشهر ليضع عن كواهلنا تلكم الذنوب والمعاصي والسيئات والمخازي التي أثقلت كواهلنا، فيكفرها الله عز وجل بدخول هذا الشهر وبعبادة الله فيه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يأتي هذا الشهر ليطهر الله عز وجل به نفوسنا من أدرانها. أتى

هذا الشهر ليبعث في أنفسنا بصيص الأمل، بل ويزرع فيها الأمل الكبير على أن نصر الله عز وجل قريب وآت على أعدائنا. بمجيء هذا الشهر تفتقد جدوة الأمل في نفوسنا أن الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على أعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لأن هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر، نرجو ونأمل من الله عز وجل نصرا مؤزرا على الحوثيين في هذا الشهر بما نعرفه من أن هذا الشهر حصلت فيه الانتصارات للمؤمنين على الكافرين. فرجاؤنا بالله عظيم وظننا به حسن أنه سبحانه وتعالى سينصرنا وسيظهرنا. يأتي هذا الشهر بفضائله العظيمة ليغمرنا الله عز وجل بها وينعم بها علينا، فنتعرض للنفحات وللرحمات وللفضائل العظيمة، فضائل جعلت هذا الشهر أفضل الشهور، وجعلت أيامه ولياليه بين سائر الأيام والليالي كالدر المنثور. هذا الشهر الذي فضله الله عز وجل بأن أبواب الجنة تفتح فيه، ليكون هذا فرصة للعابدين أن يتزودوا، وأبواب الناران تغلق فيه لكي يكون هذا فرصة للعاصين أن يتوبوا وعن الذنوب والمعاصي يقلعوا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي غلت وسلسلت، فيقل شرها ويتضاءل وسواسها فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان.
في سنن النسائي وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة الدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أصحابه خطيبا وقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث عده بعض العلماء أصلا في جواز التهنئة بقدوم شهر رمضان، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بين أصحابه كالمهنئ لهم بقدوم الشهر: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. يكفي هذا الشهر كرامة ومنقبة أن القرآن نزل فيه، فهو شهر القرآن. قال الله عز وجل:

بل أن هناك أثر عن عبد الله بن عباس يقول فيه بأن توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم والقرآن الكريم نزلت في شهر رمضان، أي ليس القرآن فحسب بل جل وأجل الكتب السماوية نزلت فيه. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام، اختار الله عز وجل شهر رمضان ليفرض فيه الصيام، فقال سبحانه

والصيام له فضائل عظيمة. فيا لله العجب، فضائل تعقبها فضائل، فضائل بمجرد دخول الشهر، وفضائل لصيام الشهر، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل يغفر به الذنوب في الصحيحين.

0: حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام ان له بابا في الجنة يدخل منه اهل الصيام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
0: صحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه الا الصائمون. يقال: اين الصائمون؟ فاذا دخلوا اغلق دونهم ابوابها حق ثمانية اتت

الباب بالريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فيا لها من كرامة ويا لها من رفعة. يوم أن ينادى عليك في خضم الصائمين: قم يا فلان مع الصائمين لتدخل الجنة من هذا الباب. ميزة وتخصيص وكرامة لك من الله عز وجل. من فضائل الصيام الذي فرضه الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب أن الله قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية مسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ما شاء الله، كم حوى هذا الحديث من فضائل عظام ومناقب جسام يتقلب فيها الصائمون. أولا أبهم الله عز وجل أجر الصوم، وما ذاك إلا لأن أجر الصيام عظيم وجسيم وكثير، والصيام من الصبر. والله يقول في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ماذا ننتظر من رب سمى نفسه الكريم إلا واسع الكرم؟ وماذا ننتظر من رب سمى نفسه المعطي إلا عظيم العطاء؟ ثم قال: الصوم جنة أي وقاية من النار. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فم الصائم الذي تنبعث منه الروائح الكريهة والتي يتغزز منها بنو البشر أنه أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك، كرامة لهذا الصائم. ثم جاء في الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما، وذلك عند فطره يفرح بالأكل والشرب بعد جوع وعطش، وعند لقاء الله عز وجل يفرح بالمجازاة، يفرح بالأجور، يفرح بالثواب، يفرح بالجنة حين أن يدخل من باب الريان إليها، وفرحة عند لقاء ربه. أيها الناس، وبعد أن علمنا جملة من فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه هنا: كيف نعد العدة لاستقبال هذا الشهر؟ بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ ما هو الزاد وما هي النوايا التي نستقبل بها هذا الشهر؟
هل العدة تكمن في الذهاب إلى السوق وشراء المأكولات والمشروبات والكماليات والإسراف في ذلك؟ لا، هذه عدة الكسالى، هذا هو استقبال الخمالى، هذا هو استقبال من لا يعرف لرمضان قيمته. أما العدة المطلوبة من العبد أن يعدها لاستقبال هذا الشهر تكمن في الآتي: العزم الصارم والإرادة الجازمة على استغلال هذا الشهر فيما يقرب إلى الله وفيما يثقل موازين حسناتنا. العزم على أن نحافظ على صيامنا من المفسدات الحسية والمعنوية، المفسدات الحسية كالأكل والشرب إلى غير ذلك، وأما المعنوية فنحافظ على صيامنا من الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة وشهادة الزور والقول به، فإن هذه مفسدات، هذه وغيرها كثير من الذنوب والمعاصي التي تفسد صيامنا. وإن كان الإجزاء حاصل، أي إجزاء الصوم، حيث أنه لا يلزم صاحب هذه المعاصي القضاء، لكن هذه المعاصي تفسد علينا أجر الصيام، تفسد أجر الصيام. فمن أجل أن نعد العدة الصحيحة لاستقبال هذا الشهر فنعزم من الآن على أن نحافظ على صيامنا مما يفسده وينقص أجرا. العدة هي العزم، ومن الآن على أن نحافظ على صلاة التراويح والقيام وأن نلتزم بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكي يتحقق لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر العزم، ومن الآن على قيام ليلة القدر وتحريها لكي يعبد الله عز وجل فيها، لكي يكون كمن عبد الله 83 سنة، فإن الذي يعبد الله في هذه الليلة كمن عبده 83 سنة، لأنها خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم.

حجر، وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم، ومن الآن على التخلق بأخلاق الصائمين. وأخلاق الصائمين تتمثل في اللطافة والبشر والابتسامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة. العدة لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم، ومن الآن على أن نتلو القرآن وأن نكثر من قراءته، بل وأن نعزم على ختمه أكثر من مرة، فهو شهر القرآن. والسلف الصالح منهم من كان يختم القرآن فيه كل ثلاث، ومنهم من يختمه كل سبع ليال، بل أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي أنه يختمه في يومه وليلته 2 مرات. ونحن قصاراها أن نختمه 1 مرة، فلنعزم من الآن على ذلك. العدة لاستقبال هذا الشهر أن نعزم، ومن الآن على الإكثار من التصدق والإنفاق، فإن السلف الصالح دأبوا على الإكثار من التصدق في شهر رمضان، لأن الأجور تتضاعف فيه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم، وأن نفرح بقدومه، ونستبشر ونسر، ويظهر ذلك في أقوالنا وأفعالنا وفي وجوهنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته.

أيها الناس، إنه مما ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر وأن نعزم كل العزم على أن نحدثه في هذا الشهر التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي، فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى سنتوب؟ إن لم نرجع إلى الله ونؤوب في شهر أجواؤه مناسبة ومساعدة للعبد على الرجوع إلى الله، فمتى سنرجع ومتى سنؤوب إليه سبحانه وتعالى؟ الأجواء مهيئة لك أيها العاصي لكي ترجع إلى الله عز وجل. الجو جو تراويح، جو تسابيح، جو صيام، جو قيام، جو تلاوة للقرآن. القلوب ترق والنفوس تلين، ففرصة أيها العاصي، يا من لم تساعده بقية الأيام في التوبة، يا من ضلت شياطين الإنس والجن تغويه وتوسوس له وتسول له للإقبال على الذنوب والمعاصي، شهر رمضان فرصة لأن تتوب إليه سبحانه وتعالى. فالأجواء إيمانية والشياطين مسلسلة، فلا تخلص إليك بكثير وسوسة ولا بعظيم نزغ، ورفقاء السوء يذبلون ويندحرون عنك، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام. والله عز وجل يقول:

ويا أيها المتهاون فيها لأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، فتحافظ على الصلاة وتصليها في أوقاتها جماعة في بيوت الله. شهر رمضان فرصة يا أكلة الربا، فرصة لكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من أكل الربا وكسبه. شهر رمضان فرصة للزناة واللواطة أن يقلعوا عن هذه الجرائم البشعة. شهر رمضان فرصة لمن أطلق للسانه العنان أن يقلع عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة إلى غير ذلك. شهر رمضان فرصة لمن أطلق بصره في النظر إلى الحرام، في النظر إلى المقاطع الخليعة، وفي النظر إلى النساء، فرصة إلى أن يهذب هذا البصر وإلى أن يغضه عن المحارم. شهر رمضان فرصة لمن فتح أذنيه لسماء الأغاني أن يتوب إلى الله من ذلك. شهر رمضان فرصة للظلمة أن يكفوا عن ظلمهم. شهر رمضان فرصة لأهل العقوق، للعاقين لآبائهم، أن يكفوا عن كبيرة العقوق وأن يعتذروا لآبائهم وأمهاتهم عما بذر منهم قبل ذلك. شهر رمضان فرصة لصلة الأرحام التي قطعت من قبل بعض الناس، فرصة أن يصلوها في هذا الشهر. شهر رمضان فرصة للمتشاحنين وللمتباغضين وللمتخاصمين على أمور الدنيا أن يتسامحوا وأن يتصافحوا وأن يعفو بعضهم عن بعض، فإن لم يتسامح المتشاحنون في هذا الشهر فمتى سيتسامحون؟ إن لم يتسامحوا في شهر ترق فيه القلوب وتلين فيه النفوس ويقل فيه وساوس الشياطين ونزغها، فمتى سيتسامحوا ومتى سيتصافحوا؟ شهر رمضان فرصة لمن ابتلي بمضغ القات وأكل الشمة وشرب الدخان أن يقلع عن هذه القاذورات. وأقول لك أخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، أقول لك إن الفرصة مواتية، فاهتبلها واغتنمها. إنك تمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يساعدك كثيرا على ترك الدخان بالكلية. إذا كنت تصبر عن الدخان هذا الوقت، إذا باستطاعتك أن تتركه، أليس كذلك؟ نعم بلى. إذا فرصة، فرصة أن تقلع عن هذه الخبيثة السجارة التي تضر بصحتك وتضر بدينك. شهر رمضان فرصة للمبتدعة أن يتركوا البدعة التي جعلتهم من الضلال ومن المهجورين والمنبوذين
ومن المبعدين أولا من الله عز وجل، ثم من صالح المؤمنين أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي والبدع. فنعم أيها الناس، إذن لا ندع فرصة شهر رمضان تمر علينا دون أن نستغلها في التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الناس أن شهر رمضان الماضي أدركه معنا أناس فصاموه معنا وقاموه، وجلسنا نحن وهم على موائد الإفطار سوية، وصلينا التراويح معا، وصلينا التهجد معا. سنفتقدهم في رمضان هذا العام لأنهم ماتوا، وربما نكون نحن من المفقودين في رمضان العام المقبل، بل ربما نكون من المفقودين في رمضان هذا العام، ربما لا ندرك رمضان هذا العام. ولله در من قال: كم كنت تعرف

فلنستغل شهر رمضان إن أدركناه قبل أن نكون من المفقودين، فلا ندركه بعد هذا العام. يا قوم، الموت يقطع مواسم الخيرات على الناس، فكم قطع الموت موسم رمضان على كثيرين كانوا قد أدركوه في العام الماضي. وكان الله في عون أسرة تجلس على مائدة الإفطار وقد فقدوا أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنها، فيتذكرون فقيدهم. يا لله، كم هو حجم الحزن الذي سيخيم عليهم، وكم هو قدر الأسى الذي سيتغشاهم عند أن لا يروا حبيبهم الفقيد جالسا معهم على مائدة الإفطار. كان الله في عون أب أو أم ينظرون إلى أبنائهم وهم مجتمعون على مائدة الإفطار دون أخيهم الميت. وكان الله في عون أبناء يجتمعون على مائدة الإفطار بدون أمهم أو أبيهم. وكان الله في عون زوجة ترى أبناءها يتوافدون على مائدة الإفطار دون زوجها الذي هو أبوهم. وكان الله في عون أصحاب مسجد كان معهم أصحاب وأحباب يفطرون معهم ويصلون التراويح والقيام معهم، سيفتقدونهم في رمضان هذا العام. فيا أيها الناس، لنستغل رمضان إن أدركناه قبل أن نحرم من رمضان ومن موسم الخير فيه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجدول لأنفسنا جدولا في هذا الشهر. هذا الجدول يعيننا على استغلال هذا الشهر فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجدول هو جدول الصالحين، جدول الفالحين. الجدول يبدأ من الآن قبل دخول الشهر. استمع إلى هذا الجدول وطبقه في رمضان، وقبل أن يدخل رمضان تكن من المفلحين، تكن من المستغلين لهذا الشهر الاستغلال الصحيح. جدول الصالحين قبل دخول الشهر: أولا، يفرحون ويسرون بدخول هذا الشهر لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته عليهم. ثانيا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر متأسين في ذلك بهدي السلف، فقد كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ثالثا، إذا كان الواحد منا عنده عمل في إدارة أو في تجارة فليأخذ رخصة من إدارته أو من شريكه طيلة شهر رمضان حتى يتفرغ للعبادة فيه. رابعا، عدم الانشغال بشراء المأكولات والمشروبات أو بالإسراف في شراء المأكولات والمشروبات والكماليات في هذا الشهر أو من أجل هذا الشهر،
خامسا الإقبال على دروس الصيام لتعلم مسائل وأحكام الصيام حتى يتعبد الله عز وجل الواحد منا بشهر رمضان عن علم وبصيرة. سادسا يفتح لأهله درسا ليعلمهم ما تعلمه من أحكام ومسائل الصيام. سابعا لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثامنا لا يصوم يوم الشك وهو اليوم 30 إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عمار رضي الله عنه في الحديث المخرج في صحيح البخاري، من صام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم نأتي أو قبل ذلك يتحرى مع الناس هلال شهر رمضان في ليلة 30 من شعبان، لقول عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. هذا هو جدول الموفق قبل رمضان. نأتي إلى جدوله بعد دخول الشهر. إنه إذا أعلن عن دخول الشهر إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما، وهرع الناس إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراويح، تراه يهرع إلى المسجد مسرعا فرحا مستبشرا فيصلي التراويح من أولها إلى آخرها ويتلذذ بما يقرأ فيها من الآيات ومن تلكم السور ويتلذذ ويتمعن، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح وينام مبكرا ليقوم نشيطا إلى سحوره وإلى صلاة الفجر. نأتي إلى سحوره فنجده على السنة يؤخر السحور، لأن السنة في السحور تأخيره، فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر قراءة 50 آية. ثم إنه نجده لا يثقل على نفسه بأكلة السحر، يأكل ما تيسر ويتسحر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا أذن لصلاة الفجر أمسك عن الصيام وبيت النية، أي نوى الصيام من الليل. ثم إنه وبعد أذان الفجر الصادق يصلي ركعتي الفجر أي السنة، ثم يمضي إلى المسجد ليصلي الفجر جماعة، ثم يأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يقعد ويذكر الله، ويأتي بأذكار الصباح، ويفتح المصحف ويقرأ القرآن عازما على ختمه. إنه يفتح أول سورة من القرآن الفاتحة ثم يعقبها بسورة البقرة، وهو عازم كل العزم أن يختم هذا المصحف مرة بل مرات. ثم وإذا طلعت الشمس قيد رمح قام فصلى ركعتي الإشراق ليتحقق له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله إلى طلوع الشمس فصلى ركعتين كان له ذلك كأجر
عمرة وحجة تامة تامة تامة، ثم إنه يخرج من المسجد إن كان عنده عمل قضاء، وإلا ذهب ونام قليلا إلى الضحى، فإذا كان وقت الضحى قام فأخذ وضوءا وصلى صلاة الضحى صلاة الأوابين، ثم إنه يأخذ مصحفه ويعاود القراءة إلى الظهر، ثم إنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويأتي بأذكار.

جميع القرص، فإنه يعجل الفطر عملا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فيفطر على ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، ثم ينطلق إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب في الصف الأول مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام، يصلي صلاة المغرب فيأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يأتي بركعتي السنة البعدية، ثم يخرج ويفطر، ثم وبعد أن يفطر يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح. إنه ليس فارغا لكي يتابع الفوازير، ليس مباليا بالبرامج والمسابقات التي تعرض على شاشات التلفاز في هذا الوقت، إذ أنه أصلا لا يأبه بالتلفاز ولا يملكه. يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح فيخرج إليها ويصليها في جماعة مع إمامه، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح ويتناول وجبة العشاء ويجلس مع أهله قليلا، ثم ينطلق إلى مصحفه ويقرأ ما يسر الله له أن يقرأ، ثم ينام مبكرا لأن الليل عنده ليل، ولو كان في رمضان ليس ليله نهار ونهاره ليل كنهار وليل المحرومين الذين لم يوفقوا لاستغلال هذا الشهر. وهذا هو جدوله طيلة أيام وليالي شهر رمضان، ويزداد جدوله خيرا إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان، فإنه يحيي كل ليله في قراءة القرآن وفي الصلاة. وإذا كان آخر يوم من هذا الشهر فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه طهرة لصيامه. أما إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر فإنه يقف مع نفسه وقفة حداد وحزن على فراق هذا الشهر، ويسيل الدمع على خديه، لأنه سيفارق شهرا كان فيه مع الله، كان فيه قريبا من الله، أقبل فيه على العبادات والطاعات، لكنه في نفس الوقت يعزم كل العزم على أن يستمر على ما كان عليه في رمضان. شعاره في ذلك: إذا كان شهر رمضان شهر يفوت فرب رمضان حي دائم لا يموت. ويعزم على صيام 6 شوال ليكمل عقد فضل رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا هو جدول الموفق المسدد، فما أجمله من جدول. هذا الجدول يخرج بنتيجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يخرج بنتيجة العتق من النيران ودخول الجنان من باب الريان. وأما الجدول الثاني فهو جدول المحرومين، جدول من لا يعرف لرمضان قيمته، جدول من جعل رمضان مناسبة سنوية وعادة حولية، فهو ممن يأكلون الأطال ويشربون الأثقال ويسهرون الليل وإن طال، نهارهم في دجنة وليلهم كهوري، جياف في النهار وذئاب في الليل. يبدأ جدوله قبل دخول الشهر: أولا يغتم لسماعه بقرب حلول الشهر، لأنه يضايقه ويكبل شهواته ويكبح نزواته. ثانيا

0: يبحث عن عمل إضافي لكي يشتغله في شهر رمضان، معللا ذلك حتى ينسى الصيام ولا يشعر به. ثالثا، لا يتعلم أحكام الصيام ومسائله فيظل جاهلا بذلك، وربما عمل عملا أفسد صيامه لجهله. رابعا، يهتم كل الاهتمام بالإسراف والتبذير في شراء المأكولات والمشروبات. ومن العجيب المضحك في ذلك أنه يكتب هو أو يكتب له أهل بيته ورقة طولها ذراع وعرضها شبر معنونة بعنوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر
0: جدوله كالآتي: إذا أعلن عن دخول الشهر فإنه يرى الناس يهبون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، وهو متكئ على أريكته يمضى القاس أو قابع أمام التلفاز يشاهد المسلسل أو جالس في جلسة القيل والقال، وأحسنهم من يقول سأصلي التراويح غدا. ثم نأتي إلى سحوره فنجد بعضهم لا يتسحر البتة، فيحرم البركة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم إنه إذا تسحر يخالف السنة فيتسحر مبكرا. بعضهم يتسحر في الساعة الواحدة أو الثانية ليلة وينام فيضيع صلاة الفجر. ومنهم من يتسحر متأخرا لكنه يظل يأكل ويأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، وكأنه مقدم إلى صحراء مغفرة أو إلى مفازة مهلكة، يأكل حتى لا يستطيع أن يدخل شيء. هو بركة، ويكفيك منه ما يقويك على صيام اليوم. صاحبنا هذا بعد أن ملأ بطنه يتثاقل عن الخروج إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة فيه، فيصليها في بيته وكأن مسجده بجانب فرشه. ومنهم من يخرج لكنه متثاقل متكاسل يجر بطنه أمامه، قد أصابه من الهم والغم بسبب ملء بطنه ما أصابه، حتى إذا دخل المسجد وصلى مع إمامه، وإذ بالإمام يهوي للسجود وإذ به ينزل إلى السجود رويدا رويدا مخافة أن يخرج شيء من بطنه، ولسان حاله: اللهم سلم سلم. ثم إذا انقضت الصلاة نراه يسرع يسابق الريح إلى الباب، إلى أين يا هذا؟ إلى النوم، لأن ليله قد بدأ، نهاره ليل وليله نهار، فلا أذكار دبر الصلاة ولا أذكار للصباح ولا قراءة للقرآن. ومن العجيب في ذلك أن بعضهم إذا خرج من صلاة الفجر واستوقفه إنسان وكلمه في أمر دنيوي سيكلمه نصف ساعة ساعة، لكن يبخل على نفسه بأن يجلس دقائق معدودة ليذكر الله أو يقرأ القرآن، يذهب إلى النوم، ينام إلى الظهر، بل بعضهم ينام إلى قريب المغرب، فلا صلاة ظهر ولا صلاة عصر. أي صيام هذا؟ بل أي إسلام عند هذا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعضهم يكون مرتبطا بعمل في إدارة أو في سوق فيخرج من بيته في الصباح لكن على رأسه 60 شيطانا يخرج وهو عابس ومقطب الوجه والجبين كأنه يريد أن يعلق لافتة على ظهره مكتوب فيها إني اليوم صائم فالويل ثم الويل لمن يكلمني. فتلقاه ينهر هذا ويزجر هذا ويصيح في وجه هذا. ليس هذا من أخلاق الصائمين. أخلاق الصائمين البشر واللطافة والابتسامة والسماحة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. نرجع إلى صاحبنا الذي نام إلى الظهر الذي ليس عنده عمل، نلقاه يقوم لصلاة الظهر على كسل وتثاقل فيصليها، فما إن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية وإذ به يسابق الريح إلى الباب. لماذا؟ ليكمل النوم. هذا إذا لم يذهب ويشغل نفسه بأمور تافهة كالنظر إلى التلفاز أو كلعب البطة. يذهب ينام إلى العصر. ومن العجيب المضحك في ذلك أن بعضهم ما إن يكمل الإمام صلاة الظهر وإذا كان المسجد برود إذ به ينسدح في مكانه إلى العصر. بعضهم كما يقال يعني أراد خيرا فوقع في خلافه. بعضهم يأتي بوسائد إلى المسجد من أجل الصائمين أن يناموا بعد صلاة الظهر يريد في ذلك الأجر والثواب، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، بدل أن تحثهم على قراءة القرآن يحثهم على النوم والكسل. صاحبنا هذا ينام إلى العصر، إلى العصر يقوم إلى الصلاة متثاقلا يصليها فيخرج. بعضهم ربما يجلس في بعض الأيام ويقرأ شيء من القرآن، لكن الغالب على هؤلاء يخرجون إلى أين؟ إلى الأسواق من أجل ماذا؟ التحضير للإفطار. وبعضهم يخرج إلى ميادين الكرة، وبعضهم يخرج إلى جلسات القيل والقال. يقولون نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. هم بأنفسهم يقولون نفعل هذه الأفعال نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. وكما سمعتم هذا الوقت فضيل حثنا الله عز وجل فيه على الإكثار من ذكره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حتى إذا ما قرب أذان المغرب نرى موائد هؤلاء تفرش طولا وعرضا وعليها كل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات، وإذ بهم يجلسون على أطراف الموائد ينتظرون أذان المغرب على أحر من الجمر. فإذا سمع الواحد منهم أطرف أذان إذ به ينهمر إلى المائدة ويبطش بالذي فيها، بل أن بعضهم يفطر على أذان المذياع أو على أذان التلفاز دون أن يتحقق من غروب الشمس. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، الإفطار قبل تحلة الصوم أي قبل تحقق الغروب. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على أناس معلقين من عراقيبهم وأشداقهم مشققة تقطر دما، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ثم إننا نجد هؤلاء ينهمرون إلى تلكم الموائد، كثير منهم أو بعضهم ربما أفطر على محرم، أفطر على حبة دخان، هذا الذي بلغ به الإدمان ذروته يفطر على حبة دخان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم ينهمر ويفطر على شيء غير الرطب والتمر، هذا خلاف السنة. ثم إن الواحد منهم يضل يأكل ويأكل من تلكم المائدة، تقام الصلاة وهو يأكل، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يأكل، يقرأ الإمام الفاتحة وهو لا يزال يأكل. يقول له بعض الناس: يا فلان صلاة. يقول: لما يقول الإمام للضالين سأقوم. قالها الإمام وهو لا يزال يأكل. ركع الإمام الركعة الأولى والثانية وهو لا يزال كذلك. بعضهم لا يدرك إلا الركعة الأخيرة، بل بعضهم لا يدرك إلا التشهد الأخير من صلاة المغرب. فإذا صلى المغرب وقد جاء متأخرا، ما أن يكملها إلا ويسرع إلى الباب. إلى أين؟ قال: من أجل أن أكمل الإفطار. أو ما قد أكملت؟ لسان حاله: لا، بقيت أشياء، بقيت الشربة واللبنية والمخلم. أين تريد؟ بقيت أمور. فيذهب إليها ويأكلها، يسرف على نفسه بالأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، ثم يأخذ ريموت الدش، وإذ به يقلب القنوات الفضائية من قناة إلى أخرى، يبحث له عن فوازير أو عن مسابقات أو عن طاش ما طاش. قالوا: هذه حلقة فيها مهازل، يبحث عنها ليتفرج عليها في هذا الوقت. يؤذن لصلاة العشاء وهو قابع على شاشة التلفاز ينظر إلى تلكم المهازل. تقام الصلاة فيقوم متثاقلا، يدخل إلى دورة المياه فيتأخر فيها، ربما أدرك من صلاة العشاء ركعة أو ركعتين. بعضهم، وهذا من حمقه، يقول: الحمد لله، صليت صلاة التراويح من أولها إلى آخرها، وهو جاء مسبوقا في صلاة العشاء، فاتته ركعة أو ركعتين. يهتم بالنافلة التي هي التراويح ولا يهتم بالفريضة التي هي صلاة العشاء. نأتي إلى صلاة التراويح، بعضهم يصليها وبعضهم لا يصليها البتة، وإن صلاها هؤلاء فأي صلاة يصلونها؟ هم متخمون من الأكل، مهمومون مغمومون بالذي في بطونهم، فأي راحة وأي طمأنينة يجدونها حال الصلاة؟ إذا صلى الواحد منهم فأطال الإمام، يوشك أن يضربه أو أن يعنفه تعنيفا عظيما بسبب الإطالة. يخرج من صلاة التراويح إن صلاها، إلى أين؟ من أجل وجبة العشاء، فوق ذلك كله عشاء. نعم عشاء. بعضهم يؤخر العشاء إلى وقت متأخر. طيب، إلى أين يذهب هؤلاء؟ جلهم، إن لم أقل كلهم، سهرات، سمرات. على ماذا؟ على ما حرم الله. منهم من يسمر ويسهر على التلفاز وينظر فيه إلى المسلسلات وإلى النساء، ومنهم من يسهر على مضغ القات، ومنهم من يسهر على لعب البطة، ومنهم من يسهر في الأسواق يخيطها طولا وعرضا. ثم إنه إذا جاء وقت السحور ذهب يتسحر، وهكذا هو جدوله اليومي والليلي طيلة شهر رمضان، بل يشتد سوءا إذا بدأت العشر الأخيرة من رمضان. يا فلان أينك؟ لم نرك في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد. قال: أنا أذهب إلى السوق أبحث عن حق، عن حقم عيد، حقم كسوة. أنت مجنون؟ تريدني أبقى هنا وصلي معك؟ أذهب أبحث لي عن الكسوة وحق العيد. يذهب إلى الأسواق ويشتغل، ربما يندرج هنا وهنا ويفوت عليه صلاة التهجد إلى غير ذلك، ولربما يذهب إلى عدن أو إلى الأسواق المختلطة فيزاحم النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا كان آخر يوم من رمضان أهمل إخراج زكاة الفطر، ربما يخرجها عنه أهله وهو لا يبالي بإخراجها، حتى إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر إذ به يفرح ويسر وكأنه سيفك من غله وسيفتح من الأغلال والسلاسل التي كان مربوطا بها. هذا هو جدول المحروم، هذا هو جدول من لم يوفقه الله عز وجل لاستغلال هذا الشهر. وفي الأخير لا أنسى النساء، لا أنسى النساء، فإن بعضهن تجعل شهر رمضان للطبخ والنفخ والطهي والتفنن في الأكلات والأطباق. الواحدة منهن إذا صلت الظهر عملت حالة استنفار وحالة طوارئ، صرفت الأولاد ودخلت المطبخ، فهي فيه من ذلك الوقت إلى قبيل المغرب وهي تتفنن في الأكلات والأطباق. أين حظها من قراءة القرآن؟ أين حظها من ذكر الله؟ أين حظها من العبادات؟ فنعم أيها الناس، يا عباد الله، أحببت أن أورد هذان الجدولان حتى نختر أصلحهما، جدول الموفقين، جدول من أراد الله بهم خيرا في هذا الشهر، ولكي نحذر من الجدول الثاني. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يبلغنا رمضان ونحن على أتم الصحة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وعلى سائر الأعمال الصالحة فيه. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك فيه. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ما تقدم من ذنبه فيه. اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بمنك وكرمك ألا يأتي علينا هذا الشهر إلا وقد حققت لنا نصرا على الحوثيين المعتدين. اللهم نسألك ألا يأتي هذا الشهر إلا والأمة تركن في ثوب العز والنصر والتمكين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن تنصرهم في لودر، وأن تنصرهم في المنياسة، وأن تنصرهم في عكد، وأن تنصرهم في عدن، وأن تنصرهم في كل الجبهات التي قامت ضد الحوثيين المعتدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. وامكر لهم ولا تمكر عليهم. وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وقوي حجتهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم. اللهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأغري العداوة والبغضاء بينهم وخالف بين قلوبهم واخذف الرعب في قلوبهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عليك بهم وبالدول الكافرة التي تقف وراءهم. اللهم عليك بإيران. اللهم عليك بأمريكا. اللهم عليك بكل ظالم غاشم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم وإصغائكم، وسامحونا إن حصلت الإطالة عليكم، وشهركم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة

عائد فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم.

بينة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون.

الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله.

أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار

إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري.

الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتي

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا

أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله.

ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر

السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا

0: به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: هذا السائل سلطان العمر من المدينة النبوية يقول: زوجة صالحة ذات صلاة وعبادة، ولكنها ذات خلق سيء، حيث ترفع كثيرا من صوتها على زوجها وأبنائها، تنظر إلى الأمور نظرة سوداوية متشائمة، وتحمل الأمور ما لم تتحمل. هل من كلمة توجهونها إلى مثل ذلك عبر الأثير؟ فلعلها تستمع إلى ما تقولون سماحة الشيخ، وحيث أنها أيضا تستمع إلى برامج إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فنوصي المرأة المذكورة وأشباهها بتقوى الله جل وعلا، والعناية بحسن الظن، ومراعاة الأساليب الحسنة، والبعد عن سوء الظن لا بأولادها ولا بغيرهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالواجب على كل مسلم، رجل أو امرأة، الواجب الحذر من سوء الظن إلا بأسباب واضحة، وإلا فالواجب ترك الظن السيء، لا بالمرأة ولا بالزوج ولا بالأولاد ولا بأخي الزوج ولا بأبيه ولا بغير ذلك. الواجب حسن الظن بالله، وحسن الظن بأخيك المسلم أو بأختك المسلمة، وأن لا تسيء الظن إلا بأسباب واضحة توجب التهمة، وإلا في الأصل البراءة والسلامة. وسوء الظن يسبب الفرقة والاختلاف والشحنة والعداوة، حتى الرجل مع أولاده إذا ساء ظنه بهم، والمرأة مع أولادها إذا ساء ظنها بهم، ساءت الحال بينهم. فالواجب الحذر من ذلك، والواجب العناية بحسن الظن ما دام هناك مجال لحسن الظن. أما إذا وجدت أسباب تقتضي سوء الظن فلا بأس، كاجتماع بمن يساء بهم الظن، وكوقوف في مواقف التهم. المقصود متى وجدت أمور واضحة تقتضي سوء الظن فلا بأس. ولهذا إذا قامت البينة عمل بها، ووسئ الظن بمن قامت عليه البينة بأنه سرق أو بأنه زنى أو بأنه شرب الخمر، فإذا قامت البينة الشرعية أقيم عليه الحد، ووسئ به الظن بسبب البينة. أما عند عدم البينات فالواجب ترك سوء الظن، والاعتماد على البراءة الأصلية والسلامة الأصلية، والحذر من سوء الظن بالمسلم بغير حق. نسأل الله الجميع الهداية.
3: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يهتم البعض من الآباء والأمهات بغذاء أبنائهم وبناتهم، ويغفلون أو يغفلون عن تربيتهم التربية الإيمانية السليمة القائمة على حب الله ورسوله وقراءة القرآن والتأدب بأداب الإسلام. ما كلمتكم يا سماحة الشيخ؟
4: الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالآداب الشرعية والغذاء الشرعي، أما غذاء البدني هذا شأن البهائم. الواجب أن تكون العناية بتوجيه الأولاد إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والسيرات الحميدة وترغيبهم في قراءة القرآن الكريم والاستفادة من القرآن والتدبر وترغيبهم في صحبة الأخيار وجلسة الأخيار، هذا أهم شيء. إصلاح دينهم أهم شيء من إصلاح أبدانهم، فالغذاء يتعلق بصلاح الأبدان وتعليمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة، هذا يتعلق بنجاتهم في الدنيا والآخرة ويتعلق بصلاح القلوب، وهذا أهم. فالواجب على الأقارب جميعا أن يهتموا بما في صلاح القلوب والاستقامة على شرع الله، وأن يعلموا أولادهم وأيتامهم وقراباتهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وما يرضي الله عنهم، ويشجعوهم على تعلم القرآن الكريم والعناية بالقرآن وحفظه والإكثار من تلاوته، حضور مجالس الذكر وحلقات العلم، ويوصوهم أيضا وعليهم أن يوصوهم أيضا بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. كل هذه أمور تتعلق بصلاح القلوب وصلاح الدين وصلاح أمر الآخرة. أما ما يتعلق بالغذاء البدني والكسوة ونحو ذلك هذا أمر ثانوي لا مانع من العناية به، ولكنها أمر ثانوي، أمر الدين أهم وأعظم. نسأل الله للجميع الهداية.
3: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: احتار كثير من الآباء والأمهات في حكم ألعاب الأطفال المجسمة والمشهورة باسم العرائس بين محلل لها وبين محرم، ما هو حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في هذه المسألة؟ نأمل بسط الجواب مفصلا بأدلته الشرعية، وذلك لتعم الفائدة ويحصل النفع، جزاكم الله خيرا.
4: اللعب المصورة لا شك أنها داخلة في الأحاديث الصحيحة، الرسول لعن المصورين وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالواجب على المسلم تركها. أما وجود لعب ليس فيها تصوير، لعب عادية من العهم من الصوف من الخرق يحصل بها تشغيل الأطفال وعدم تعابهم لأهليهم، هذا لا يسمى صورة، مثل ما كان في عهد الصحابة يشغلون أولادهم بصور من العهن من الصوف أو من القطن أو نحو ذلك، تجعل لها كأنها صورة إنسان في عود أو في عظم أو في كذا، تخيط عليها كذا وتخيط عليها كذا، كأنها صورة تلهي بها الطفل. أما الصورة المعروفة التي هي صورة لذوات الأرواح فالذي يظهر من الأدلة الشرعية تحريمها. وأما ما ورد عن عائشة أنها كان عندها لعب فهو محمول على عادة الصحابة، اللعب من العهن وأشباهها، على عادة الصحابة في تصوير ما يلهي الأطفال من العهن والصوف ونحو ذلك لتشغيلهم وإلهائهم حتى لا يشغلوا أهليهم بالصياح ونحو ذلك، لأن جاء بين النصوص أمر لازم، والنصوص صريحة في تحريم الصور صور ذات الأرواح صريحة في ذلك، فلا يجوز أن تعارض بشيء ليس بصريح فيما يروى عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أبو هشام من جدة يقول: هل يجوز للخاطب بعد عقد زواجه أن يذهب مع خطيبته لتأثيث المنزل وشراء بعض الحاجيات؟
4: هي زوجة الله، لكن يخشى أن يقع بها وأن تحمل ثم يحصل فرقة وشكوك وأوهام في هذا الشيء، فالأحوط ألا يخلو بها حتى يدخل الدخول الشرعي حتى تزف إليه، هذا أبعد عن الخطر، وإلا فهي زوجته فلا حرج، هي زوجته له يخلو بها وله جامعها، لكن يخشى إذا وقع هذا قبل الزفاف أن يحصل فرقة ثم يتبرع من الولد ويقول ما فعلت فيحصل فساد وشر، فالأحوط اجتنابها حتى يحصل الزفاف الشرعي والدخول الشرعي، المعلوم عند الجميع هذا هو الأحوط والأولى، وإلا فهي زوجته لا شك، إذا خلا بها لا حرج عليه.
3: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من السائلة التي رمزت لاسمها بألف باء ألف، تقول في هذا السؤال: لدينا طفل يبلغ من العمر 5 أشهر ولديه أصبع زائد في اليد اليمنى، وقد قال لنا الدكتور قصوه بعد سنة، هل قصه جائز أم غير جائز؟ وضحوا لنا ذلك.
4: الصواب لا حرج في ذلك بواسطة الطبيب المختص، لأنه مثله وقد يؤذيه ويشق عليه ويتعبه، فإذا أزاله فلا بأس، إصبع زائدة بيده أو رجله لا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم.
3: تقول السائلة: يوجد عندنا عادة منتشرة في قريتنا بأن العين إذا رفت من فوق تأتيك حالة فرح وسرور، وإذا رفت من تحت تأتيك حالة حزن وبكاء وشؤم، هل هذا صحيح سماحة الشيخ؟
4: هذا لا أصل، شيء لا أصل له، أقول هذا شيء لا أصل له ولا يعول عليه، لا في خير ولا في شر. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. السائل أبو هيثم يقول في هذا السؤال: أنا شاب ملتزم ولي إخوة في الله، نجتمع جميعا ونناقش أمور الشرع، وأثناء مناقشتنا لموضوع معين أغضب كثيرا وأكون عصبي جدا لرأيي وأتعصب كثيرا لرأيي، وهذا يجعل إخواني في الله ينفرون مني، هل هذا من الشيطان؟
4: لا شك أن هذا من الشيطان، التعصب للرأي وسوء الخلق والصياح عند الكلام، لا شك أن هذا من تزيين الشيطان ومن سوء الأدب، فالواجب على المؤمن أن يقول رأيه برفق وحكمة وتواضع ولا يتعصب، بل يجتهد في إقامة الدليل، يوضح الدليل، وهكذا أصحابه كل منهم يجتهد في إيضاح الدليل من القرآن والسنة أو من الأصول المعتبرة مع الرفق ومع الحلم ومع طيب الكلام، هذا هو الواجب. أما الغضب وسوء الخلق فهذا من الشيطان وهذا منكر لا يجوز، فالواجب تركه. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. سائلة للبرنامج رمزت لاسمها بمريم ألف ألف من الرياض، تقول: كم عدد الرضعات المحرمة؟
4: 5 رضعات، العدد 5 رضعات في الحولين، إذا مص الثدي وابتلع اللبن ثم أطلق الثدي ثم عاد إليه في المجلس أو في مجلس آخر وارتضع حتى يكمل 5، صار بذلك ولدا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن زوجها. أما إذا كان الرضع أقل من 5 أو شك في ذلك أو شك في حصول اللبن ووصوله إلى الجوف فلا يعتبر، فلا بد أن يتيقن أن هناك لبن وصل إلى جوفه، ولا بد من اليقين 5 رضعات أو أكثر، ولا بد من اليقين أن هذا في الحولين قبل تمام السنتين للطفل. فإذا كان 5 رضعات أو أكثر متيقنة يصل فيها اللبن إلى جوف الطفل، وكان الرضاع في الحولين قبل الفطام قبل تمام السنتين، صار الطفل ابنا لمرضعه وابنا لزوجها وأخا لأولادها.
3: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل لمرض الحسد غير القرآن علاج؟ وهل يأثم الحاسد؟
4: قال له علاجنا، يتقي الله ويسر ربه العافية، وإذا رأى شيئا يدعو فيه بالبركة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله بكذا، هذا من أسباب السلام من الحسد والعين، ويسر ربه العافية، وأن الله يكفي شر عينه وشر نفسه الأمارة بالسوء، ما أنزل الله داء إلا أنزله الدواء، علمه من علمه وجهل من جهل، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالواجب في مثل هذا إذا حس الإنسان من نفسه بشيء من الحسد أو العين أن يتقي الله وأن يسأل الله العافية وأن يتعوذ بالله من الشيطان، وإذا رأى ما يعجبه برك عليه، قال اللهم بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حكى الله عن صاحب الجنة: ولولا إذا دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من أسباب السلامة، لا شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، كل هذا من أسباب السلامة.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم صاد شين يمني من جدة ومقيم في المملكة العربية السعودية، يقول: هل المذاهب الأربعة المعروفة تأخذ بالسنة النبوية وهل جميع ما جاء فيها مطابق للسنة النبوية الشريفة؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ.
4: الأئمة الأربعة من هيرة العلماء رحمة الله عليهم، وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إنس الشافعي ومحمد وأحمد بن محمد بن حنبل. هؤلاء الأربعة هم أئمة الأربعة، وهناك أئمة آخرون في زمانهم وقبلهم وبعدهم كالأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة الإسلام، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية وغيرهم، هم أئمة يتلمسون الحق ويتلمسون السنة يعتنون بذلك، وفتاواهم مدارها على الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله، ويتحرى الأصول التي دل على الكتاب والسنة وعلى ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الفتاوى، فمداروا فتاواهم على القرآن العظيم والسنة المطهرة والأصول المستنبطة من الكتاب والسنة وعلى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل واحد يخطئ ويصيب، ليس من أحد منهم معصومة، كل واحد يخطئ ويصيب، كل واحد له أخطاء له أغلاط لم تطابق السنة، وهكذا غيرهم من أئمة له أخطاء وله صواب، فالواجب عرض أقوالهم إذا اختلفوا على الكتاب والسنة. أما إذا أجمع العلماء فالإجماع حجة، والإجماع لا يكون إلا عن نص، فإذا اختلفوا فالواجب على طالب علم وعلى الفقيه أن يعرض المسألة المختلفة فيها على الأدلة الشرعية ويجتهد ويتحرى ما يقوم عليه الدليل فيأخذ به، عليه يتحرى ما يوجهه الدليل من القرآن العظيم والسنة المطهرة أو من فتاوى الصحابة حتى يطمئن إلى أرجح القولين أو أرجح الأقوال ثم يأخذ به.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل قص بعض من أجزاء اللحية جائز، خاصة إذا كان المراد تجميل اللحية؟
4: لا يجوز قص منها ولا النتف منها مطلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأهل لها خالف المشركين، لفظ الآخر: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، لفظ الثالث: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. فالحديث الصحيح كلها دالة على وجوب إعفائها وتوفيرها والحذر من جزها وقصها، ولو زعم أنه يعدلها.
3: جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله سعد من الرياض يقول: في الحديث إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، هل معنى ذلك بأنه بعد رمضان يخلصون إلى ما يخلصون إليه ويتمكنون من انحراف الإنسان؟
4: الشياطين مسلطون على هذا الإنسان، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال جل وعلا: وكذلك جاءنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون.

0: يكون عنده ميزانان الكتاب والسنة، فيعرض ما يقع في خاطره وما توسوس نفسه على الكتاب والسنة، فما أجازه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أخذ به، وما ظهر له منع الكتاب منع الكتاب لها أو السنة لها تركه. هكذا المؤمن يعرض كتاب مسائله على كتاب الله وسنة رسوله. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه: ما اختلفتم من شيء حكمه إلى الله. أما إذا كان عاميا يسأل أهل العلم، لكن ما يحسن الترجيح ولا يعرف الترجيح يعني يسأل أهل العلم في زمانه ولو بالسفر إليهم، يسأل علماء السنة علماء الحق المعروفون، يسأل العلماء المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة والورع، يتحرى حتى يسأل خيرهم وأفضلهم عما أشكل عليه. والأمور عظيمة مهمة لا بد من العناية بها، لا بد أن يعتني فلا يستهل في الفتاوى، بل يعتني بسؤال أهل العلم المعروفين بالخوف من الله والخشية والعقيدة الطيبة والعلم النافع حتى يدلوه على ما شرع الله وعلى ما أوجبه الله وعلى ما حرمه الله. أما إن كان ذا علم وذا بصيرة فإنه يضرب في الأدلة الشرعية ويعتني بالأدلة الشرعية ثم يأخذ بها يراه أرجح وأقرب إلى الحق.
1: جزاكم الله خيرا. في فقرته الثانية يقول عن الصوم: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟
0: صوم الجوارح بعدها عما حرم الله عليها، فاللسان يصوم عما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك، واليد تصوم عما حرم الله عليها من السرقة من الظلم والعدوان ونحو ذلك، والقدم أيضا تبتعد عما حرم الله عليها فلا يسير إلى ما حرم الله، لا يمشي إلى ما حرم الله، وهكذا البطن يصان عن أكل الحرام فيصون البطن عن أكل الحرام، ويصون سمعه عن سماع ما حرم الله من آلات الملاهي من الغيبة والنميمة إلى غير هذا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أعاني كثيرا من الرياء مع أنني أصلي وأصوم وأزكي وأعمل الأعمال الصالحة، فهل آثم في ذلك وهل أدخل في الشرك الأصغر؟
0: عليك أن تحذر الرياء، والرياء مراءة الناس بأعماله من قراءة أو صلاة أو صدقات أو غير ذلك، يجب أن تحذر وأن تعتمد إخلاص لله في أعماله ولا تبالي بالمخلوق، يكون عملك لله وحده، لا تقصر رياء أحد من الناس لا في قراءة ولا في أمر معروف ولا في نهي عن منكر ولا في صلاة ولا في غير ذلك، تقصد وجه الله، تقصد بأعمالك وجه الله وقربة لديه سبحانه وتعالى. ولو كان عندك أمك أو أبوك أو قراباتك الآخرون فاجعل القصد وجه الله جل وعلا وأعمل ابتغاء مرضاته، سواء كان العمل مع أمك أو مع أبيك أو مع غيرهم، الواجب أن تكون أعمالك كلها لله وحده ويقصد بها وجهه الكريم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أيضا يقترب من السؤال السابق، ويقول فيه السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسؤالي: إذا توفي الشخص وهذا الشخص محافظ على أداء الصلوات وعلى الصيام وعلى صيام التطوع في بعض الأحيان يومي الاثنين والخميس مع صيام 6 أيام من شوال وحج إلى بيت الله الحرام، ولم يشرك بالله وموحد لله مع قراءة القرآن في بعض الأحيان، يقول: لكن هذا الإنسان لا يضمن نفسه من النميمة ومن الصغائر. السؤال يبقى: هل هذا الشخص إذا مات هل يعذب على هذه الذنوب؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
0: الله جل وعلا وعد المؤمنين بالجنة والكرامة، وتوعد العصاة بالعقوبات، والنميمة من أقبح السيئات، النميمة من أقبح السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، فهو على خطر إذا مات على النميمة أو الغيبة أو الزنا أو الخمر، لكنه تحت مشيئة الله. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا مات على ما

0: صالحة وتقوى لله ولكن عنده ذنوب وسيئات فهو أمره إلى الله جل وعلا. إن كانت صغائر غفرها الله بأعماله الصالحة، أما إن كان فيها كبائر كالنميمة وأشباهها فهو تحت مشيئة الله، لأن الله يقول جل وعلا إن تجنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، فإذا كان ما اجتنبها ما تكون هذه الصلوات كفارة. فإذا كان عنده الزنا مصر عليه أو الخمر مصر عليه ما يكفر بالصلاة ونحوها، يبقى عليه خطره وهو تحت المشيئة. وهكذا إذا مات على عقول والدين، قطعة الرحم، الربا وما أشبه ذلك من الكبائر، نسأل الله العافية، يكون تحت مشيئة الله على خطر، قد يدخل النار ويعذب على قدر المعاصي التي مات عليها من الكبائر، وقد يعفو الله عنه بأسباب كثيرة من أعمال صالحة، من شفاعة بعض الشفعاء من المؤمنين إلى غير ذلك.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السؤال الأخير في رسالة هذا السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول: إذا كان الإنسان على خصام مع إنسان آخر وهذا الخصام قد يستمر فترة طويلة، هل في ذلك إثم عليه مع العلم بأن بعض الأشخاص تركهم أفضل من التحدث معهم؟ وجهونا في ذلك.
0: الخصام في التفصيل، إن كان خصام بحق خاصا بينهم في دعاوى يعتقد أنه مصيب فلا حرج عليه، إذا خاصمه يقول أنه مطلني حقي عليه دين ومطله وهو ملي، خاصم بأنه باع عليه سلعة ولا أعطاه إياها، خاصم بأنه ضربه، بأنه سبه، خاصم بأنه أخذ ماله إلى غير ذلك. يعني إذا خاصم بحق فعليه يعدل، عليه يتقي الله ويخاصم بحق من غير ظلم، يخاصم يطلب الحق من دون ظلم الله، يطلب حقه لدى المحكمة أو لدى الإخوان الطيبين يصلحهم بينهم ولا حرج عليه بذلك. أما إذا خاصم بغير حق يعلم أنه مبطل فهذا منكر وعليه خطر في ذلك، ولأنه مؤذي لأخيه بغير حق. فالواجب على المسلم أن لا يخاصم إلا بحق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد والخصم، فالخصومة بغير حق إذا وظلم. أما إذا كان يخاصم بحق يعلم أنه محق وأن هذا الرجل أخذ ماله أو بطله حقه ملي أو قتل ولده أو قتل أخاه أو بغير هذا من الحقوق فلا بأس، يطالب بحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن بين على المدعي واليمين على منك.
1: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: والآن تستمعون إلى تلاوة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.